أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

رحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله

فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع الرئيس السوري ووزير خارجيته في دمشق العلاقات الثنائية مع الأردن، ويناقش التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا، ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها. المغرب يدين الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن، ويؤكد تضامنه المطلق مع المملكة ودعمه الثابت لإجراءاتها الرامية إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ظل التصعيد القائم بين واشنطن وطهران. مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تطلق فجر اليوم النيران في محيط مخيم جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق في شمال قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام، أشد معركة كان لها أثر على المسلمين، هي معركة بدر، لأنها كانت مواجهة فاصلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. عشان هيك اللي شارك في هاي المعركة كان عنده ميزات ما بيمتلكها غيره، وكان معه وسام شرف إنه هذا من أهل بدر، فأهل بدر إلهم عناية خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة حفظ الود، مستحيل ينسى أي شخص مد إيده للإسلام أو وقف مع النبي بأوقات الشدة. رغم هالمكانة العظيمة لأهل بدر، صارت مرة حادثة مع أحد أبطال ورموز بدر، لو بتصير في زماننا الحالي بتتصنف فورا تحت بند الخيانة العظمى ويحكم على صاحبها بالإعدام. القصة كانت في السنة 8 للهجرة، قريش نقضت العهد مع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ قرار عسكري حاسم بفتح مكة. كان بين المسلمين والمشركين صلح الحديبية، وكان يمتد إلى سنوات 10 سنوات، وكان في مع النبي أحلاف وفي مع قريش أحلاف، فغارت قريش على حلف النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي نقض العهد. والنبي بس انتقض العهد قرر إنه يفتح مكة، لكن عشان الخطة تنجح وقريش ما تستعد، كان لازم أهم عنصر من عناصر الخطة السرية والمفاجأة. فالنبي قال ودعا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ليش؟ النبي بده يدخل مكة بدون قتال، فأمر الصحابة أنهم يتجهزوا بسرية تامة. في وسط هاي السرية اللي فرضها النبي صار اختراق أمني، ومن مين؟ من صحابي جليل، من واحد من أهل بدر، من بطل من أبطال معركة بدر الفاصلة، اسمه حاطب ابن أبي بلتع. سيدنا حاطب كان مؤمن وصادق في إيمانه، لكنه كان في المدينة يعيش صراع نفسي، لأنه خارج مكة، وكان ما عنده قبيلة تحميه، وعيلته كلها وأولاده في مكة المكرمة. ففكر بطريقة، اجتهد وأخطأ رضي الله عنه، فكر أنه يعمل جميل عند قريش. هذا الجميل بسببه بيحموله أهله، بيرعوا أهله، يعني بيعتنوا بأهله ما بيعذبوهم. فكتب رسالة سرية كشف فيها خطة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه النبي نقض العهد بسبب إنكو نقضتوا العهد، والنبي سيحرك عليكم جيش. وأعطى الرسالة لامرأة خارجة في سفر بدها تروح لمكة المكرمة مع قافلة، ودفع لها فلوس وحكى لها اخفي الرسالة ووصليها لأحد قادة قريش. المرأة فعلا أخذت الرسالة وخبتها جوا ضوافر شعرها وانطلقت في الصحراء. فسيدنا جبريل نزل مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بكل التفاصيل، وأخبره بما فعل سيدنا حاطب ابن أبي بلتع. النبي استدعى فرسان المهمات الصعبة، لما نحكي فارس لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، سيدنا علي بن أبي طالب، المقداد والزبير بن العوام، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا حتى تأتوا روضة خخ، فإن بها ضعينة امرأة مسافرة معها كتاب فخذوه. الآن هذا الكلام مستحيل يكون خطأ، بدهم يروحوا هذيك المنطقة، بدهم يلاقوا مرأة، بدهم يكون معها كتاب، يعني هذا وحي لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرسان طاروا بالصحراء، ما أسرعوا، طاروا. وفعلا لما وصلوا المكان وجدوا امرأة ضاعنة، يعني معها إبلها ومعها متاعها، فأوقفوها قالوا لها: في معك رسالة بدك تطلعيها. المرأة أنكرت، قالت: ما معي من كتاب، فتشوا أغراضي. فتشوا أغراضها فعلا ما لقوا شيء. هون سيدنا علي بيعرف إنه كلام النبي وحي مستحيل يكون مخطئ، فسحب سيفه ونظر للمرأة وقال لها: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك الثياب. الآن المرأة ما في عندها شيء أهم من عرضها وشرفها وصيانتها وكرامتها. عشان هيك لما إجت هند بنت عتبة تسلم مع النبي قالت: على ماذا أبايعك يا رسول الله؟
قالها 1 2 3 وألا تزنين. فالمرأة وقفت قالت هذا الشرط ما بقبله أنا. شو هالشرط هذا؟ قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة ما بتزني، الحرة عندها شرف، الحرة تغار على ذاتها وشرفها. فالمرأة لما شافت إنه سيدنا علي جاد في كلامه وراح يجردها الثياب ويفك الضفائر، قالت لا، إذا الكلام وصل لهون يا عمي روحه. فخلعت ضفائرها وطلعت الرسالة وسلمتها لسيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي أخذ الرسالة ورجع مع الفرسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الرسالة مع النبي وفي توتر في المدينة صار. فالنبي استدعى سيدنا حاطب، وقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عامله بلطف، لا شتمه ولا سجنه. فقال له ما هذا يا حاطب؟ شو الرسالة هاي؟ سيدنا حاطب بقمة الآن الانكسار، بقمة الخوف من النبي، بقمة يعني المرارة، بيقول له يا رسول الله لا تعجل علي، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكن يا رسول الله 1 2 3 أنا أهلي في مكة وأنا خايف عليهم، وأنا بدي كان إلي يعني أحط إيد ل يكون عندي يد لقريش، عند قريش. وشرح للنبي إنه ما عمل هيك خيانة، لكنه خاف على عائلته وبده يعمل معروف. سيدنا عمر حاضر. سيدنا عمر لما شاف هيك الموضوع قام قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. في هاي اللحظة، في هاي اللي تعد خيانة عظمى، النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا شغلة مهمة، بيحكي لنا أنه في درس اسمه من أسدى إليك معروفا هذا إله عندك رصيد. درس في الوفاء للرصيد القديم. اطلع على سيدنا عمر وقال له يا عمر إن حاطب قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سيدنا عمر سمع هالكلمات اللي فيها رحمة من النبي وفيها وفاء للمعروف من النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى رضي الله عنه حتى ابتلت لحيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد صدقكم فلا تقولوا له إلا خيرا، يعني هو صادق فيما يقول، هو مؤمن بالله ورسوله، هو فعلا هذا من خوفه على أولاده، هو اجتهد فأخطأ، وهذا إله رصيد قديم، هذا من جماعة بدر، لا تحكوا معه إلا خير. هون بنوقف عند نقطة مهمة. الأولى ضرورة حفظ الأسرار. لما واحد يحكي لك شغلة ويقول لك ترى هاي بيني وبينك، خلاص اكتم السر أنت، مش ثاني يوم ولنك رايح فلان اسمع دحكي لك شغلة بس بيني وبينك، كذا كذا كذا كذا، وتروح للي بعده اسمع دحكي لك شغلة بس بيني، بتصير كل المؤسسة كل الشركة بتعرف الموضوع. ما هو حكى لك بيني وبينك يا رجل، أنت ليش تروح تفشي الأسرار؟ فخلص واحد قال لك أمانة، لا تجيب سيرة، لا تجيب سيرة، مش تروح لبكرة تحكي القصة لواحد ثاني وتقول له بس اسمع أمانة، لا تجيب سيرة لحدا لأنه صاحبها أمني. ما هو أمنك، ما أنت قاعد تحكي له أمني. فبتصير تحكي لثالث ورابع وخامس حتى بصير السر مفضوح في البلد كلها. لا، بدنا نحفظ الأسرار، خاصة أسرار البيوت يا جماعة الخير. أسرار البيوت يحرم، ممنوع يطلع منها شيء إلا شيء واحد يكون الطرفين متفقين إنه هذا لو عرفوا غيرنا ما عندنا مشكلة. يعني الزوجة تكون عارفة إنه زوجها لو حكى هذا الشيء أنا ما بتضايقش، والزوجة تكون عارفة إنه زوجها ما بتضايق لو حكت هذا الشيء. أما ما يحصل في البيوت من خصوصية، ما يحصل في البيوت من علاقات بين الزوجين، يحرم يحرم إفشاء هذا الشيء، وإنك تحكي مبارح أنا كان بيني وبين زوجتي كذا وكذا وكذا. كذلك يحرم إنك تفشي شيء الزوج ما بده، يعني المرأة ممنوع تفشي سر الزوج ما بده يحكي، مثلا إنه تعين في وظيفة جديدة، إنه ترقى، إنه إجا مبلغ مالي وما بده حدا يدري، يحرم إن الزوجة تحكي. وكذلك الزوج، الزوجة صار معها شيء ما بدها حدا يعرف، يحرم إنه يحكي. بالنهاية ممكن الشخص يغلط، ممكن شخص وفي وإنت حطيت سرك عنده لكن غلط، إنت حكيت لمرتك لو سمحتي أنا ترقيتي ما بدي حدا يعرف عنها، خلص لا بعدين بدي أحكي للناس. ممكن تغلط المرأة، بظل إنسان وممكن يغلط. الآن الفكرة كيف أتعامل مع من أخطأ في حقي؟ الفكرة
إنك ما تمسح تاريخه، ما تمسح تفانيه، ما تمسح معروفه، ما تمسح العشرة اللي بينك وبينه وتحفظ للناس رصيدهم القديم، إنك تعذرهم وتسامح المخلص اللي أنت بتعرفه فعلا صادق إذا أخطأ، لأنه ما في إنسان مستحيل يخطأ. وسيدنا علي شو كان يحكي؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما. فبدك توازن في العلاقات، وإذا واحد أخطأ في حقك أفشى لك سرك، طلع لك شيء أنت ما بتحبه، أو أغضبك في شيء معين، أو أنت شعرت أنه فعل فعل والله في غدر في خيانة. أنا بالنسبة إلي إذا كان له عهد قديم في الوفاء، عهد قديم في العشرة، صاحبك وبعز عليك، لا تمسح كل شيء ولا تسيء إساءة بعدها يكون في بينك وبين صاحبك فاصل، لا أنت سامح واعمل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام زي ما فعل النبي مع سيدنا حاطب بن أبي بلتعة. الله يجعلنا من الأوفياء ومن حفظة الأسرار، لأنه هذا شيء نبوي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. سيدنا أنس بن مالك النبي مرة قال له تعال دحكي لك سر، فإجا وأسر له النبي عليه الصلاة والسلام بسر وراح يعمله، طلب منه شيء إحنا لهديت الآن ما بنعرفه. فأم سيدنا مالك بتقول له ليش تأخرت؟ بيقولها النبي طلب مني شيء شغلة. قالت له شو هي؟ قال النبي قال لي سر ما بصير أحكيها. فقالت إياك أن تتكلم بها. شوف كيف حفظ الأسرار. الله يجعلنا ممن هذه أخلاقهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثيب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله صباحاتكم بكل خير وبركة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس. دائما نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر رقم البرنامج على 0784631. ودائما تجدون آخر الأخبار وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري وعبر مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدنا شحن بعد مكة يا شباب.

يمكنكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب عين اف ام. صباح الخير للجميع مجددا. ان شاء الله انا صافي النية ان شاء الله ان شاء الله, لأنه على نياتكم ترزقون, نسأل الله أن نكون ممن يحسنون النوايا يا رب العالمين يا رب ان شاء الله يا رب. تسمعش بقول لك فلان والله الله اعطاه نيته صافيه يا رب. سامع محمد رشاد, لا تأسفن بين الناس, بس هي رب العالمين احيانا ترى بيبعث رسائل عادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
0: اللهم أنزل السكينة على جميع من ضاقت لياليهم بالأحزان.
1: آمين يا رب.
0: وأنعم على قلوبهم بالطمأنينة والأمان. وارفع عنا وعن جميع البلاد والعباد برحمتك وفضلك كل ظلم وقهر وبلاء. وأنزل بلطفك وكرمك الشفاء والدواء. وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وعوضنا خيرا عن كل ما خسرنا.
1: آمين.
0: وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا وأعمالنا وارزقنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا.
1: آمين يا
0: وصلى
1: رب.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: في كل حين
0: يسعد
1: يا رب.
0: صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: أسعد الله صباحك يا أم بهاء. جزاك الله خير.
2: أصبح الملك لله. اللهم اجعل هذا اليوم يوم بركة
1: يا رب.
2: يوم سعادة
1: يا رب.
2: يوم رحمة. اللهم اجعله يوم رزق واسع
1: يا
2: اللهم يا رب
1: الله.
2: نسألك في هذا اليوم أن تطمئن قلوبنا وتشرح صدورنا وتفرح كروبنا وهمومنا
1: يا رب. يا رب.
2: اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير كثير وبركة واسعة وافتح علينا اليوم فتحا كبيرا
1: يا الله
2: يا رب العالمين.
1: اللهم.
2: يسعد صباحك يا أخوي عامر. معك محمد الطرودي.
1: يسعد صباحك يا أخوي محمد. يسعد صباحك.
3: اللهم في هذا الصباح ألبسنا ثوب العافية
1: يا رب
3: وارزقنا لذة الإيمان.
1: آمين.
3: وطمأنينة القلب وسعة الرزق.
1: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك
1: يا رب
3: واغمرنا بفيض كرمك
1: يا رب.
3: اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير.
1: آمين.
3: ونهاية لكل هم.
1: آمين.
3: اللهم اجعل يومنا هذا مباركة.
1: آمين.
3: لا نرى فيه سوءا ولا نفجع فيه بحبيب.
1: آمين.
3: ونسألك يا رب أن تحفظ أهلنا وأحبابنا.
1: آمين.
3: وترزقنا فيه سعادة لا تزول
1: يا رب
3: وهم لا يطول
1: يا رب
3: وقلبا لا يحزن
1: يا رب
3: ونفسا لا تضيق
1: يا رب.
3: اللهم اجعلنا فيه من الذاكرين لك.
1: آمين.
3: الشاكرين لنعمك.
1: آمين.
3: المستغفرين لذنوبهم.
1: آمين.
3: المتوكلين عليك
1: يا الله.
3: أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله صباحكم وجزاكم الله كل خير على هذه الأدعية الطيبة المباركة يا رب العالمين التي تدل على حسن النوايا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
4: الله يسعد صباحك سيد عامر. الله يسعد صباحك صباح الكادر الجميل النشيط اللي معك صباح المستمعين الكرام. الله يجعله يوم خير وسعادة وطمأنينة وسلام. يكفينا شر بني آدم وشر اللاذات. الله يسعد صباحك ويسعد صباح يوم الخميس إن شاء الله كله نقضيه نشاط وحيوية
1: إن شاء الله.
4: بندر المراجدة
1: يا هلا بندر يا رب يا رب يا رب يا أخوي يا بندر يا رب. يوم الخميس كويس. يوم الخميس ممتاز.
5: يا مهدبات الهدبان على اسمه.
6: صباح الخير
1: صباح
6: يا وطني.
1: أيوة.
6: ويا نبال لكل الخير لك الشوق يأخذني لك طير مثل الطير فانت بعيننا الأحلى اللي يجدك كلنا نحيا صدق الموطن صدق الموطن الأغلى ليس شواك في الدنيا. أنا اسمك أم هادي خلف داود عبد العزيز سالم العدوان.
1: ونعم ونعم ونعم يا كرم.
4: الله يسعد صباحك سيد
1: صباح
4: عامر ابو
1: صباحك يا سيدي.
4: اليوم الخميس نكثر من الصلاه على النبي عليه اكمل الصلاه والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
4: الله يسعد صباحك من اخوك احمد ابو رجاء.
1: يا هلا يا اخوي.
7: الله يسعد صباحك يا استاذ عامر ويسعد صباح المستمعين جميعا.
1: يلا حييك
7: ويعطيهم العافيه ويحفظ الوطن وقايد الوطن
1: بارك فيك
7: يحفظ الشعب الاردني جميع يا رب.
1: يا رب يا رب يا رب. اللهم امين.
7: اخوك صدام النعمات.
1: ونعم ونعم ابو نعمات. يلا حييك يلا حييك يلا حييك. زمان يا طراوه.

يلا شهر ثمانية يعني راح الله يسهل عليه، يعني راحت النواقيط التوجيهي، راحت نواقيط العرس، راحت كل النواقيط مزبوط. الصعب شهر تسعة إن شاء الله مدخل 101 دفع رسوم جامعات ومدارس. الكاس شهر 10 سيد إن شاء الله، 10 و11 يعني تعرف مراحل الحياة.

0: بس على الواحد بعرف انه اصعب موقف بتمر فيه اذا كان عندك ضيوف مثلا ورايح تجيب لهم ضيافة وكانت الدنيا شتوية حصلا قد ما انت مستعجل بتدقوا رجلك وينص بعجرك بحفت الباب بيصير يطلوا عليكم انت هل كان شوف صير تقولهم عادي عادي ها لا لا عادي عادي يا اخوان اي ولا سهله عادك انت من جوا شو بتلاقيك مستوي.
1: صباح الخير اخوي عامر. صباح المنطفر لطفر سلمت قبل الطفر
0: الحمد لله.
2: صباح الخير اخي.
0: صباح الورد.
2: شهر 10 مونت الزيتون والمقدوس
0: صحيح
2: 11 بفوت عندك الزيت
0: صحيح. بعدين احنا بالاردن كل محافظه بديش اقول كل قريه يعني كل مجموعه قرى معروفه بشيء صح ولا لا؟

0: يسعد صباحك أخ عامر.
1: صباحك يا سيدي.
0: صباح المستمعين جميعا.
1: صباح.
0: احنا من متابعينك من المملكة العربية السعودية.
1: يا هلا.
0: طبعا الصباح مع إذاعة عين إشي ثاني. يعطيكم ألف عافية.
1: يعافي عمرك.
0: أخوك محمد الحامد.
1: يلا حييك يا محمد. الله يسلمك.
2: الله يسعد صباحك أخوي عامر. أخوي عامر اليوم الخميس. يعني لا تجيب يصير الدفع أقساط ولا شيء.
1: حاضرين.
2: صح للها ولحة. الله يسعد صباحك أحمد الدلبيح.
1: يا هلا أبو الدلبيح. والله إنه معه حق يا زلمة. هسا الناس ليش بتحب الدفع بالبطاقة هاي البطاقة عرفت؟ ما بحس حاله بدفع حتى لما صار يجي المسج بطل يفتحه خلاص إغلاق. هي يعني أقول لك آخر 4-5 روحات على السوق كل عام أبطلون هيك أنت ما بتفتحها بس أنت عارف لحالك بيجيك حدث إنه خلاص ترى ما ضلش مزبوط؟
3: أسعد الله صباحك أخوي عامر كيف الحال؟
1: حييك.
3: سعد صباحك انت وكافة العاملين على البرنامج الجميل.
1: يلا حييك وبارك فيك.
3: ان شاء الله ربنا برزقنا رزق الحلال
1: يا رب.
3: لا بنهتم بشهر واحد ولا بشهر اثنين ولا بشهر 12 حتى. الله يفرجها علينا وعليك وعلى أمة سيدنا
1: الله
3: محمد.
1: امين. اللهم
3: وعلى كل اردني شريف عفيف لطيف.
1: ايوه يا رب على الجميع يا رب العالمين. بلا تعال نقسم السنة قديش بندفع وبندفع شو رايك؟ بلش بشو؟ شهر واحد شتوية شهر اثنين شتوية ورمضان ورمضان شهر اثنين رمضان شهر ثلاث آخر رمضان والعيد هذا هلاك لا لا السنة هاي بيجيش هلاك سأقول لك ليش شهر أربعة في شو في حج شو في عندنا بشهر أربعة عنا شغلات لا التوجيه هذول تحصيل حاصل بده يدفع كل شهر عرفت والجامعة بده يدفع كل شهر احنا قاعدين بنحسب فاتورة الأردني غير غير ولاده يعني غير ولاده قلنا شهر واحد عندك كاز وفاتورة الكهرباء بتطير بشهر اثنين عندك رمضان بشهر ثلاث تكملة رمضان السنة هاي على خير وهدات بال شهر أربعة عندك العيد شهر خمسة شو عندك بشهر خمسة مدارس الفصل الثاني مدارس لا يا زلمه وين المدارس شهر اثنين المدارس زي ما احمد طراون انت قسم بالله العظيم لا كيف تدفع انت كيف تدفع شهر واحد المدارس كمان شهر خمسة يعني والله ما بعرف خلي يتركه شهر ستة الناس بتكون بلشت العطلة مزبوط بلش الصيف لا ما بلش الصيف شهر ستة شوف يعني بشهر ستة عيد اضحى عيد اضحى كثر خيرك يا محمد رشاد كثر خيرك كثر خيرك يا محمد رشاد عيد اضحى مزبوط بشهر سبعة وثمانية سبعة نتائج التوجيهي ثمانية النتائج تسعة تسعة مدارس لحق كأنك زلمة هذيك الساعة بشهر عشرة جامعات بشهر 11 هاي علينا شامل خلص خيو كل عام تو بخير شهر 11 و12 شتوية مهي لحق ولا الأمور طيبة الأردن يعني هاي معطينا في شهرين يعني الأردني مرتاح بهن يا الله الناس يعني شو بكوا ترتاحوا 12 شهر انتو ما تدفعوش احنا شو اي شهر عندنا شهر 6 الفاضي صح شهر 6 الفاضي طبعا انتو نسيتوا العراسون بس حاب اقولكو نسيتوا النواقيت نسيتوا نتائج التوجيهي بس حاب اقولك هاي المعلومات كلها شهر ستة أخير هدات بال بلش الله عمر يتجوز وخلصنا
4: أسعد الله صباحك أخوي عامر
1: صباحك سيدي
4: يعطيك العافية
1: يعافيك يا مرحبا
4: تحياتي لك من الزرقاء بلال يعني. أبو إيهاب
1: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم يا أخوي

0: هاي تاج الدين جادات شو بقول لي؟ بقول يا أخوي جتني الفاتورة 225 دينار بشهر 8، والله لو فاتح محددة مو هيك. مي ولا كهرباء؟ كهرباء جاتوا 225 ليرة، على شو يا؟ شهر 11 فراز زيتون كويس. سا عمر لا تنسى في شهر بالسنة شهر الترخيص، هذا غير ايش؟ غير المخالفات، مختلف.
1: يسعد صباحك اخ عامر درجوب، انت نسيت اهم اشي.
0: هات
1: اهم اشي يا سيدي، اللايذات. اللايذات هذول ما بتعرف من وين بطلعن لك.
0: والله
1: افراح، على مناسبات، على ابصر شو هو، على بلطرون المزع، شنت المزعت، رحلة مدرسية، مقصف، قلام، مقلام، دوسيات. هذول احنا مشكلتنا باللايذات. اللايذات مشكلة، ولا المجدولات ما عندنا مشكلة فيها اصلا، محسوب حسابهن.
0: محسوب حسابهن، والله انك صادق. والله انه ولا هي الموضوع باللايذات. قال دريت، هي المشكلة بدريت. اذا اي شيء يا اخوان ببلش بدريت، قولوا ما بدريش. اقول لك ما بديش ادري، بس يقول لك دريت وبصفن، بيعطيه زي هذا بسموه بالإعلام فن السرد والإلقاء، عرفت؟ يعني بدك توقف عن جملة محددة حتى تجذب انتباه المستمع، بيقول لك دريت وبسكت. إذا ما بديش أدري، لأنه دريت هاي في وراها سولافة، زي اللي بيجي عليه بيقول لك والله خليها بينه وبينك. عقولت الدكتور محمد عباد الصبح بيحكي عن هذا الموضوع، إحنا المصطلح الشعبي خليها بينه وبينك، يعني راحت صح؟ كل المؤسسة بتعرف شو اللي صار بينك وبينه، مش شون يا ريت تظل على نفس المصطلحات. اللي بحط ملح، اللي ببهر، اللي بيزبط، اللي بيجي عليك بصفر. مالك يا زلمة بتصفر؟ قال يا زلمة دريت، يا زلمة بدريش أدري، يا زلمة بديش أدري بشان الله. معانا محمد، صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير أبو محمد.
0: هلا يا سيدي،
2: كيف حالك سيدي؟
0: هلا والله، شلونك؟
2: الله يسعدك ويطول عمرك. والله يا ابو محمد، يعني زي ما تفضلت، البطاقه بتسحب فيها ما بتدري، اقسم بالله ما بعرف. انت ما بتتفاجئ نص الشهر والهاي، وانه معك 300 ليره ولا 400 ليره تكمل فيها ل 27 28 الشهر، ما بتدري. قسما بالله العظيم ما بتدري. هاي البطاقه يعني سحب لسه الكاش، يعني بتقول والله ها بدي اصرف ما بدي اصرف. البطاقه لا والله كله طاير.
0: صحيح.
2: وعلى قصة أبو محمد المصاريف، فأنت يعني ما بيجي بشهر، بداية شهر لا بتدفع فاتورة التليفون، فاتورة الكهرباء، بدك أقساط الأولاد، بدك على زي ما تفضلوا على الترخيص. شهر بيجيك في المناسبات، وبدك تروح بالصيف كل الأعراس، يعني كله طاير. أنا ماشي على مبدأ اصرف ما في الجيب، اصرف ما في الجيب
0: يأتيك ما في الغيب. بتعرف محمد شو المشكلة؟
2: يعني أنا محمد ماشي عليه. وكمان بحتر شغلة أبو محمد.
0: سيدي،
2: قلت في كل منطقة عندنا في الأردن بتشتهر بشغلة، ترى موضوع كثير حلو
0: وراح أعمله.
2: يعني أنا بدي أقول لك
0: قل لي راح أعمله إن شاء الله، وراح أطلع كل قرية.
2: يعني أنا بدي أقول لك في يربد مثلا، لو أقول لك مثلا الزيت من وين مشهور مثلا، راح تقول لي بالكفارات.
0: صحيح،
2: مزبوط.
0: صحيح.
2: الرمان بدك تقول لي كفر سوم.
0: صحيح.
2: الجوافة راح تقول لي شحم.
0: صحيح.
2: بدي أقول لك البندور بدك تقول لي رحابة.
0: صحيح.
2: بدي أقول لك الكوسة بدك تقول لي فوعرة. يعني هاي الشغلات بتداول عليها يعني.
0: صحيح. هاي بس اسمع هاي بإربد، هاي بس بإربد.
2: بعرفش المناطق الثانية يعني.
0: العجرش، يعني عجلون، الشوبك، الكرك، الشوبك، وادي السير، الطفيلة.
2: طول عمرنا نشبع بالشوبك التفاح.
0: والله التفاح طبعا، تفاح الشوبك. والله يا عمي تفاح الشوبك. الله يسعد صباحك يا محمد.
2: الله يسعدك.
0: الله يحييك. المشكلة لما كنت أعمل مقابلات مع الاقتصاديين أقول له كيف يمكن إدارة الأموال، يقول لك أول شيء بتروح بدك تأخذ قرض، لازم تكون القرض أقل من 40% من دخلك الشهري، يعني 30 سنة. كنت أصفن.
3: أخو يا عمر،
0: الله لحظة يا أحمد، بالله عليك لحظة. كنت أصفن، أقول أسكت يا زلمة، وكل شيء بدك تدقق عليه أنت أسكت. بعدين يجي عليه يقول لك تعال، فيش داعي بالدار مكيفات، حط مراوح. طب يا ناس، يعني حرام أنا أحط مكيف بهالدار؟ حرام نعيش؟ يجي عليك شو يقول لك؟ يقول لك ما في داعي تروح على المناسبات. كيف ما في داعي اروح على المناسبة؟ اللي بشاركه بده يشاركني ولا لا؟ واحد نجح ابنه بدك تروح عليه تنقته، اتجوز فلان بدك تروح تنقته، هذا غير عند عزايم اذا قريب عليك بدك تعزم العرايس، ما انت صح ولا لا؟ وغير وغير وغير وغير كل هاي النقاط. بتفكر هيك بتقعد معه بتقول له طب ما هو راتبه 600 ليره هذول بعد ما جنش 30 ليره تبعت الحكومه مع واحد واحد بالدنيا، بقول لك تخالفش. طب زمان مش مخالف بس نسيت احط الحزام وانه مصورني الكاميرا، انا شو بدي اعمل هيك؟ بقول لك حتى ولو ما في داعي، شايف علي، تودي اولادك على مدرسه غاليه يا زلمة، أغلى مدرسة بالمحافظات ما هي 500 ليرة بالسنة، بيجوا على المعلمات بيقولها جيب 10 طلاب وتوظفي يعني جيب راتب كل سنة، عرفت يعني كيف بدي تدير الأموال؟ خالص والله العظيم خالص، شو مفكر منين الناس تجيب أصلا؟ هو الراتب ما بينزل كامل، بينزل محجوز عليك قبل ما ينزل بيومين من البنك، انه ترى قرض الدار هيه، قرض السياره هيها، القرض اللي اخذته بتذكره عشان تفتح مشروع ما زبطش معاك هيه، نين بده لحق ولا لا؟ يا طارق، طارق صباح الخير.
3: سعد الصباح.
0: صباحك.
3: شلونك استاذ احمد؟
0: والله اني مشتاق لك، شلونك انت؟
3: الله يسعدك صديقي. هلا انت بتحكي على المصروف والمصاريف،
0: هلا
3: انا بدي اوجه نصيحه للناس من خلال تجربتي انا بالحياه. يعني انا درست بنتين جامعه،
0: ماشي،
3: عرفت كيف؟ بنتين جامعة وبنت سجلت وبعدها بفصلين بنت ثانية سجلت. هسا الفكرة وين أستاذ عامر؟ الفكرة بإدارة إدارة الدخل تبعك.
0: جميل.
3: يعني وسياسة التسوق يا أستاذ عامر، يعني هاي أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هاي المقولة أنا بتحفظ عليها لسبب لأنه أنت ما بتعرف شو بدي يجيك.
0: ما هو أستاذ طارق بتعرف ليش بقول هذا الحكي؟ تعرف ليش هو بقول هذا الحكي؟ لأنها خالصة، يعني هو نزل الراتب هو مقسم حاله، عرفت؟ خالصة
3: مقسم أموره. بس هي فكرة أستاذ عامر، فكرة والله بالإدارة.
0: صحيح.
3: وسياسة التسوق تكون لازم فيه يكون سياسة التسوق أستاذ عامر، عرفت كيف؟ لأنه الأسعار عندنا متفاوتة، يعني البندورة هون بالمحل اللي هون غير المحل الثاني، حتى على مستوى كل مواد تموينية، عرفت كيف؟ فالبني آدم بالمرحلة اللي إحنا فيها وصعوبة اللي بنلاقيها بالأيام نهاية وحياتنا الصعبة، يكون عندك سياسة التسوق. إذا ما كان عندك سياسة التسوق أستاذ عامر وإدارة صح للدخل اللي بيجيك، ما رح تضبط الحياة والله.
0: صحيح.
3: أستاذ عامر.
0: صحيح. ما على من اقتصد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول. حسنت. صحيح.
3: بس بتمنى منك بس أستاذ عامر، عندي طلب عندك.
0: تفضل. تفضل طبعا.
3: يا حبيبي إني تحت الهواء إني أحكي مع حضرتك لو دقيقة.
0: حاضر. حاضر عمر. حاضر. حاضر سيدي.
4: أخوي عامر الله يعطيك الصحة والعافية.
0: وعافيك.
4: شهر 10 جامعات وشهر 11 عندك الزيت يا أخوي.
0: ولا عم الزيت.
4: يا ويلي على الزيت. ولا اللي ترفع قلبي أول امبارح لما شفت خبر بقول انه الزيت بده يصير ب 85 ليرة. يا ولا عهذيك ليا.
0: اي 85 ليرة؟ بقول لك الزيت بتكون 100 ليرة. والله ما بدري عشو. يا اخوان والله احنا بدناش، والله اليوم الخميس لازم نخليه خفيف لطيف. ترى انا كنت اطرح سؤال شو اكثر موقف محرج تعرضت له، بس منشوف اخونا سليمان. سليمان صباح الخير.
5: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
5: اخونا محمد كيف حالك؟
0: سلمك يا سيدي، شلونك انت؟ طمنا عنك.
5: يسعد قلبك.
0: وقلبك
5: اخوي. انا يا سيدي العزيز من دار البشتاوي.
0: ونعم.
5: يسعد قلبك. انا ابوي الله يرحمه
0: جوز
5: سنتين.
0: اها.
5: عندي 9 اخوات و7 اخوان.
0: ما شاء الله تبارك الله.
5: ماشي. 16 وامي مرت ابوي 18.
0: ما شاء الله.
5: عمامي جنبنا 3، 2 منهم متجوزين سنتين. طبعا اصغر واحد عندنا من اخواني وقاعد عمي عمره 32 سنه.
0: ما شاء الله تبارك الله.
5: ماشي. لما يجيني طفل بقعد شهر ونص وانا استقبل ناس رايحه ناس جايه.
0: ودع واستقبله. ودع واستقبله.
5: ايوه.
0: أيوة.
5: رايح جاي نجيب جوز و
0: جوز وقربة.
5: ايوه.
0: ايوه.
5: هسه كل شيء بيجيك بدك تسده، ما هو كل شيء قرضه ودين.
0: ايوه صحيح.
5: يا عين سيش اسبوع اسبوعين هم اللي مرجزون فيهم انا 50 نفر.
0: صحيح.
5: 50 عائله
0: كل يوم عندهم مناسبه.
5: اي يا عين عليك. والرايحين جايين هون التوجيهي هون جامعه الله يوفق حبايبك.
0: امين.
5: ماشي الله يخلي. هون جا ولد هون عمل عمليه هون
0: انكسر
5: ظلم انداري الحمد لله.
0: بس ما قلت بس انت شكلك مش رايح. انتوا اخوالك حرب؟ ما قلتش لا خال ولا خاله.
5: والله بس سبع خالات.
0: الله يا رب يزيدهم، الله يجعلهم من البركه، الله يجعل فيهم البركه. بس للامانه يا سليمان التكافل كويس. يعني انت بتصير عندك مناسب العزوه كويسه. طبعا طبعا طبعا.
5: لازم يعني جوزت اخوي هذيك المره بالصاله ما استلمش لازم حدا.
0: ليش تعزم؟ خلص خالصه ميت ما اسمع
5: بتعني اللي عزمت الكل.
0: ما بدك تروح انت للصاله بتقول له بدي 200 طلب
5: اللي قبله، والله الصاله اللي حقتني 800 ليرك نافذ.
0: تفضل يلا بالساهل. وصحتين صحتين صحتين. هلا يا اخوي استمان. هلا
6: صباح الخير. والله يا اخي عامر احنا بس الفواتير لحالها،
0: ايوه
6: اللي بتيجي كل شهر اللي مش ملحقين عليها، هاي لحالها قصه تكفي يعني كل شيء.
7: السلام عليكم، كيف حالك؟
0: سلام ورحمه الله. الفواتير عاديه
7: ما تنساش. الاشهر اللي بيكون في عندك مناسبات فيها تكسر الشهرين لقدام.
8: ابو محمد الله يسعد الصباح. ابو محمد
0: وصباحك سيدي،
8: حكيت واقع يا ابو محمد.
0: صحيح.
8: ضيف على ذلك طبعا تطلع لك المره بتقول لك اختي خلفت. ابن اختي وقع وانجرح. ابن اخوي كذا، ابن اخوي شال اللوز بدنا نروح نطل عليه.
0: صادق.
8: الله يسعد الصباح.
0: الله يسعد صباحك. الله يا اما ابن اخوه عادي. ها المهم مش ابن اخو المره. هذا الله المستعان. الله يسعد صباحك.
9: صباحك اخ عامر. صباح المستمعين جميعا.
0: صباحك يا سيدي. الله
9: يا اخي من يوم ما اخترعوا هالبطاقات وهالكليك وهالقصص هاي الالكترونيه والله بطلنا نلاقي مسار على الارض. صار الواحد مشي يلاقي غير على الارض.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد.
10: يسعد صباحك ابو محمد وصباح جميع المستمعين.
0: ربي يحييك.
10: ما شاء الله عليك والله اعطيتنا جرعه تفاؤل لسنه قدام.
0: ايوه يا زلمه.
10: اذا ما انا امبارح رخصت سيارتي وامنت عليها عن طريق تطبيق سند.
0: ايوه
10: والله اللي دفعتهن يعني تقريبا 153 دينار كلفني طول الليل وأنا بحلم أبو اللبيد. بتعرف أبو اللبيد؟
0: أنا اللي
10: يم والله طول الليل وأنا بحلم بأبو اللبيد.
0: الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. بقول لك شهر 4 في آخر موعد دفع فروقات ضريبة الدخل. كمان السيارة بقول لك بس تشم ريحة الراتب بتخرب تذقل. الله المستعان. مالك يا مالك صباح الخير. راح مالك.
11: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
12: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
13: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
14: الآن بلا لهشم اللعب.
15: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع الرئيس السوري ووزير خارجيته في دمشق العلاقات الثنائية مع الأردن، ويناقش التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا، ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها. المغرب يدين الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن، ويؤكد تضامنه المطلق مع المملكة ودعمه الثابت لإجراءاتها الرامية إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ظل التصعيد القائم بين واشنطن وطهران. مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تطلق فجر اليوم النيران في محيط مخيم جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق في شمال قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: ويكتور

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح إلى
3: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو المركزية، تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم وصباح الخير يا حمزة.
1: صباح الخير سيدي، كيف الحال أبو محمد؟
0: هلا يا سيدي، هلا والله.
1: الله يقويك يا أبو محمد.
0: مسل...
1: أنا استنيت 10 دقائق بس، والله مو خسارة، أنت غانم والله.
0: الله يعزك، الله يعزك، سامحنا ما هو موجز وإعلانات والسوالف.
1: لا عادي والله، استناك يا محمد أنت.
0: الله يطول عمرك، الله يعزك يا أخوي حمزة.
1: يا أخوي يا أبو محمد، أنا أبوي متزوج سنتين.
0: أها. وأنت وأنت؟
1: وما شاء الله عندنا 12 أخت وخمس إخوان.
0: ما شاء الله.
1: وما شاء الله جوز خوات الجدات.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: راح تتجوز يوم أيوه. راح تتجوز، وانه ما شاء الله عنده 10 خوات وخمس اخوات.
0: صحيح.
1: يعني اقول لك دابنا رايحين جايين رايحين جايين، فالحمد لله هاي نعمة اول شيء.
0: بس سؤال يا حمزة،
1: يا رب الدوم
0: يا رب الدوم. انت واحدة ولا ثنتين عندك؟
1: لا ابوي ثنتين والله، كان نفسه بالثالثة.
0: انت انت انت؟
1: لا انا وحدة
0: مكتفي يعني. ها
1: يا زمان ما اقدر من اللي شايفه قدامي يا ابو حمزه.
0: الله المستعان. قديش صار لك متزوج يا حمزه؟
1: انا صار لي 20 سنه متزوج.
0: قديش عندك عيال ما شاء الله؟
1: عندي بنتين وولد.
0: الله يخلي لك اياهم يا رب العالمين.
1: ما اقدر يا ابو محمد، مو تجارب قدامي يا ابو محمد.
0: الحمد لله، بس العزوه كويسه.
1: والله انا حشمه، والله انا زينه، بس انا حبيت ادخل معك المداخله الطيبه.
0: والله انك طيب، الله يسعد صباحك ويخليك يا حمزه. اي والله، ويبارك فيك يا اخوي. اي والله.
2: بونجور سيدنا، ان شاء الله تكون ايامك بخير والشعب الاردني كله بخير.
0: سفا الحمد لله.
2: هلا سيدنا، انا مجوز من اردنيه.
0: اها.
2: عادي لحالها خبريه تانية. انا اول ما تجوزت
0: ايوه،
2: هي كانت تقول لي عندي خالتي 6، خالتي ما مدري 7.
0: ايوه.
2: ايه مثل ما بقولوا، هلا بعت لك واحد من مواطنين عم بيقول لك ليك ابن اختي صار له ما بدري شو، ابن خالتي ما بعرف نجح توجيهي، ما بعرف مين لكولو. انا شو بدي رحل؟ انا كل انا امي وبي يعني
0: أيوة.
2: 6 و6 ما خلفوا غيرهم يعني، اللي عندي لخيله اللي عندي عم لا 6 غير خويله يعني، لسه بعد ما حكينا عن عمامة. فأنت ما بعرف يعني، هل هو هيدا الطبيعي؟
0: والله يرنوا عليه، بالله عليك ترنوا عليه. الله يسعد صباحك.
2: بعدين في خبرية تانية.
0: أيوه.
2: مرضي يعني زينا خبر أنه حبلي، الحمد لله وكتر خير الله.
0: الحمد لله.
2: أنا بعد ما حكيت لأمي يعني لنقول إن شاء الله يثبت الحمل
0: وتمشي
2: أموره على خير وسلامة. قلت لها ما تخبري حدا إلا أمك.
0: أيوه.
2: وفي 5 دقايق وحياة الله، 5 دقايق ما عدوا 5 دقايق خالتها بقطر عم بتدق لها ماسنجر وعم بتبارك لها بالحبر.
0: ما هو في نقطة ثانية، بس يجي أول ولد شو بس بقول، بقول إحنا بدنا نخليه سنتين، بين كل سنتين وثلاثة نجيب لنا ولد مزبوط، بس يشوف إنه عقبال ما يصير عنده أخو مباشرة. مريم صباح الخير يا مريم.
3: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: يعافيك يا مرحبا،
3: ما شاء الله على هالبرنامج اللي ما شاء الله،
0: الله
3: يعني
0: يحفظك.
3: بس بتغل الأردنية.
0: الله يحفظك، الله يحفظك يا رب.
3: بدي أحكي مداخلة حزينة للأسف. طبعا
0: تفضل.
3: ينزل الراتب وإدارة المال، لما ينزل الراتب ونستخدم إدارة المال الواحد بس يعني صعب جدا على الموظف الأردني يسأل حاله سؤال ويعمل مقارنة. أجيب مونة للبيت ولا أجيب علاجات للأولاد مثلا؟
0: صحيح.
3: اللي ما بتوفرها وزارة الصحة. بتمنى عليك يا أبو محمد إنك تعمل، بعرف إنك أنت مرة حكيت بهذا الموضوع،
0: فأمريني.
3: بس أطفال السكري، أطفال السكري بالأردن
0: والله والله يا مريم، إني تواصلت مع الدكتور إبراهيم البدور للأمانة، وقال إن شاء الله
3: نعم.
0: إني غير أشوف طريقة نخفف على الأطفال ونخفف عن أهاليهم، لأنه أنا بعرف اليوم طفل عمره أشهر مصاب ب... الله ربي شافيه ويعافيه بالبداية بسكر الأطفال،
3: والله معاناة يعني يومية،
0: وغير
3: يومية.
0: اسمعي غير
3: وعبء على الراتب صراحة، عبء على الموظف الحكومي.
0: قديش بالله بالشهر؟ 90 دينار إذا بدك تجيبي له لزقات
3: يعني. أنا لا، أنا عندي 2 الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: وإذا بدي أستخدم لهم السنسور 200 دينار شهري. هذا بس أنا قاعدة بقيس، أنا مش قاعدة بعطي إنسولين، أنا ما أحكي على الإنسولين.
0: صحيح بعرف.
3: أنا بحكي بس عن التست.
0: والله بعرف. والمشكلة أطفال تلاقي عمر أشهر تروح تخزق إيديه كل ساعتين ثلاث، يعني أكبر والله العظيم الواحد قلبه بوجعه وهو بشوف الطفل هذا. لو كبير شوي بتقولي بتحمل شوي، بس أطفال وإذا بده يروح يجيب السنسور هاي مثل اللزقة، تنحط على الكتف لزقة، وعن طريق الجهاز بيعرف إذا السكري مرتفع أو منخفض، لكن سعرها مرتفع. يعني الواحد بجوز حقه بخمسين دينار، وفي إشي حقه بسبعين، وإشي حقه بتسعين. فالأهالي غير قادرين، شو ما كان راتبك غير قادر. إنه أنت اليوم، أنا بتحدث عن موظف القطاع العام، وسبعين بالمية من موظفين القطاع الخاص غير قادرين على شراء هذا السنسور. والله إن شاء الله غير أرجع وأتواصل مع دكتور إبراهيم لبدور وزير الصحة حول هذا الموضوع بإذن الله يا أخي يا مريم. بإذن الله.
4: الله يسعد صباحك يا أخوي عامر، أنت وجميع العاملين على هالإذاعة.
0: الله حيك.
4: والله يا أخوي بدي أحكي لك وضعي الشخصي. عندي تسجيل جامعة إن شاء الله إذا الله راد، بعديها بيجيك يا أخوي المدارس، بعديها بيجيك عندي انتهاء ترخيص أنا للتطبيقات 400 وتحرير وحوالي 100 وبعدين بيجي عندك يا سيد العزيز ترخيصي مع رمضان بنفس الوقت في فرق أسبوع فقط بين ترخيص السيارة ودخول رمضان علينا، وبعديها العيد، وبعديها والله بطلت أحسب لبعد العيد.
0: ترد علي
4: سلامتك، والله ماني عارف شو بدي يساوي الواحد.
0: قول اللهم بارك لي فيما رزقتني، قول اللهم بارك لي فيما رزقتني، اللهم بارك لي فيما رزقتني، وترد علي تحسبش. شو بدك تحسب تحسب؟ بس انتم ملاحظين ملاحظة، ولا واحد قال لك فاتورة النت، ولا واحد قال لك فاتورة الكهرباء حتى لو كانت مرتفعة، ولا واحد قال لك فاتورة المي. تعرفوا تعرف ليش؟ لأنه هذه أصبحت ضرورة، هاي ضرورة. أحمد بن طبربور، صباح الخير يا أحمد.
5: يلا يسعد صباحك أبو محمد.
0: صباحك يا سيد، شلونك؟
5: شلونك؟
0: والله بشرك بحسن حالك.
5: والله من زمان أسمعت صوت.
0: وينك يا زلمين؟
5: أنا اللي وين؟
0: أنت القاطع معناته.
5: يا أخوي الله يسعد صباحك. أنا والله مريح راسي والله أبو.
0: ليش؟ شو عاملات؟
5: والله ماني بسوي شيء، ما طلع المرة بطاقة الفيزا.
0: أيوة.
5: الراتب. أها. أخوي هي اقتصادية أكثر مني.
0: أها.
5: أه والله.
0: انت بتعرف انه السيده قال انه احنا الرجال اذا بنروح نشتري للبيت بنجيب اكثر من ما تجيب الست؟
5: يا استاذ عامر،
0: اه
5: يوم توصلني اغراض،
0: ايوه
5: اول ما تجوزت،
0: اه
5: جبت 200 ليره
0: صار
5: الله تعالى. قالت هذا لمين؟ قلت لنا كنا فردين، عرفت؟ فتقول لي من هنا ورايح فيش؟ قلت هي بطاقه الفيزا بس اطلب مني طلب. قالت شو اذا تقول جيب رغيف خبز ما تفوت علي.
0: بس اسمع بينه وبينك خليها، حط للبطاقة سقف.
5: لا
0: رد علي، في إشي بروح أونلاين، في إشي بروح أونلاين.
5: مين مبينات؟ مين مبينات؟ 300 ليرة بس هي.
0: الله يا رب.
5: للأمانة.
0: الله يا
5: والله رب. العظيم منها مريحني.
0: الله. الله يا رب يرزقك، الله يا رب يرزقك وريح بالك.
5: الله والله الله يسلمك وبالنا وبالك يا قلبي،
0: طول عمرك. هلا يا اخوي،
5: هلا يا
0: الاخوان اللي قاعدين بيقولوا انه هم بدهم يتكفلوا بي

0: شو بلبناني امك يعني، قال فيش خمس دقائق خالد تمام من قطر مسكين شكله جديد، شكله هاي جديد يا سيد الله حييك رائد، يا رائد صباح الخير يا رائد. رائد
1: استاذ عامر صباح الخير.
0: هلا يا سيدي شلونك؟
1: شلونك انت؟
0: والله الحمد لله الامور كويسه
1: دائما نقول الحمد لله
0: يا رب.
1: يا عزيز
0: سيدي
1: انا حكيت معك عن دكتور اسنان قبل فتره.
0: اها
1: ذكرتني ما ذكرتني على وين؟
0: لا كيف هذا دكتور بس بتذكرك يا دكتور.
1: خلاص حبيبي
0: سيدي
1: في عندي ملاحظه.
0: صار
1: لي فتره بدي احاول احكيها بس اليوم لقيت الخط معي
0: الحمد لله. قل لي سيدي.
1: بدي شيخ يدلني على قدام وين بدي اروح، يمين ولا شمال؟
0: والله يا دكتور ليش مغلبك؟ ها
1: لا بقل يا رجل بدك تعرف وين بدي اروح، واللي احلى من يكتب ما ايده اللي قباله. طب عندك غماز بدي اطلق هاشتاج.
0: ايوه اطلق
1: غماز مش اضافي.
0: والله الغماز ما هو اضافه، انا معك.
1: عرفت كيف؟ زي ما حزام الامان مهم جدا.
0: صحيح
1: الغماز جد صحيح. هو اهم شيء. انا اذا خرب الغماز نعم ما بعرف اسوق.
0: صحيح،
1: لانه بدك تروح على اليمين ولا واحد داخل فيك مثلا. بس انا بدي هاي الحمله هاي لا تطلق.
0: ابشر بس تعرف شغله واحده يا دكتور، شو اللي بيقهرك؟ لما تكون واقف انت على ماشي انت من شارع فرعي بدك تروح على شارع رئيسي، فقاعد بتستنى السياره اللي بالشارع لا بيعطيك غماز ولا شيء، بس يوصل لعندك قال بلف. طب يا زلمه يقول لي طب انا لانه 10 دقائق بستنى فيك.
1: بالضبط هلا بدي اروح خاصه على الشمال وانت ماشي ما بتعرف وقف بنص الشارع لا غماز ولا شيء، واللي وراك بلش يزمر.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح
1: سيد عزيز، الغماز مش اضافي.
0: ابشر بالهاشتاج يا دكتور. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. احمد صباح الخير يا اخوي.
2: يسعد صباحك يا كيف
0: حالك؟ يا اخوي يحفظك.
2: بارك الله محمد الله عليك.
0: الله يطول عمرك.
2: في جدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: متجوز 4 نسوان.
0: كويس.
2: تمام. ففي لي انا اخوان ما بعرفهم.
0: لك اخوان انت ما بتعرفهم؟ مش امك من اول واحده يعني؟
2: ايش؟
0: امك من اول واحده؟
2: هسه امي لا امي من الثانيه مش من اول واحده.
0: الرابع انت بتعرفهم مش هذول اللي من الرابع؟
2: لا هسه من الرابعه في في في منهم اخوه خالي اخوي برضاعه.
0: صحيح. لا حول ولا قوه.
2: بقول لك في منهم ما بعرفهم هسه بعد جدي الله يرحمه.
0: انت
2: عارف عوائد العرب بعد العزب بيقعدوا كلهم زي هيك.
0: صحيح.
2: بيجتمعوا وبصيروا يسولفوا.
0: صحيح.
2: فانا قاعد جنب امي بقول لها يما مين هذاك؟ بتقول لي هذاك خالك محمد، انا عمري ما شفته.
0: ايوه.
2: يعني الله فتح علي، الله منعم علي يعني مبارك له برزقه.
0: اللهم امين.
2: يعني قلت هيك حكيت مخي قلت يلا خليني اشوفه بلكي على الله طلعنا منه
0: شيء. يا زلمه
2: خال والد زلمه.
0: صحيح.
2: رحت علي خالي حبيبي كيف حالك شو اخبارك ان شاء الله بخير والله مشتاقين لك ما جيت علينا.
0: أيوة.
2: ما شفته.
0: ايوه شو قال لك احمد المهم قول لي شو قال لك هو يا زلمه
2: شايف؟
0: ايوه
2: قاعد جنبه وانا بقول اخ والله علي دين خير الله. قلت هذا المليح يوم هيك ما بالك انا شو احكي لعدلة. قلت يلا فتح عليه هيك وضعه انا شو احكي لعدلة.
0: لا هذا خالك تكتيك اشتغل معك تكتيك قال شو بده مو
2: عارف. اسمع اديت تخوز قخو دقنو.
0: الله الله يسعد صباحك يا احمد. الله يسعد صباحك. هلا يا اخوي.

0: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
1: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر

0: المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
6: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
7: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من جديد. نحاول دائما نسمع قصص الناس تجاربهم، خصوصا عندما تكون التجربة مرتبطة بحياة الناس اليومية وبأشياء كل واحد فينا ممكن أنه يمر فيها. اليوم معنا دكتور في الإعلام،
1: نعم في المحاسبة،
0: في المحاسبة أعتذر، في المحاسبة، لكن الرجل دور لفلف حط قيم ما لقاش وظيفة. نعم. قال لك قيم طولة، بدي أروح أشوف لي شغلة أشتغلها وأبدع من في في في فيها، لأنه السوشيال ميديا اليوم راح قال بدي أكون صانع محتوى.
1: نعم.
0: لأنه السوشيال ميديا اليوم ما عاد مجرد مساحة للترفيه، صارت تصنع رأي عام، تغير سلوك الناس، تؤثر في قرار الأشياء، وأحيانا تصنع شهرة من لا يعرفه أحد، وتسقط صورة شخص أو مؤسسة خلال ساعة، وأنت تدرك ذلك تماما. نعم. اليوم أنا معي الدكتور طارق الهناندة. صباح الخير يا دكتور.
1: يا صباح الورد
0: دكتور. اليوم قلنا خلينا نروح نشوف بالأردن، لأنك أنت مهتم بالمحتوى الزراعي.
1: نعم.
0: خلينا نروح نشوف بالأردن القرى والمناطق والمدن الأردنية بشو مشهورة.
1: نعم.
0: بس قبل ما أسألك سؤال، لماذا اتجهت نحو هذا الاتجاه؟
1: تمام. بداية الله يصبحك بالخير.
0: صبحك رب.
1: أستاذ عامر،
0: الله يحييك.
1: أنت والمستمعين ومشاهدين الكرام،
0: الله يحييك.
1: بداية يعني أنا زي هاي الشباب الوطن، وقت الربيع بنطلع من طش، بنروح جهة صبمة، جهة مخربة، هالأماكن الزراعية، الأماكن مطلة على بحيرة الطبرية. فأنا ماشي لقيت هالمزارع هو ولاده بنادي، جيب هالفقوس، جيب هالجعبير، جيب هالكوسيات. فقلت خلينا أصور هاي الأجواء، تعرف أربي التربة الحمراء والخضار والكذا. فصورت هاي الأجواء ونزلتها على الفيسبوك. ثاني يوم تفاجأت أنه نسبة المشاهدة ما يقارب 200,000، والناس بتسأل بدنا رقم المزارع وكذا. رجعت على المزارع، أخذت رقم تليفونه ورجعت صورته كمان فيديو ثاني ونزلته على الفيسبوك. تفاجأت كمان ثاني يوم أنه نسبة المشاهدة وصلت 800,000، والناس صارت تطلب منه. تواصل معي هو ثاني يوم، حكى لي الله يعطيك العافية، أنت أنا عندي 20 درهم، اليوم أنت ريحتني أني أنا أودي المنتجات هاي على السوق المركزي وأبيعها. الناس صارت تيجيني على المزرعة وتشتري، وصرت أنا أوصل على عمان والزرقة والمفرق، مع أنه
0: فتحت
1: في أرض
0: عليه باب رزق،
1: ففتحنا إحنا عليه يعني
0: الله يفتح عليك
1: يعني الحمد لله. وهاي كانت هي شرارة انطلاق مبادرة ادعم ابن بلدك، بدعم المزارعين لتسويق منتجاتهم.
0: ادعم ابن بلدك.
1: نعم، ادعم ابن بلدك.
0: هاي مبادرة شخصية.
1: نعم شخصية، تم إطلاقها في شهر 5 تحديدا.
0: أعطوني الفيديو بالله اللي بوضح الدكتور يعني كيف طريقة الفيديوهات والتسويق لها. هذا هي طونا الصوت يا شباب.
2: ما شاء الله أحسن جوافة في الأردن، ما شاء الله طفيلة.
3: طبعا هذا هو تفاح الشوبة.
4: هاي هي بندورة معان.
5: مزارع دراجن فروت في أراضي سوم.
6: بتنجان البلدي طعمه غير.
7: مزارع الموز في الأردن.
8: توت عجلوني.
9: مزارع التين في الأردن.
10: شمام محافظة معان.
11: خوف بلحي من منطقة سراس.
12: عنب زيني من أراضي المفرق. ما شاء الله.
13: صبر بلدي من بلدة بليح مادبة.
14: بامية بلدي من أراضي إربة جيجين.
15: الخيار البلدي طعمه غير.
16: بعل 100%.
17: شمام بلدي طعمه غير.
18: مش بلدي من أراضي إربة المزار.
19: قرع بلدي من إربة. ما شاء الله.
20: طمح بلدي. ما شاء الله.
21: بصل بلدي.
22: القثة. لوبيا بلدية من صبا. ما شاء الله.
23: فراولة من مادبة.
24: جوافة الطفيلة.
0: يعني هذا جزء من اللي بيقدمه الدكتور طارق. دكتور طيب بدنا نرجع أنا وياك لهذا الموضوع. بدي إياك تقول للناس معلش. نعم. الأردن وشو بتشتهر؟ محافظة، مدينة، اللي بدك إياه، قرية.
1: نعم
0: تفضل.
1: طيب بداية عندنا في محافظات الشمال يعني وتحديدا في المفرق. المفرق يعني فيها يعني خيرات يعني واسعة. يعني احنا دائما نحكي انه الغور يعني هي سلة غذاء الأردن. اكتشفت انا انه جميع محافظات المملكة هي
0: سلة غذاء.
1: ففي المفرق في عندنا العنب، في عندنا الدراج، في عندنا الخوخ، جميع المزارع الفواكه اللي بخطر على بالك زائد الخضروات. كمان عندنا في إربد، عندنا البامية، عندنا اللوبيا، عندنا الدراجن فروت، الفواكه الاستوائية، التنين صاروا يزرعوها كمان احنا في مناطقنا في إربد، وفي كمان في الغور الجنوبي.
0: لا انا اللي بقصده دكتور. نعم. شو هو بقصده؟ اسع اليوم فرضا زيت الزيتون.
1: نعم
0: فارت.
1: نعم صحيح.
0: مزبوط.
1: صحيح.
0: الرمان كفرسوم.
1: نعم.
0: وصلت. طيب. على هذه تمام. الطريقة. تمام. يعني الأكثر شيء مشهورين فيه.
1: تمام. تشتهر إربد في جوافة سحم الكفارات.
0: جوافة سحم الكفارات.
1: نعم. في منطقة الطفيلة بيشتهروا كمان بالجوافة، جوافة عفرة أو جوافة أبو ربيطة.
0: صحيح.
1: هذا وادي أبو ربيطة. تمام. عندك مثلا تفاح الشوبك، يعني مثلا هاي هذا التفاح في الشوبك وزنها تقريبا 700 غرام.
0: هاي يعني 700 غرام تفاحة واحدة.
1: نعم تفاحة واحدة 700 غرام هذا بالشوبك، مزارع الشوبك. الشوبك فيها مزارع ما شاء الله يصدر خارج الأردن، يعني منتج يفتخر فيه.
0: بس سمعت النخب اللي بتصدر،
1: يعني النخب 100% يعني عندنا جميع الأحجام وما شاء الله يعني بوصل لأمريكا والدول الأوروبية بشكل كبير. يعني منتج يفتخر فيه. كمان احنا عندنا الشمام في محافظة معان. طبعا أنا مبارح جيت من معان، كنت في زيارة إلى الجنوب، يعني شمام نخب. عندنا كمان البندورة. عندنا بتيجي انت على مثلا الأغوار الجنوبية بيشتهروا بزراعة الموز.
0: صحيح.
1: بزراعة كمان دخلوا اللي هو التين داخل المزارع، بيوت البلاستيك بلش انتاجه من شهر 3 لغاية شهر 9. عندنا بعجلون بيشتهروا بالعنب. صحيح. عندنا كمان عجلون منطقة عرجان بيشتهروا بالتين. عندنا مثلا كفر سوم بيشتهروا بالرمان.
0: صحيح.
1: فيعني كل منطقة يعني بتشتهر بشيء. يعني
0: رحابة بندورة.
1: رحابة مثلا بندورة رحابة صورنا. صحيح. مثلا بندورة رحابة. فلكل منطقة في الأردن تشتهر بمنتج
0: وادي السير التين.
1: التين بالضبط.
0: والتين الزراعي بالسلط.
1: صحيح صحيح. يعني في يعني كل منطقة أنا اكتشفت إنه فيها خيرات، يعني منتج يفتخر فيه.
0: الطفيلة زيتون مزبوط كمان.
1: في زيتون والكرك كمان عندنا الجميد. يعني صحيح. تطرقت الأمور إنه فقط هي مش إنه ادعم بلد ابن بلدك، هي تركز فقط على المجال الزراعي، بل إنه صارت إنه إحنا كمان ندعم المشاريع المحلية، مثلا زي المطابخ الإنتاجية. زي كيف حكيت أنا قاعد بنتقل من محافظة إلى محافظة، ليش أنا ما أصير يعني أنا أوثق اللي هي الأكلات التراثية والحلويات التراثية والملابس التراثية.
0: ترى هذا
1: يعني
0: نوع جزء من السردية الأردنية.
1: نعم صحيح صحيح. يعني من ضمن السردية الأردنية عندنا السردية الشفوية، صرت أنا أقابل كبار السن وبركاتنا من الحجات والحجاج، أسألهم عن أيام زمان كيف كانت، كيف الهوية الوطنية، كيف كانت التعليم، كيف كانت حياتهم بالتنقل، كيف كانت المعيشة. كمان مثلا مبارح أنا كنت في منطقة معان، وثقت كيف المجللة بالبندورة بيعملوها، هاي أكل تراثي يعني موجودة في منطقة معان من زمان.
0: صحيح.
1: عندنا كمان كيف مثلا الهريسة المعانية.
0: صحيح.
1: كمان عندنا مثلا في مناطق إربد عندنا بتشتهر، بتعرف انت بالمكمورة والشعاشيل.
0: صحيح.
1: وعندنا كمان
0: كباب
1: الرماثة وكباب العبادات الكفارات. صحيح. فكل منطقة بتشتهر بشيء. وكمان زي احنا ما بنعرف انه كل الأردن في موجود اللي هو مثلا الجميد، ولكن جميل الكرك يعني ما شاء الله عليه.
0: صحيح.
1: هذا الشيء احنا لازم نوثقه. فطبيعه توثيقه كان مرتبط اني انا كمان ادعم ابن البلد. كيف ادعم ابن البلد؟
0: طب انت كيف بتدعم؟ يعني انا بدي ارجع لورا شوي معلش. طبعا. اليوم انت عندك مبادره.
1: نعم.
0: هاي المبادره انت قمت فيها لوحدك؟
1: نعم.
0: حدا داعمك؟
1: لا.
0: ولا واحد داعمك؟
1: ولا حدا.
0: طيب الوزارات الحكومه يعني
1: ما حدا تواصل معي. هي مبادره زي ما خبرتك يعني بلشت بشهر 5 باجتهاد شخصي، بصور فيديو لهالمزارعين، بعدين طور الموضوع للمشاريع المحلية المطابخ الإنتاجية. تمام. بنزله على هالفيسبوك على صفحتي. تمام.
0: طب هذا كله حسابك؟
1: طبعا من ناحية التصوير والجهد والتنقل بالسيارة والمعدات. طبعا بصور أنا بتليفون، ولكن في معدات كاستابلايزر وكذا وإلى آخره. مجهود هو شخصي بتكلفة شخصية علي. بنزل هالفيديو على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والإنستغرام، بوصل إلى نسبة مشاهدات 800,000.
0: طب سؤال، طب مثل هاي المشاريع أنت اليوم نعم. قاعد طب بتحس إنه الحكومة مقصرة مع الناس؟
1: يعني صراحة يعني
0: وظيفة ما فيش،
1: خذ راحتك. ما فيش يعني
0: خذ راحتك.
1: أنا صار لي 3 سنين مخلص دكتوراه. تمام. وحاليا قاعد بداوم يعني بالجامعات كبارت تايم، وما اجتني الفرصة إني يعني أشتغل معهم كفول تايم. فحكينا خلص خلينا نشوف هل مجال صناعة المحتوى، وبلشت كفجأة ومشيت الأمور. فصرت أنا أساعد الناس، يعني أنا أنبسط لما ثاني يوم رن علي المزارع، يعني قبل أسبوع مثلا نزلت الدراجن فروت. شخص عنده تقريبا دونم أرض، زارع ما يقارب يعني فوق 150 حبة إنتاجه. ثاني يوم رن علي قال لي أنا انتهيت، خلصت المنتج كامل.
0: هذا بالشجع، أنت بالشجع الآن يزيد.
1: أنا شجعت أنه هو يكمل ويفتح.
0: صحيح.
1: بينما بالوضع الطبيعي انه احنا بنعرف انه مرحله اللي هو المزارع لما بده يودي بضاعته بتلاقي بوكسه البندوره
0: بوديها على السوق المركزي خسر، خلص خسر،
1: بخسر بوديها بربع دينار توصل
0: صحيح.
1: للمستهلك
0: صحيح.
1: بقيمه دينار ونص لانها
0: صحيح.
1: بتمر باكثر من عمليه
0: صحيح
1: من التجار والى غيره يعني بتمر باكثر من مرحله حتى هي تصل للمستهلك. فانا وفرت له اللي هي
0: التسويق.
1: آلية التسويق
0: هي أهم شيء،
1: آلية التسويق
0: أهم شيء،
1: يعني هو عنده تحديات كثيرة.
0: طب الله احتياجاتهم شو؟ نعم. احتياجاتهم
1: شوف مزارع. الاحتياجات هي إحنا في عنا بالأردن يعني نقص مياه، نعرف هذا الإشي. عندنا مثلا مصاريف، عندنا مثلا مصاريف يعني العمالة، مصاريف التنقل، عندك كمان يعني الإشي الأكبر
0: اللي هي مدخلات الإنتاج اللي بتقصد فيها أنت بشكل
1: نعم
0: كامل.
1: نعم بالضبط. عندك مثلا آلية التسويق، هو ما بيعرف لما يكون هو مثلا زارع 5 دنومة أو مثلا 10 أو 100، يعني إحنا مناش نحكي عن الناس الزارعين 1200 دينم، يعني
0: لا لا بدناش التجار الكبار،
1: الصغار ما بيعرف انه هو يعني يسوق المنتج تاعه، مضطر انه هو لما ينتج 500 كيلو مثلا فقوس
0: يوديه على
1: سوق المركز، لانه ما هو بيقدر انه يسوقه، ما عنده الاسلوب للتسويق صحيح. او من خلال السوشيال ميديا والكذا. فانا بلشت الموضوع من خلال السوشيال ميديا، اصور فيديو عباره عن 30 ثانيه وانزله على.
0: طيب انت ما رحت قدمت للوزارات بحيث انك تحصل على فند؟
1: صراحه لا ما قدمت.
0: ليش؟
1: حبيت ان يكون انا في عندي يعني.
0: بس انت اليوم لما محتوى. يجي عليك دعم من قبل وزارات، دعم مالي، دعم لوجستي، نعم. ممكن أنت اليوم تعمل صفحة تسويق للمزارع الأردني بكل الأردن.
1: نعم أنا صدقا حبيت أنه يعني المبادرة أنها تكون هي شخصية من دون أي دعم، يعني أنا تواصلت معاي صدقا شركات كأسمدة وإلى غيرها
0: طيب.
1: لعملية أنه كدعمي، ولكن بصيغة إعلانية أن يكونوا بهذا المجال. أنا ما قبلت، حاب أن يكون هذا هو المجهود شخصي. ممكن لقدام أني أنا أفتح مع وزارة الزراعة أو
0: حكوا معك طيب الزراعة
1: أو كذا، ما حدا تواصل معي نهائيا.
0: والله الشركة الأردنية الفلسطينية تبع التسويق هاي بعرف إنها للخارج، بس كمان إلها دور مع المزارع،
1: يعني صدقا ما تواصلت معي.
0: الجمعيات الزراعية
1: ما حدا تواصل معي، يعني أنا شفت يعني فعليا في يعني تحديات كبيرة عند المزارعين. شفت إنه كيف آلية التسويق هي يعني آلية مهمة كثير تسويق بضاعته.
0: طب طارق اليوم لو يجي واحد بده يدعمك جهة حكومية،
1: نعم،
0: بتقول لك ماشي أنا بدي دعمك مقابل شو؟ بدك تقول له إنه أنا بدي أسوق للمزارعين، ممكن إنه أنت تحمل صفحة على السوشيال ميديا تعملها تسويق الزراعي المحلي الأردني، مزبوط؟
1: نعم.
0: ممكن تسميها اللي بدك إياه، أنت حر في ذلك.
1: نعم.
0: لكن شو ممكن يقدموا لك؟
1: تمام، يعني ممكن إنه آلية التقديم، أنا بهمني إنها تكون هاي المبادرة هي فكرة لمجموعة من المبادرات. ممكن إنه المواطن الأردني بكل محافظة إنه يطلق مبادرة اسمها إدعم ابن بلدك، لدعم جميع المشاريع. هسه في حال انها
0: صناعة وزراعة وتجارة وكل
1: جميع المجالات كأعمال تطوعية، حدا حاب يدعم المشاريع الصغيرة، الحرف اليدوية او او او المزارعين، يعني تكون هي فكرة سائدة بجميع مناطق المملكة. يعني هي انا دائما بحكي هي مسؤولية اجتماعية
0: صحيح.
1: هي اوكي على عاتق الوزارة والهيئات والكذا، كمان احنا ابناء الوطن، كمان خلينا ندعم احنا يعني
0: نساهم
1: نساهم يعني بشتى الطرق الواحد هو بيقدر عليها. انا ماديا ما بقدر ادعم، ولكن انا قدرت من كاميرا التليفون اني انا اوصل للمزارع.
0: اللي بده يشتغل بيشتغل يا طارق
1: صحيح،
0: واللي بده ينتج بنتج، واللي بده يخلص بخلص. لكن
1: نعم.
0: بالمقابل انا لما اشوف دكتوراه، شاب معاه دكتوراه وقاعد بيشتغل بهذا المجال ونجح فيه، الواجب على اقل تقدير انا دي اقول له يعطيك العافيه. شو اللي بتعمله؟
1: نعم.
0: شو اللي بتعمله؟
1: نعم.
0: واقدم له الدعم، وهذه المبادره اللي عمله هو نكمل بهذه المبادره. ليش؟ لانه ما هو الفند رايح لناس وناس
1: صحيح.
0: الفند اللي هو التمويل
1: نعم.
0: رايح لناس وناس، وكله في سبيل تمكين المرأة، مرة مرة صقل الشخصية، مرة أبصر شو، وكله بروح هف أو معظمه
1: نعم.
0: حتى ما حد يدقق، لأنه الناس صار كثير يدقق. أنا اللي بشوفه كل كلمة منقولها بيعملوا عليها قصة ليس خلنا نكمل طيب.
1: نعم.
0: طيب دكتور اليوم أنت بدك تعمل خارطة تسويق زراعية محلية
1: نعم.
0: لكن من الممكن إذا كان هناك إنتاج حقيقي وشغل وتعب ودعم دعم إلك، ترى ممكن تتحول لخارجية كمان.
1: نعم لخارجية، إنه بحيث
0: إنه لخارج الأردن.
1: نعم صحيح، يعني أنا حبيت أبلش بالأردن،
0: لأن بقصد المنتجات يعني الزراعية الأردنية تساهم
1: تصدر
0: صحيح
1: صحيح
0: تزيد تصديرها
1: صحيح. يعني شوف أنا يعني لاحظت من خلال يعني زيارتي لكل مناطق المملكة، في يعني حتى قابلت يعني تجار كبار، في منهم أو يعني الأغلب بلجأ إلى عملية التصدير المنتجات
0: صحيح.
1: وهذا السبب لأنه إحنا عنا بالأردن كمية العرض والطلب، وكمان إنه المنتج الأردني بيكون رخيص لما يودوه على الحسبة المركزية، فهو بلجأ لعملية التصدير لأنه أربح لإله
0: صحيح.
1: وفي بعض المنتجات السوق المحلي يعني فعلا انه بواجه صعوبه بعمليه
0: وطارق وفي بعض المنتجات بالاردن نخب فبالتالي صحيح. اذا بده يبيعها التاجر لسوق الاردن تكون مرتفعه بقول لك مش حيله الشعب
1: نعم
0: عشان هيك بصدرها
1: صحيح المرحلة يعني هذا جانب والجانب الآخر ممكن يكون إنه داخل الأردن هو ضعيف يعني مثلا زي الشمام أو مثلا التفاح كيلو التفاح بيبيعها المزارع بقيمة ربع دينار
0: طيب طارق فكرت تعمل منصة؟
1: منصة لغاية الآن
0: منصة رقمية بسيطة تطبيق
1: نعم نعم أنا حبيت أني يعني إن شاء الله خلال الفترة القادمة راح أعمل تطبيق هو موجود فيه خارطة الأردن الزراعية بكل محافظة إيش موجود فيها مزارع وكل مزرعة بإيش بتشتهر من ناحية مثلا تفاح من ناحية برتقال من ناحية مثلا جوافة من ناحية كذا اللي هي مثلا سحم موجود فيها من خلال هذا التطبيق إنه مثلا السحم تشتهر بجوافة
0: والجميل إنه مواسم
1: نعم صحيح
0: يعني كل موسم أنت بتكون بمحافظة
1: صحيح بالضبط
0: طيب أنا اللي بقدر عليه إني أقدر أشبكك كل يوم رايح أشبكك
1: نعم
0: وإن شاء الله يكون أمه قد المسؤولية وشيله معك الشيلة
1: إن شاء الله
0: شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور
1: الله يعطيك العافية
0: شكرا لحضورك شكرا دكتور
1: بارك
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.

0: أسعد الله صباحكم من جديد في وقت تتغير فيه تفاصيل حياتنا. يعود الأردنيون للبحث عن شيء من الماضي. ومبارح أول مبارح ما بعرف اللي قبله كان في ترند الثمانينيات. فواحد من الشباب بيقول لي بدنا نعمل لك صورة الثمانينيات. قلت له إيش موجود الصورة؟ ولا لا؟ فأصبحنا نحل إلى الماضي في كل كلمة في كل حكاية، وعادة نحكي هذه تحكي جزء من هويتنا. ضيفنا اليوم أخذ اللهجة والعادات القديمة من المجالس إلى شاشات الهاتف وقدمها لجمهور واسع، وإن شاء الله يتسع أكثر على السوشيال ميديا. معي المهندس وصانع المحتوى سائد السرد. أسعد الله صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: طمنا عنك.
1: طول عمرك.
0: مهندس إيش أول شيء؟
1: مهندس ميكانيك.
0: ما شاء الله.
1: وأنا درست أصلاً بيربد، يعني بكلية الحصن.
0: الله يحييك. سيدي اليوم أنت صانع محتوى أيضاً.
1: أهلاً.
0: قول للناس لماذا اخترت هذا المحتوى؟
1: والله صراحة شوف اتجاهي لصناعة المحتوى للحديث عن العادات والتقاليد. طبعا احنا نقول صباح الخير.
0: صباح النور. الله يحييك.
1: لحقنا نصب عليها
0: ابدا. صبح
1: صباح الخير على متابعين هذه الإذاعة.
0: الله يطول عمرك ويحفظك.
1: وانت ما شاء الله عليك استاذ عامر.
0: ابدا يا اخوي سيد. الله يحفظك.
1: انسان ناجح.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: اسال الله لك التوفيق
0: واياكم والسامعين.
1: وبالنسبة لصناعة المحتوى، لما اتجهت لصناعة المحتوى يعني كانت رؤيتي انه في عند اهلنا وفي عند اجدادنا وفي عندنا بالمملكة الاردنية الهاشمية قيمة عربية وقيمة تراثية وقيمة اصيلة واصلية.
0: صحيح.
1: فهذا الشيء حرام انه يكون مغيب، يعني خاصة انه احنا بالمملكة الاردنية الهاشمية صار عندنا شوية امور، يعني شوية والله يعني خربطت توزيع وترتيب وإظهار الهوية الأردنية.
0: صرنا مدنيين شوية،
1: يعني في شوية أمور تخربطت علينا. أنا أنت ذكرت الآن موضوع ترند الثمانينات، فأنت إذا ترجع للصور أنت راح تلاحظ أنه الأزياء اللي كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات ترى كان أخطر، خلينا نقول 20 سنة كان علينا من ناحية إبعادنا شوية عن إرثنا وموروثنا وزينا الرسمي والأصلي والزي الأردني الأول.
0: طيب سؤال اليوم، انت كيف بدأت عندك فكرة صناعة المحتوى؟ يعني اليوم اي بني ادم اي شخص بالدنيا بيروح عمل صنع محتوى ونشره.
1: انا لو اقول لك كيف بدأت معي قصة صناعة المحتوى، يعني كانت جد محض، يعني صدفة فجأة.
0: كيف؟
1: انا من قبل يعني احب هيك شويه الظهور على الشاشات الكاميرات، كان عندي شويه طموح، يعني اذكر مره سويت مقاطع بال2014 فما كان هذاك الصدى، تعرف السوشيال ميديا لسه مية بالحيويه الموجوده.
0: صحيح
1: الان صحيح. صارت اذا يعني مود ان نذكر هالسوء اللي صار، لكن حادثه فتى الزرق اللي صارت بي
0: صحيح
1: يعني اثارت جدل واسع
0: والكل
1: تعاون معه.
0: صحيح.
1: فانا عندي رؤيه ان كل هالاردنيين، يعني احنا كلنا طباعنا واحدة وكلنا واحد، فانا قاعد اقول والله يا عمي هذا يعني تصرف خطأ، واللي صار وهذا لو انه بدوي ما يسوي زي هيك، هذا يعني انوصلت ما يصير الاحداث عاها او اللي صار بالقضية. فانا اشركت موضوع انه انا قاعد اسولف عن البادية واسولف عن يعني الاردنيين بشكل عام، انه هذه طباعنا. هل الشيء اللي صار هذا مو طبع لنا؟ فتفاجأت أنا أنه في ردود فعل كانت جدا قوية، جدا خشنة على الأردنيين، أنه هذا أردني إيش دخل بعدين هذا دقيقة وش لابس ثوب وش ماغ وعقال. فأنا يعني وجدت نفسي أنه أنا الآن لازم أطلع،
0: خصوصا مع الجيل الجديد.
1: شوف الجيل الجديد بركة ترى الآن.
0: صحيح.
1: الجيل الجديد صراحة بس لو نعطيه مجال شوية أكثر راح يبدع أكثر. بس يوم جيت أنا وشفت أنه كيف أنا مالي حق ألبس شماغ وعقال، وكيف أنا هذا الثوب مو ثوبي، فأنا يعني وجدت حالي أنه أنا لازم أشيل على أكتافي هذه المسؤولية وأمشي بأنه إحنا في الأردن مو مثل ما البعض يعتقد.
0: صحيح.
1: وأنه إحنا مثلا هذا ما عندنا ثقافة ولا ما
0: يعني
1: عندنا تراث،
0: ثقافتنا موجودة ولباسنا وما إلى ذلك.
1: فهذه كانت الانطلاقة يعني، وبعدية بدأت أنشر الإرث والموروث وأتحدث عن أدنى التفاصيل وأقل التفاصيل الموجودة عندنا.
0: سؤال، إحنا اليوم أنت من خلال مشاهداتك ما زلنا نحافظ على هذا الإرث ولا إحنا بس بنسمع عنه بالمحتوى؟ قديش تخلينا عنه او قديش بدناش نقول تخلينا، احنا ما بنتخلى عنه.
1: لا تو تخلي،
0: ابتعدنا عنه.
1: والله في بعد،
0: في بعد
1: قوي جدا شويه عن، خلينا نقول يعني بالعادات بالتقاليد بشويه بالازياء بالرمزيات الوطنيه، ترى في بعد او في يعني توجه خاطئ يعني بعيد عن الحقيقه القويه. فوالله في شويه بعد. نعم.
0: طيب اليوم هل كل ما شيء نسميه تراث هو تراث ولا مش شرط؟ ممكن يكون شيء شاهد، ممكن يكون شيء موروث، ممكن يكون شيء انه توارث اجيال.
1: نعم، تناقل عبر الاجيال. لا ما عاد يعني، شوف هو التراث الآن أنت لما تسمي تراث هو وجوده بالحقبة الماضية بعيد قليلا شوية عن حياتك اللي الآن أو الحياة اليومية. فشوف الآن إحنا قبل شوية ذكرنا عن الجيل الجديد. الجيل الجديد الآن ترى أبدع، وأنا بالنسبة لي أشوفها مبدعين، لأنه الآن إحنا في صحوة جميلة جدا في حياتنا، وخاصة الجيل الجديد الآن يتعطش إلى يعني ذكر السابقة الجميلة اللي كان يعيشها أهلنا قبل.
0: نعم. طيب سؤال، شو أكثر انتقادات عليك؟ شو أكثر انتقادات عليك؟
1: انتقادات من ناحية صناعة المحتوى؟
0: صناعة المحتوى.
1: والله شوف أنا بداية الانطلاقة كان في انتقادات. بدايه
0: انطلاقه بعدين صرت شوي توازن.
1: انا لا في مش اوازن.
0: كنت تسمع الناس الانتقادات كيف تستقبلها؟ بالله
1: استقبلها بصدر رحب
0: عادي.
1: بصدر رحب
0: اذا كانت
1: ارد عليه بطريقه اللي اثبت به عكس النظريه اللي قاعد
0: اذا كان الانتقاد مهني يقول. اما اذا واحد فايت بس بده ينتقد لا هذا
1: ما نلتفت اساسا
0: ابدا. شو اكثر محتوى بيضل يخطر ببالك وكل ما واحد سالك عنه ممكن ترجع تكرره؟
1: يعني الحديث عن العادات الأصيلة. ترى أنا أحب البحث والغوص في الأمور العادات الأردنية هذه اللي
0: صحيح
1: اللي شوية الآن يعني خلينا نقول شبه غير موجودة بكثرة يعني.
0: طيب كويس، شو إشي مرة عملته وأغلب الناس بيقول لك هذه والله أول مرة بسمع مثلا
1: إلى اليوم هذا؟ كل ما تسوي مقطع ويقول
0: أعطينا مقطع.
1: كل ما تسوي مقطع، إذا مثلا تسولف، إذا كنت تصبق هواء وأنت تدلع عند أحد الضيوف.
0: أيوه.
1: وهذه طبيعي، كان في هيك في احترام بين الناس موجود.
0: أيوة.
1: انت لا تفكر ان الموضوع كبير. أيوة. حقك بالفاير هو الموضوع مو طويل. أيوة. بعضهم يطول يقول لك لو يا شيخ خلاص، اقول اصبر شوي اجيب لك كابتشينو. فهو الموضوع مو طويل، فمثل هذه مثلا يقول لك والله اول مره اسمع. طبيعي انت اول مره تسمع.
0: صحيح.
1: مثلا ممكن يكون في غياب. شوف ترى والله
0: يعني بس سائد والله هاي كويس تعمل فيها محتوى، انه بعض الامور ترى لا تفكر حالك إذا أنت أول مرة بتسمعها معناته أنت عندك نقص أو لا. قل له طبيعي لأنه بعمرك الآن لازم تسمعها
1: بعمرك. وفي ناس أيضا مثلا يكون عمره كبير بعد يكون غايب عنا أساسا الأمور هذه.
0: صحيح.
1: وفي مثلا ناس جزمة عايش مع هالأجواء هذه كوي يعني شوي خلينا نقول كان غايب مثلا.
0: صحيح.
1: بس
0: طيب اليوم قديش إحنا يعني ما منطبق مثل هذه الأمور التراث الأردني أو الموروث الشعبي بالأردن؟ يعني اليوم إحنا بعدنا بهالخطبة والجاهة والصرح والعطوة والاعتراف وما إذا بعدنا منطبق.
1: أنت بأحسن إشي. أنت يعني أنت الآن بالقيم.
0: صحيح.
1: القيم لصارت القيم هي رأس الهرم.
0: صحيح.
1: فإحنا برأس الهرم، القيم موجودة الحمد لله وما تغيرت يعني.
0: قانون الأحوال الشخصية بسبب
1: الحمد لله. صحيح.
0: الحمد لله ربنا. طيب بتفكر الآن تعمق أكثر؟ نعم. ولا تتجه اتجاه ناس غير؟ بمعنى بتقول يا عامر والله اسمع انا المره هاي بدي اتجه نحو جيل الألفين وابدا انا وياهم اول باول، احنا شو عاداتنا شو تقاليدنا، ولا بتحب دائما كلامك يكون موجه للكل ما تخصص؟
1: الكلام موجه للكل، هذا واحد. اثنين انت يعني بدك تعرف شغله، انه انا متابعيني ترى متابعيني من الجيل اللي هم انت تسولف عنهم 2000 2002 2000 الجيل هذا متابع لي جزء اكثر من الشياب.
0: صحيح. لانه هذاك عارفين
1: هذاك عارف وهذاك بعد يعني شوف الشياب وكبارنا.
0: صحيح.
1: يوم يشوفون المقاطع هذه يقولون يعني كويس في احد يسولف بالامر هذا بوجود التطور هذا بوجود يعني والغياب.
0: صحيح.
1: فهم مبسوطين، بس الجيل الجديد والشباب اللي خلينا نقول من جيلنا بعد هم من اعمق المتابعين لسائد، فيقول لك انا اجد بسائد يعني شيء جميل جدا من ناحيه الحديث عن ما يخص اجداد وقبل اجدادي.
0: صحيح. بس سائد شو اكثر شيء كان يزعجك بطرح الأسئلة؟ يعني هل كان يزعجك إنه أنت ليش لابس شماغ وعقال مثلا؟ ليش لابس ثوب؟ ليش بتتحدث بهاي اللهجة؟ هاي اللهجة أردنية؟ بالله إنك تقول شو أنا أقدر ذلك ترى. على فكرة أنا اليوم يجي علي واحد يقول لي أنت اللي بتحكي أردني مثلا، يعني ترى ما بستغرب عادي، بقول له أردني وإحنا
1: وأبدأ أشرح له
0: وأفوت
1: له بالتفاصيل العميقة.
0: أيوة. الآن أنت هذه الأمور
1: نعم
0: تواجهك حتى الآن؟
1: نعم توجه. أنا أقول لك حتى يعني في مناطقنا هنا يعني بالأردن. أنا ما أقول لك برا يعني.
0: لا خيو أنا بقول لك بالأردن شبابنا الأردني يعني يقول لك أنت بتحكي أردني صح؟
1: أو يقول لك لا مثلا أنت متلصق أو متشبه أو أنت تحاول تسوي حالك من جهة معينة. برضو مثلا يجيك باللهجة ويجيك باللبس. طب ليش تلبس شو اللبس هاي؟
0: قولي أخوي لبس
1: مثلا يعني مثلا واحدة من اللبسات. أيوة. تمام يعني أنت ليش لابس يا أخوي شماغ على ثوب؟ أنت المفروض تلبس شماغ على البدلة يا حبيبي زي هلك. شو اسمه غابة. أنا هذه هيك تربيت.
0: صحيح.
1: لبسنا إحنا الأردني شوف البدلة لبس ساتر وما عندنا أي مشكلة بموضوع لبس البدلة وأمر جميل. صحيح. لكن هو ليس عادة يعني هو أمر حديث موضوع البدلة والله هو ليس لبس الأردنيين أساسا يعني والله الزي الرسمي عند الأردنيين إن كان مدني والله إن كان
0: بدوي عند العرب عند العرب
1: بشكل عام صحيح. صحيح. وإن كان بدوي والله كان فلاح كان يلبس يا أخوي الثوب وشماغ
0: صحيح.
1: تمام وتميزنا شوف إحنا ودنا نعرف شغلة إنه شماغ مهدب هو رمزية وطنية عزيزة على قلوبنا صحيح. بس أيضا هذا لا يعني إنه شماغ العادي مو شماغي
0: صحيح.
1: ولا يعني إنه أنا القضاضة البيضة مقضاضتي
0: صحيح.
1: فأنا عربي بالنهاية
0: وميلت العقال
1: هذا كل التفاصيل أنا أعيشه لأنه إحنا يعني يعني عندنا اهتمام بالموروث والعادات والتقاليد وبعدين قبائلنا قبائل يعني عربية أصيلة
0: صحيح.
1: فالأمر يعني موجود بحياتنا هذا موجود عندنا
0: طيب. سيد هناك من يساعدك في الإعداد ولا تعتمد على نفسك في البحث فقط يعني بمعنى اليوم أجي عليك عامر بقول لك يا سيد شو رأيك أشتغل هناك محتوى أني أحاول أني أساعدك في كتابة محتوى أحاول أني ألقي لك الضوء على نقاط محددة تقبل ذلك ولا لا
1: يعني غالبا أنا موضوع صناعة المحتوى أنا كان شغل فردي يعني
0: البحث
1: مو البحث لا شغل فردي من ناحية الإعداد والتصوير تمام أما من ناحية البحث أنا أكيد طبعا إذا بدي أجيب معلومة ما أجيبها أنا من رأسي
0: صحيح.
1: أنا المعلومة أجيبها لازم أتأكد منها 100% لأنه هذه أمانة مو مثل الآن مثل ما يتناقل الآن مثلا لو تفتح تليفونك يتناقل أنه الآن مثلا في عندنا بعض العادات اللي طلعت جديدة أنه عادة مثلا فتح العقال هذه عادة أردنية وهي بالأساس ليست عادة أردنية ولا لها علاقة أصلا
0: الموضوع يعني بحث بهذا الموضوع
1: الموضوع هذا
0: أعطينا القصة معناته
1: شوف الموضوع هذا حساس شوي والحديث به يعني لازم يكون بي بي بي يعني بطريقة يفهمون علي ولا أفهم غلط
0: ماشي تفضل
1: الآن موضوع العقال احنا نعرف انه قبل العقال أساس نشأة عقال منين جاء من عقل الناقة كانوا يعقلون انياقة هم تمام وكان أصلا لونه أبيض أو يعني لونه وبري من وبر الناقة لونه أساسا قبل يصير عقل أسود بعدين لما صار باللون الأسود الآن طريقة العقل كيف تجي طريقة العقل بلفتين
0: صحيح.
1: يعني عقل الناقة يجي بلفتين فيفكه قبل لأنه كان هو عبارة عن حبل العقال أساسا قبل لا يكون بالطويتين هذول الجاهزة اللي أنت تشوفها الآن
0: كان حبل
1: فكان هنا يعني الرجل مثلا أو العربي بشكل عام كان بدو ولا غيره فكان يمسك ويلفه اللفة الأولى والثانية جاء معه فوق جاء معه تحت مش مشكلة هذه هيك حياته يعني الآن بعد ما ظهر العقال الحديث
0: اللي بالشكل اللي نعرفه
1: الشكل الجديد الآن اليوم أنا يعني شوف بدنا نترك الكلام للناس بعد الجمهور برضو يقرر معنا ويأكد صحة كلامي إنه إحنا عندنا يعني نسمع من يوم يومنا من وعينا على الدنيا إنه اللي فاتح عقاله أول ما تجي تسأله يا أخوي جيعان منت متعشي اليوم فعندهم رؤية يعني غير جيدة للعقال تمام إنه يكون فاتح اللي هو العقال الحديث اللي الآن يجي بالطويتين اللي أنت تشوفه يعني هذه أنا الآن لو أفتح لك جزء العقال ما راح تتقبل منظر تتقبله تتقبل شوف عقالي مفتوح
0: يعني هذه
1: وأذكر على واحد من الشاشات تمام كان طبعا. واحد بخطأ هو مو قاصد تمام عقاله. فاتح عقاله وليس رافع رافع عادي ما عندك
0: صحيح فاتح عقاله
1: صح. فاتح عقاله اللي هو
0: شخص
1: الطويتين فتحات مثلي
0: صحيح
1: فلما لقى هجمة كبيرة روحوا ارجعوا للتعليقات شو جيعان يا اخوي منت متعشي هجمه كانت كبيره عليه فكيف الان نحطه انه هذا رمزيه اردنيه
0: يعني هو الاصل في فتحه العقال بهذا الشكل هذا حسب بحث
1: العقال القديم نعم انا معك اما الان احنا بالعقال الحديث اللي احنا خلينا نقول
0: العقال القديم ماشي
1: اللي هو حبل كان حبل اصلا حبل
0: فطبيعي انه ممكن يرفع
1: يرتفع
0: ممكن,
1: ينزل.
0: ممكن
1: لكن هي مي عاده مي عاده انه الان انا ممكن اطبقه على أعقال الأردني الحديث ما أقدر ما أقدر
0: على الحديث لا
1: ما أقدر أطبقه
0: مع أنه العقال له كمان بالقضاء الشرعي له صولات وجولات بالقضاء الشرعي صح ولا لا
1: صحيح له بالقضاء العشائري يعني صولة وجولة للعقال
0: صحيح
1: والعقال له رمزيات ودلالات أساسا يعني
0: صحيح
1: بعدين احنا عندنا من قبائلنا من كان يميل عقلهم أصلا كان يميل عقاله لليسار ولا لليمين
0: لا وإحنا عندنا نقطة ثانية إذا أنت بتعرفها أنه كمان إحنا يتم استخدام بالعقال كمان بعاداتنا وتقاليدنا مثل الفرح مثل الترح
1: وإلى
0: ذلك اللي عنده
1: الرجل يشوش راسه ويرمي عقاله
0: صحيح يعني
1: ففي رمزيات للعقال جميلة والعقال ليش له قيمة عالية بنفس الأردني أو بنفس العربي بشكل عام لأنه العقال هو أعلى ما يعتلي رأسك
0: صحيح
1: فهمت كيف
0: صحيح
1: فيشوف خلص هذا له كرامته يعني
0: طيب أنت بتشتغل بالهندسة
1: لا
0: ما بتشتغل هندسة
1: لا
0: بس بتعرف يا مهندس يعني قبل شوي كان معي دكتور والآن معي مهندس. شباب اثنين أردنيين بيشتغلوا بصناعة المحتوى، ونحن ما نحتاج والله يا أخوي يا سعيد، نحتاج محتوى هادف.
1: نعم.
0: لما يكون المحتوى هادف بقدمه مهندس أو بقدمه دكتور أو بقدمه أي شخص، لكن ناتج هذا المحتوى عن فهم وإدراك ومعرفة، هذه الساعة بقول يا عمي والله يا عمي سعيد.
1: صحيح.
0: صح يا سعيد.
1: صحيح.
0: ماذا تقول؟
1: شوف يعني بعد يعني موضوع إنه واحد يكون لازم دكتور أو يكون مثلاً مهندس.
0: لا لا مش شرط. لا لا أنت أنا ما أقوله، ما أقوله اليوم إنه السوشيال ميديا ليس محصور على فئات محددة.
1: طبعاً.
0: فيها الدكتور وفيها المهندس. طبعاً. فيها كل الناس.
1: وأصلاً وجود المحتوى الغير جيد وكثرته على مواقع التواصل الاجتماعي ترى إيش سببه؟ ترى سببه حياة اللي هم الأشخاص اللي
0: صحيح انت تشوف عنها
1: اللي هم أنا مثلاً، أنا مثلاً دكتور ودي أقدم صناعة أو ودي أصنع محتوى أنا أقدم به عن حياتي المهنية وأفيد به الناس. أجي أقول لا يا عمي ودي أنت، لأنه الإنسان ترى اللي عنده حياة يعني الانتقاد يأثر به.
0: صحيح طبعاً.
1: فهمت كيف؟
0: طبعاً.
1: فهذا شيء يعني وده الإنسان عشان يقدم محتوى هادف. صحيح. ترى وده يعني
0: صحيح.
1: وده فعلاً يكون شجاع.
0: صحيح. وأنت شجاع إن شاء الله.
1: الله يكرمك.
0: شكراً جزيلاً للمهندس صانع المحتوى سائد السادة. شكراً أخوي.
1: الله يعطيك العافية.
0: سلامنا لخويانا كلهم.
1: الله يسلمك يصل إن شاء الله. الله يعطيك العافية.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وما محبة. اليوم إحنا إلكترونيات، اليوم العالم بتقدم، اليوم المنصات، اليوم أصبح الأردني بتعامل مع المنصة كجزء أساسي في كل المنصات، ما بتحدث عن منصة واحدة. اليوم لم تعد مجرد ترفيه أيضا، بل صناعة عالمية بمليارات الدولارات. واليوم أنا معي ضيف حاب هو يعرفنا على نفسه ويقول لنا كيف بدأ وأين وصل. بس أنا بدي أحب أرحب بضيفي حسام حمو. صباح الخير حسام، تفضل.
1: صباح الخير، يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: الله يعافيك.
1: اسمي حسام حمو، مدير التنفيذي لشركة ألعاب طماطم، شركة عربية تأسست عام 2013، مقرها في الأردن، وعندنا مكاتب في السعودية، أبو ظبي، القاهرة، بغداد.
0: ما شاء الله، وأنتم من أولى الشركات في الأردن كمان.
1: صحيح، من أوائل الشركات،
0: موجود بالوطن العربي كمان.
1: صحيح،
0: ما شاء الله. كمل، تفضل.
1: تأسست الشركة على هدف أنها تعرب الألعاب الأجنبية، تخليها مناسبة للثقافة العربية وتنشرها في الوطن العربي. إحنا منعرب المحتوى، من الكتابة للأصوات للموسيقى للتسويق لهاي الألعاب، وبعدين منشارك هاي الأرباح مع المصممين الأصليين.
0: ما بتطور؟
1: أيضا منطور الألعاب. جميل. الخاصة فينا وبننشرها إحنا يعني بإيدنا.
0: شو هي الألعاب الخاصة فيكم؟
1: صراحة على مدار ال 12 سنة الماضية صممنا وطورنا أكثر من 100 لعبة مختلفة إحنا شخصيا. بدأنا بألعاب صغيرة زي ألعاب ذكاء وألعاب حل مسائل وهاي الأشياء، بعدين صرنا نعمل ألعاب سيارات وألعاب طيارات وشو ما بدك.
0: طيب كويس. الآن واحد راح يجي علي وبسمع هذا الحديث بقول لك معقول الألعاب بدها تعمل شركات ومنصات عالمية؟ شو بتجاوب يا حسام؟
1: صحيح، الألعاب الإلكترونية اليوم كحجم سوق أكبر، وهاي معلومة خطيرة. مع الألعاب الإلكترونية أكبر من صناعة الأفلام والموسيقى مجتمعتين
0: كإنتاج.
1: يعني حجم سوق الألعاب العالم اليوم يتجاوز 200 مليار دولار أمريكي. فالحجم عملاق وكثير كبير ولا يستهان فيه. الناس بتطلع عليها يمكن كإشي كثير صغير،
0: رفاهية أو وقت فراغ.
1: أبدا. الشركات العالمية العملاقة بتنتج أو يعني بتعمل مليارات الدولارات سنويا.
0: طيب إحنا عندنا شبابنا بالأردن شباب أردنيين؟
1: طبعا
0: أردنيين.
1: اليوم الشركة
0: كيف بتختار هذا الموظف؟ بهمني هذا الجواب للأمانة، بهمني، لأنه أنت رايح على ألعاب إلكترونية معناته هو

0: كوينز مثلا آه. طب كم كوين من ليفل 5 ل 6 طب من 7 ل 8
1: صحيح.
0: فبدك واحد يكون بيعرف ايضا بالارقام. ولكن انا اللي بحكي احنا دائما بنبحث عن شغله معينه في اي موظف من وظفه
1: هي.
0: بغض النظر شو هي بالانجليزي اونرشيب
1: أه.
0: بالعربي انك انت يكون عندك القدره على انك انت تعمل الشغله لحالك. يعني انا مش مضطر اكون القنك بالضبط انت ايش لازم تعمل. وهاي هي المهاره الاساسيه اللي الناس اليوم لازم تفكر فيها لما تتخرج من الجامعه.
1: يعني عليك بس بالله خليني اوقف انا وياك هنا. لكن اليوم الماخوذه والطابع انه انا بدي موظف يكون تابع. انت اليوم تطلب من هذا الموظف انه ما يكون تابع. لا بدك تكون انت تصنع كل شيء. انا مش رايح اقول لك، انا بدي اشوف شغلك. ممكن اقول لك هون انت اخطأت عدلها، ممكن اقول لك ليش ما تاخذ هاي الفكره، لكن انا ما بدي افرض عليك رايي.
0: مليون بالميه
1: بتقبلوا هالشباب.
0: هو مش الفكره بالتقبل او بعدم التقبل، الفكره انه احنا بدنا هذا الحكي يكون موجود وجزء لا يتجزأ من شخصيه الشاب والبنت اللي احنا بتوظفوا او بيشتغلوا معانا. ليه؟ لانه اليوم انت في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: شوف المثال البسيط، لما بتطلب انت من شات جي بي تي اي اشي وبتحكي له مثلا اكتب لي مقالة عن موضوع معين، في نهاية المقالة بحكي لك طب بتحب كمان
1: بعطيك خيارات. صحيح.
0: بتحب كمان انشر لك اياها على المواقع، بتحب اعمل لك اياها بصيغة واتساب.
1: صحيح.
0: بتحب اعمل لك اياها. طب هاي كلها هو اقترحها. فأنت بدك الإنسان أيضا يكون بفكر بهاي الطريقة، إنه أفكر بعمق أبعد من الطلب اللي انطلب مني، بحيث إنه أنا هل لما أنت طلبت مني هذا الطلب أو سألتني هذا السؤال هل أنا بعرف أفكر أبعد منه، ولا أنا بس روبوت وبس أنا بعمل بالضبط اللي انطلب مني. هذا اللي بيميز الناس الشاطرين عن الناس اللي مش شاطرين.
1: اليوم بتنافس مين؟
0: طماطم.
1: نعم.
0: اليوم بننافس الشركات العالمية صراحة. السوق العربي اليوم سوق مفتوح، فبالتالي الشركات العالمية عندها القدرة على الدخول على السوق تبعنا دون قيود أو
1: صحيح.
0: حدود
1: صحيح.
0: فالناس بتفكر لأنه إحنا شركة عربية فإحنا فقط بننافس الشركات العربية أخرى. اليوم طماطم في موقعها كناشر ألعاب عربية، يمكن ما في أي ناشر ألعاب عربية آخر في السوق، ولكن أنا اليوم بنافس الشركات الصينية والشركات الأمريكية اللي بتستهدف الشركات المواطنين العرب.
1: طبعا.
0: وهذا تحدي كثير كبير وبيمثل علينا ضغط هائل صراحة،
1: وهذا بتطلب منك دورات وبتطلب منك سفرات وبتطلب منك صحيح. انه انا وين بدي اروح بالاستراتيجية، انا كيف بدي اتوسع العام القادم وما الى ذلك.
0: صحيح.
1: اليوم الاردن في مثل هذه المنصات اليوم كيف بتشوف وضعنا احنا بالالعاب بهذه الالعاب بالاردن
0: على مدار
1: او كيف بتشوف الشباب الاردني رقميا؟
0: مبدع. الشباب الأردنيين مبدع بالتأكيد. على مدار ال 15 سنة الماضية انت شوف الأمثلة الحية اليوم على معظم الشركات العربية الناجحة، يا إما هي شركات أردنية في الأساس، يا إما هي شركات تأسست في الأردن، يا إما مؤسسينها أردنيين.
1: صحيح.
0: تقريبا بلا استثناء. هلأ أنا شايف في تباطؤ شوية صغيرة في آخر فترة.
1: ليش؟
0: لضعف التمويل. ضعف التمويل صراحة ووجود صناديق استثمارية تستثمر في الشباب الأردنيين تحدي كثير كبير. اليوم ما عندنا نقص في العقول والكفاءات.
1: صحيح.
0: والناس اللي كثير شاطرة، ولكن محتاجين أنه نحافظ على هاي الكفاءات إنها تأسس شركاتها، والعائد لما تنجح هاي الشركات العائد يرجع للبلد بدل ما يطلع للمستثمرين من خارج البلد.
1: ما في عندنا استثمار كبير؟
0: أبداً.
1: معنى استثمار كان... انت فقط المستثمر اليوم بالاستثمار الحقيقي بالأردن طماطم فقط.
0: طماطم اليوم عم تستثمر صراحة، احنا عم نستثمر في شباب، عم نستثمر في التدريب، عم نستثمر في الجامعات، عم نستثمر في بناء مختبرات.
1: في تشابك بينك وبين الجامعات؟
0: طبعا. اليوم احنا نحتاج انه الجامعات تكون اقرب للسوق وتكون اقرب للشباب، من ناحية انه الطالب الجامعي اليوم، واحنا بنحكي هاي الموضوع دائما بشكل مستمر.
1: خلي يستفيد الطالب الجامعي.
0: الطالب الجامعي على مدار السنوات الماضية اللي دائما ملاحظتي انا انه بيدخل الجامعة مباشرة بعد المدرسة، عقليته لساتها عقلية طالب التوجيهي اللي هو كان عنده امتحانات مستعجل كتير بده يخلص الامتحانات عشان يروح للنقطة اللي بعدها. بيقعد 4 سنوات في الجامعة امتحانات ورص وبصم وما بيصدق يخلص الدوام تبعه عشان يروح عشان بكرة تاني يوم. بال4 سنوات لما يخلص ال4 سنوات بتكون الفكرة الأولى بالنسبة له، طيب هلأ شو نعمل؟
1: بدي أتوظف.
0: أتوظف بس أنا إيش مفروض أساوي؟ أنا بالنسبة ل4 سنوات هدول كانوا مرحلة انتهت وهلأ مش عارف. أنا اللي دائما بحكي إنه ال4 سنوات عمر، استغلهم، اتدرب فيهم، اشتغل فيهم، اخترع شغلة فيهم،
1: شوف وين هوايتك ومشي وراها،
0: شوف وين هوايتك، بيع شغل.

0: جرب لك اي موضوع في كل ماده انت بتاخذها، اعمل لك مشروع من وراها. اليوم في عصر الاي اي ما عاد في اي حجه لاي شخص اليوم،
1: خصوصا لطلاب الجامعات، خصوصا لطلاب الجامعات.
0: يعني اي حدا اليوم بيحكي انه والله الكمبيوتر هذا صعب، البرمجه صعبه،
1: هل يستطيع الاردني ان يبني شركه عالميه اليوم
0: بدون اي تردد؟
1: اذا كان اذا بدأ في الاردن فذلك اقوى.
0: إذا بدأها في الأردن في عنده ميزات رائعة. أولا الشباب الأردنيين ما بينقصهم أي شيء،
1: كعقول موجودين
0: وذكاء خارق وحاجة للنجاح يعني، وهذا بميزنا يمكن عن بقية الناس الثانيين. الشاب الأردني اليوم ما عنده حل آخر إلا النجاح.
1: صحيح،
0: النجاح هو أمامك،
1: الانتظار خطأ،
0: ما عندك مجال للفشل، ما عندك إشي تتكئ عليه، بحيث انك انت لازم تنجح.
1: طب معلش،
0: لازم تشتغل.
1: ماشي، طب الشاب اليوم اللي بتخرج وبقعد يستنى بده يتوظف، شو بتقول له؟
0: اليوم الوظيفة صورت بشكل سلبي، الناس دائما عم تحكي عن انه انت ريادة الاعمال هي الحل.
1: صح،
0: ريادة الاعمال رائعة، ولكن الوظيفة ايضا رائعة. ليه؟ لانك انت، انا لولا اني انا توظفت في اول سنوات حياتي كان ما عمري عرفت ابني شركة، لاني تعلمت ودربت وجربت واخطأت ونجحت واخطأت كمان مرة واخطأت كثير.
1: بعدين بنيت استراتيجية، عرفت وين خطأي،
0: وعرفت انه والله السوق شو بده، سألت الناس، عرفت، جربت.
1: عندي فكرة بس ما عندي راس مال، شو بتقول له؟
0: الفكرة هي أسهل وأرخص شيء في أي مشروع، الأفكار مجانية. اليوم ممكن أنت تولد وأنت قاعد تولد لك 300 فكرة.
1: صحيح،
0: الشاطر اللي بيعرف يمسك الفكرة تبعته ويمشي فيها.
1: كويس.
0: شوف انت في اي حوار بصير بين اي مجموعة من الناس بيطلعوا بعشرين فكرة، مين اللي بمسك الفكرة وبعد بسعى عليها وما بينام وبعد سنوات يشتغل عليها؟
1: اللي بآمن فيها،
0: اللي بآمن فيها وعنده السعي.
1: بس في عنا مشكلة، قل لي شو هي.
0: شو هي المشكلة؟
1: اليوم انا عندي فكرة،
0: صح،
1: وبدأت فيها، ما بيكون إلي جلد إني أستمر فيها.
0: صحيح.
1: لأنه أول سنة أنا ممكن إني أخسر، ممكن إنها ما تنجح، ممكن.
0: صحيح.
1: إنها تفشل.
0: صحيح.
1: طيب السؤال، الاستمرارية كيف بدي أجيبها غير عزيمتي؟
0: العزيمة رقم واحد.
1: ماشي.
0: العزيمة رقم واحد، ولكن أنا اللي بحكي السرعة. يعني أنت مثلا إذا عندك فكرة حتى تعمل سندويشات،
1: ماشي،
0: مش بالضرورة في مجال التكنولوجيا.
1: أوكي صحيح، مشروع بسط.
0: خليني أعمل سندويشة واجيب لك اياها وتحكي لي انها والله كانت زاكية، الافضل كمان انك تشتريها مني. يعني اذا انا عملت سندويشه وانت حكيت لي يا سلام هاي، انا بدفع دينار مقابل اني اشتري منك هاي السندويشه، اذا انا عرفت ابيع الدينار وبكره عرفت ابيع دينارين، هذا حافز كثير كبير لإلي اني اشتغل.
1: بس
0: وين الخلل اللي بصير؟
1: وين؟
0: اني اقعد سنه كامله اعمل تصميم لهاي السندويشه.
1: تصميم
0: يعني انه انا بس افكر واحلم وافكر حالي اني انا هذا المشروع صعب ويا الله بده طموح.
1: طب
0: بيع، اسعى، ليه ما جربت؟ ابدا.
1: حسام، اليوم الرياضات الالكترونيه بتخوف.
0: صحيح،
1: داخل في هذا المجال
0: الرياضات الالكترونيه عالم كثير
1: وبطولات وكاس عالم ولاعيبين محترفين وحكم.
0: صحيح.
1: ملايين.
0: صحيح،
1: وفي لعيبه اردنيين ممتازين.
0: صحيح،
1: وعندنا اتحاد رياضات الكترونيه،
0: ولكن انا بحكي الرياضات الالكترونيه سوق عالمي واعد، ولكن الانجرار وراء هذا العالم لحال غير كافي. صناعه الالعاب حجمها اكبر بكثير جدا جدا جدا جدا من عالم الرياضات الالكترونيه.
1: يعني يوم انت بتقول للشباب اللي قادر على صناعه الالعاب وتطويرها وما الى ذلك، اتجه اليها مباشره،
0: اتجه الى صناعه وتطوير الالعاب العالميه، ولكن هذا الفن الرئيسي. انا لو برجع في الزمن اليوم 13 سنه للوراء، ما ببني شركه تستهدف السوق العربي فقط، وهذا اللي بشوفه أنا أحد أبرز التحديات اللي بواجهها رياديين الأعمال، بحيث أنهم يبنوا شركات تواجه أو تحل مشكلة لسوق صغير كثير. فمثلا بتشوف ناس بيكون هدفها يبني مشكلة، يحل مشكلة للأردن فقط.
1: صحيح،
0: هاي المشكلة كثير صغيرة،
1: إذا انحلت راح التطبيق كله،
0: خلص
1: راح كل شغله. خلص،
0: لازم أنت تتجه للعالمية من اليوم الأول. اليوم ما عاد في عوائق.
1: طيب بس
0: تمنعك تروح عالمية.
1: بس في نقطة صعبة بالنسبة لي أنا اليوم كمبتدئ بتحدث معك على سبيل المثال. اليوم أنا بدي أعرف السوق العالمي كيف يفكر حتى أصنع له هذه الألعاب.
0: صحيح،
1: اليوم الأردني تفكيره يختلف عن السعودي.
0: صحيح،
1: السعودي والأردني تفكيرهم بيختلف عن الإسباني. مزبوط.
0: صحيح.
1: عن.
0: صحيح.
1: الأمريكي.
0: صحيح.
1: طيب اليوم بدك فريق بحث يقول لك يا حسام على فكرة ترى الشارع المكسيكي بيحب هذه الألعاب.
0: المعلومات صارت رخيصة ومتوفرة اليوم.
1: شات جي بي تي. حط $20 وقول يا داي.
0: الاي اي سهل كثير. الثقافه اتثقف، احضر احضر مسلسلات، احضر افلام. حتى بتعرف شغله، اليوم السفر صار سهل على الرغم من الصعوبات اللي احنا بالتاكيد بنواجهها. الطيران منخفض التكاليف،
1: صحيح.
0: سهل المهمة كثير. الأردني صار عنده أكسس على كثير بلاد بيقدر يسافر بقدر عليها،
1: صحيح.
0: صح، بعرف إنه في تكاليف وتكاليف مخفية، وبعرف إنه الوضع ممكن ما بيساعد،
1: مشروع زيرو بادجت يعني كمان.
0: أكيد، بس أنت الجرأة والطموح بيلعب دور كثير كبير بإنك أنت تكون مغامر. ريادي الأعمال بطبيعته إنسان مغامر ومثابر.
1: طيب ليش سميتها طماطم؟
0: طماطم، الفكرة الرئيسية إنه اللغة العربية لغة عميقة جدا،
1: صحيح.
0: كلمة طماطم بالأصل هي طماطم البندورة،
1: ماشي.
0: طماطم في معظم لغات العالم هي متشابهة، فتوميتو، توماتي، توماتو، توماتشي، توماتينو، دوماتس، في كل اللغات. فإحنا لأنه إحنا منعرب الألعاب الأجنبية منخليها مناسبة للثقافة العربية، منرجع الكلمات من أصلها، من كلمتها للأصل الأم. طبعا لونها احمر واخضر،
1: صحيح،
0: وما راح تنسى الاسم، صحيح، صراحه. صحيح.
1: بس هو سؤال، مين اختار هذه الفكره الاسم؟
0: انا.
1: انت عملت عليه بحث؟ كانت غايتك انه الاسم يكون عالمي قبل ان يكون اردني؟
0: لا لا، للامانه كانت الفكره انه يكون عربي وليس عربي. عالمي. اليوم بتغلب صراحه بانه الاسم يكون، لانه الناس الاجانب ما بيعرفوا يلفظوه، صح. ولكن الالوان تبعت الشعار سهله الحفظ والتذكر، وفي أسوأ الأحوال الناس بيحكونا توميتو، فبمشي الحال.
1: الله يوفقك، شكرا جزيلا. العفو. إن شاء الله نشوفك دائما بتقدم يا حسام، أنت وفريقك. شكرا لك،
0: شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.

0: الإنتاج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. اليوم معنا تجربة من مأدبة أو مأدبة مثل ما بحب على أقل تقدير، لسيدة اختارت مجال أن يحتاج إلى صبر ومسؤولية وقدرة كبيرة على التعامل مع مختلف الشخصيات والمواقف، خصوصا أن مع التعامل مع الناس وتعليمهم يحتاج قبل المهارة إلى ثقة وهدوء. مزبوط؟
1: مزبوط.
0: صباح الخير لمدربة القيادة عبير موسى.
1: صباح الورد.
0: شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: كيف الأمور؟
1: منيح.
0: طيب ليش اتجهتي لهذا الموضوع؟
1: اتجهت لهذا الموضوع يعني دخل زيادة وواحد يقدر يدعم.
0: قديش صار لك؟
1: إلي من 2018.
0: كيف جت الفكرة أنك خلاص بدي أروح مدربة قيادة؟
1: هلأ أنا يعني قبل ما أكون مدربة قيادة يعني بودي أولادي على المدارس، بجيبهم شغلات زي هيك. في صديقة إلي هي سابقتني في هذا المجال، فظلت تحكي لي يلا تروحي روحي روحي، قلت لها ماشي. رحت أخذت رخصة عمومي وصاروا يضحكوا علي بالترخيص، ايش بدك في الرخصة العمومي؟ شو أقول لهم؟ بدي أصير مدربة. تاكسي؟ قلت لهم لا مو تاكسي، بدي أروح بدي أصير مدربة. فبعديها بتصبر سنتين، بعد السنتين ومعك العمومي بعدين تروح تسجل بمعهد المروري.
0: والله صبرتي؟
1: يعني إنه كان الموضوع إنه مزحة وهي
0: ماشي. بعدين رحت على المعهد المروري.
1: رحت على المعهد المروري، أخذنا دورة تأهيل مدربين.
0: أيوة.
1: فاحص ومدرب، والحمد لله بعدين رجعت عمادبة أخذت مركز، أخذت تصريح من مركز. وباشرت العمل.
0: باشرت العمل. لازم تشتري سيارة ويكون عندك سيارة؟
1: لا هسه مش شرط تشتري سيارة. يعني أنا أولها ما اشتريت سيارة، يعني جديدة لسه. بشوف حالي بتحمل ما بتحمل شغلة زي هيك. فلا هو المكتب بيعطيك سيارة، مركز القيادة تبعك اللي يهتم معك تصريحه، بيعطيك سيارة وبتصير يعني تمشي عليها من هون لا تشد حيلك، تشوف حالك بتكمل لأنه مسؤولية كبيرة.
0: طيب وكملتي؟
1: الحمد لله.
0: السيارة اللي معك للمركز بعتها ولا إلك اليوم؟
1: هلا السيارات للمركز. بس إنها إلي.
0: يعني
1: هي مسجلة باسم المركز بس أنا المالك الحقيقي.
0: طيب شو أكثر إشي بيستفزك بالطريق بالسواقة؟
1: الزوامير.
0: الزوامير.
1: الزوامير وهذا اللي بفوت هيك وهيك
0: وهيك. أنت لما تعلمي، أنت بتعلمي فقط سيدات؟ سيدات. مزبوط.
1: سيدات.
0: طب ليش بيظلوا هالشباب يقولوا يا عمي سيدات بيعرف إن شو يسوقن؟ شو بتقولي لهم؟
1: لا أشوف هم مش ما بيعرفوا يسوقوا،
0: بيخافوا.
1: بيخافوا مش ما بيعرفوا يسوقوا.
0: طب أنت كيف بتكسري الخوف عندهم مع إنه في بعض السيدات
1: محترفات؟
0: للأمانة محترفة.
1: محترفات. تمام. هلا بتكسر الخوف، أنت بدك تدربها أول شيء بطرق فاضية، طرق خفيفة، تعرف تمسك ستيرينج، تعرف تدعس.
0: صحيح.
1: تعرف تراقب مراي، تحط غماز. هلا في منهم بتقولها حط غماز يمين تفتح لك المساحة.
0: صحيح.
1: عادي. هذا إشي يعني جدا. صحيح. مضحك.
0: عادي.
1: طبيعي.
0: بتمشيها
1: عادي طبيعي. بعدين إيش بتبلش تنزلها شوي شوي شوي شوي لما تأخذ رجلها.
0: بس احنا عندنا مشكله بالتدريب للسواقه.
1: ايش هي؟
0: احنا دائما بنتدرب بمنطقه فاضيه. طب لا. ليش احنا ما بنفوت على يعني لا. نفوت هنا عمان مثلا.
1: تمام. هلا لا انا بالنسبه إلي يعني شوف خلينا احكي لك شغله. هي مش تحيزا لمادبة.
0: ماشي.
1: ترى افضل مدربين.
0: أيوه.
1: واجرأ مدربين هم مدربين مادبة.
0: ليش؟
1: سواء الستات او الشباب.
0: ليش؟
1: خلص سبحان الله ما بعرف ليش.
0: مش تحيزها؟
1: لا مش تحيزها. يعني بيجينا طلاب تقوية من عمان وإشي زي هيك ومن مناطق ثانية يعني. بس للأمانة أقوى تدريب مادبة، لأنه اللي بسوق بمادبة بسوق وين مكان. بسوق بأمريكا حرفيا. إحنا أنت عارفنا يعني هيك عصبيين وما إلنا خلق.
0: طيب سؤال، في ناس بس بتفوت تعلم السواقة عشان تنجح بس؟
1: هلا شوف في ناس بيقول لك انا يعني خصوصا السيدات تكون غيرانه من بنت حماها من سلفتها لانها بتقول لك شو انا بس اخذ الرخصه، بقول لها حبيبتي ضيعي وقتي وتلهدي قلبي على ايش. لا ما في.
0: طيب اليوم هل امتحان السواقه الحالي بيفرق من وجهه نظرك بين واحد قادر يسوق وشخص ممكن يشكل خطر على الشارع؟
1: هلا شوف امتحان القياده بغض النظر قد ما بيحكوا عنه انه سيء وصعب وإشي، بس امتحان القيادة الحالي بالنسبة إلي
0: كمدربة
1: برجع بقول لك مش تحيز ولا إنه يعني
0: ماشي ماشي
1: كلام هيك. بالعكس هو بيفرق بين اللي بيقدر يقود المركبة يقودها يكون قائد مركبة وبين اللي بدحل السيارة.
0: ماشي. الآن بقول لك في نسبة رسوب مرتفعة، بقول لك بيتأخروا، بس عمين بحطوا الحق
1: على الفاحص
0: على المدربة أو المدرب.
1: هلا المدرب أيوة. أنا بدرب وبعطيه 100%. بس أنت لما تروح عند الفاحص تكون بدك متدرب مع سيارة أهلك، بصير يساوي شوي يعني، يختلف عن اللي إحنا دربناه.
0: يعني على سيارة المدرب بيختلف عن أي سيارة ثانية؟
1: بيختلف عن سيارة اللي هو تدرب عليها بالبيت. هلا أنا دربت مثلا، طلعت راحت ساقت مع أبوها مع أخوها مع زوجها whatever، هي بتسوق غير اللي أنا بدربها.
0: طب أنت بتقولي لهم؟
1: طبعا، يعني في منهم أنا مبارح لسه واحدة اليوم عندها فحص.
0: نجحت؟
1: لا ما بعرف عنها.
0: ماشي طيب ماشي.
1: بدها تأخذ درس بمنطقة الفحص. أخذتها والله طلعت بدون حزام.
0: قول الله يعطيك العافية.
1: والله كنت أشمطها بوكس يعني.
0: ليش قلت بتحلى وين هالتعب كله راح؟
1: أنا عن جد يعني وين؟ طب وين الغماس؟ طب وين الوقف على راس التقاطع؟ شوف كيف
0: بنسوا.
1: ليه؟ لأنها لما تطلع بسيارة حدا
0: طيب
1: بتصير تسوق على مزاجها.
0: هون
1: بصير العلة. هون الفاحص بقول لك أنت ليش ما بتسوق سواقة؟
0: الزامور بيرسب.
1: بيرسب
0: الزامور.
1: الزامور بيرسب. الزامور بيرسب. هلا أنت لما تكون مثلا، بديش أقول لك بني آدم، لما يكون بعيدا عنك مثلا كلب قاطع بالشارع، مش بدك تهدي وتزمر؟ مشان يبعد؟
0: صحيح.
1: طب ليه ما بتزمر؟ واحد بده يفتح بابه، أنت واقف واحد على اليمين بده يفتح بابه، طب أنت شايفه ما بتزمر له؟
0: بزمر له.
1: طيب
0: طب ليش برسبون عليها؟
1: لأنه ما بيزمر، لأن بالفحص ما بيزمر.
0: لازم يزمر بالفحص.
1: لازم يزمر له يعني، مش فحص هذا
0: يعني. هذاك اليوم الشاب اللي قال لي كان قدامي طير ورسبني لاني ما زمرت للطير، هذا صحيح؟
1: هذا العصفور مش ما بسمع أطرب
0: او مكسور.
1: مكسور
0: ما بيقدر يطير.
1: بدك تزمر، هدي تزمر له.
0: اذا طار طار، ما طارش تنزل
1: اشيله.
0: اها
1: يعني ما انت هسه ماشي في الشارع، واحد على اليمين بده ينزل يفتح بابه، طب انت مش شايفه؟
0: سؤال، انتو سيارات التدريب تتخالفوا؟
1: طبعا خالف عادي.
0: قديش عليك مخالفات؟
1: والله الحمد لله إلي سنتين ولا مخالفة.
0: الحمد لله إن شاء الله ما بتتخالف.
1: إن شاء الله.
0: طيب سؤال ثاني.
1: تفضل.
0: القيادة، التليفون أثناء القيادة.
1: أكبر خطر.
0: خطر.
1: أكبر خطر. يعني أقول لك مصيبة.
0: ليش؟
1: مع أزمة السير الحالية.
0: لأنه بي بي بي
1: الفكر بتشتت.
0: أيوة.
1: والسواقة شو هي يعني؟ أنا ما بدي أعلمك يعني. ما
0: بس أنت شكلك شديدة على متدرباتك.
1: كثير والله. كثير.
0: ليش؟ لأنه ما عندكيش صبر ولا لأنه بقهرن؟
1: لأنه الشارع هيك بده.
0: الشارع هيك بده.
1: الشارع هيك بده.
0: يعني معناته الشخص اللي بسوق بعصبية بزمر بتجاوز ما بيعطى أولوية، هون المشكلة مهارة قيادة ولا سلوكه شخصية؟
1: سلوك شخصي.
0: هاي كلنا احنا كلنا بالأردن هيك.
1: طبعا ما بقول لك، أنا بقول لك قاعدة بعترف لك، احنا اللي بسوق بمادبة بقول لك بسوق وين مكان. ليه؟ لأنه احنا طبيعتنا مادبة يعني عصبيين. طيب. وهيك ما عندنا صبر.
0: ماشي سؤال.
1: تفضل.
0: سؤال، انتوا لما تدربوا سيدات على وجه الخصوص بتقولي لها قرب الكرسي لاخر شيء لعند الستيرنج؟
1: هاي اكثر حركه مستفزه.
0: طب ليش بيقربنها هالقد؟ يعني خايف يطير الستيرنج؟
1: لا هي بتفكر انه بتقرب كثير.
0: أيوة.
1: هي بتتمكن من السياره. هي مش عارفه حالها انه منظرها ملزقه هيك في
0: أيوة.
1: في الستيرنج.
0: وهذا غلط ولا صح؟
1: طبعا غلط للسيفتي، يعني زيرو سيفتي
0: للسيفتي مش للسواقه.
1: وللسواقة يعني هسا إذا ما أبعدت كرسيك وبروس أصابع الوحدة دعست وأعطت دعسة مرتبة رح تيجي دعساتها كلها خبط.
0: إحنا اليوم خبط. 18 سنة بيصح لك تروح تمتحن رخصة.
1: طبعا.
0: أنت مع هذا العمر ولا أقل ولا أكثر؟
1: لا معه.
0: يظلوا 18.
1: 18.
0: ليش؟
1: لأنه الولد أو البنت بهذا العمر بيكون يعني بلش يتفتح، مش بلش يعني تفتح، ببلش يميز الصح من الغلط، ببلش يميز الخطر.
0: طيب ماشي، انت اليوم بتشوفي انه في بعض السائقات بتعرض لضغط او تنمر في الشوارع لمجرد انها ست اللي بتسوق؟
1: هلا في منه.
0: في منه.
1: في منه.
0: لانها ست اللي بتسوق.
1: لانها سيدة.
0: انت مع سواقة كبار السن؟
1: هلا الكبير بالعمر يعني وين يروح؟ يموت؟
0: لا.
1: نحبسه بالبيت؟
0: لا.
1: أكيد هذا له حقوق وواجبات.
0: بس هل هو بكون قادر على السواقة 100% ملتزم فيها؟
1: هلا
0: أسا أنت بتلاقي واحد ماشي بالشارع، أنت بتلاقي في بكم ماشي ولا سيارة ماشي بطل، وإنه رجل كبير بالعمر.
1: طيب شو عمل؟
0: ولا بعمل له شنة، بظل بستنى عليه تلف على اليمين وبطلع من عنده.
1: خليني أحكي لك، دائما أنا بقول للطالبات مثلا بكون واحد قدامنا حجي بسوق وإشي، بقولها اسمعي عمو الأمور لا تبلشي فيه،
0: لا تبلشيش فيه،
1: لا تبلشي بعم، هذا إله الأولوية.
0: صحيح.
1: سواء غلطان ولا إله الأولى اتركي.
0: طيب اليوم لو أعطيتك صلاحية تغيري شغلة واحدة في طريقة تعليم السواقة أو الامتحان الرخصة بالأردن، شو بتغيري؟
1: أغير طريقة الامتحان؟
0: شغلة واحدة بالامتحان أو شغلة واحدة بالتدريب، شو بتشيلي؟
1: هلا ما بشيل، بس بالتدريب بالامتحان بالفحص يعني بتمنى إنها تكون ساحة الفحص أوسع، يعني تعتمد يعني تحتوي تقاطعات، تحتوي ريفيرس مظبوط، تحتوي باركينج مظبوط، تحتوي دواوير.
0: طب أنت لو ما بلشت ما حدا دعمك؟
1: ما حدا دعمني؟ يعني كيف، من أي ناحية؟
0: مادية، ما حدا ماديا واحد قال لك هاي مصاري، الأهل قالوا شجعوك، لأنه إحنا بالأردن إذا بدك تروح تفتحي مصلحة الحوالي شو بيقولوا، إيش بدك فيها إذا بكرة بتخسر أول شغلة بيقولوا، صح ولا لا؟
1: صحيح. لا هلا دعم من الأهل، ربنا الله
0: دعموك،
1: دعموني. أكبر داعم إلي كان الله يرحمه رحمة أبوي،
0: الله يرحمه،
1: لما حكيت له يابا بدي أروح أخذ رخصة عمومي، قال لي شو بدك فيها يابا؟ قلت بدي أعلم سواقة، ونقول لي اسمعي يابا، رخصة السواقة مثل سوارة الذهب، إن ما فادتك ما بتضرك، الله يسهل عليك يروحي. فهو يعني عن جد كلمته هاي سبحان الله، وكله هو ترتيب من رب العالمين.
0: تقييمك للسائق الأردني من 10 للشاب؟
1: للشاب للشاب الأردني،
0: للشاب الأردني.
1: ما بتقدر تقيم لأنه مو كلهم نفس،
0: في عموم في عموم. أسا تعالي قولي لي قديش متوسط الدخل عند الأردنيين، بقول له 600 ليرة.
1: تمام،
0: إحنا بنروح على العموم.
1: تمام
0: ماشي.
1: هلا العموم خليني أحكي لك، هسا بتفرق ترى بين الشباب اللي صغار شوي
0: ماشي
1: واللي أكبر يعني.
0: طيب ماشي.
1: هسا الشباب الصغار
0: أيوة
1: والله سواقتهم ما عليها غبار،
0: أحسن من الكبار.
1: يعني
0: 7 من 10 البنات
1: والله، والبنات شاطرات كمان نفس الإشي
0: بسبعاً.
1: يعني بتلاقيها شاطرة بتشد.
0: طيب ليش الأردني بيلتزم بالسواقة برا أكثر من جوا بالأردن؟
1: مزاجنا هيك إحنا، حرفيا هيك إحنا والله.
0: أنت بتخاف من من السائق المسرع؟
1: السائق المسرع؟ لا المسرع ما بخاف منه، بخاف من اللي ببتون.
0: ببتون؟
1: من اللي ببتون، لأنه بتونته أصلا هو أصلا مش مسيطر على السيارة.
0: كل شخص معاه رخصة يستحق القيادة؟
1: لا.
0: طب ليش بنعطيه قيادة؟
1: ما نجح. بعرف نجح بالفحص، ما أنا شو بحكي لك، الفحص دقيق وأنا معاه، عشان هيك بقول لك الرخصة لازم تنعطى، وهسه هي بتنعطى للي قائد مركبة، للي بقود مركبة مو للي بتحلها.
0: أنت دعموكي صندوق المرأة؟
1: طبعا دعموني صندوق المرأة. شو؟ والله هو من أول أنا متجهة إلهم يعني بدراسة الأولاد. كنت يعني أخذ منهم أدفع للمدارس إشي زيك، علمك مدارس
0: وهي. بس اشتغلت بسيارة ثانية يعني بتحاول تضبط الأمور.
1: دعموني هن يعني، سمعت عن حملات ترويجية وإشي على الراديو وهيك، علمك طول نهارنا بالسيارة. فاتجهت إلهم يعني، بما أني لي علاقة معهم يعني دائما بروح عليهم.
0: بدير بالك عليهم إذا أجوا يتدربوا عند السواقة؟
1: بدير بالي بهري هنا.
0: الدخل كويس كمدرب سواقة؟
1: منيح.
0: كويس.
1: لما تدرب منيح دخلك منيح.
0: كم ساعة باليوم بتدربين؟
1: يعني 8 ساعات 9 ساعات.
0: مش كثير على أم 8 ساعات؟
1: هلا كثير على أم،
0: ولا الحياة هيك بدها؟
1: كثير على أم، بس الحياة هيك بدها.
0: هيك بدها.
1: هيك بدها لما يكون عندك شغلات كثيرة.
0: أنت مبسوطة يعني. مرتاحة؟
1: الحمد لله.
0: يا ربي لك الحمد. أسعى وين مروحة؟
1: إيه؟
0: وين مروح الآن من هون؟
1: عمادة.
0: سلمينا عليهم.
1: الله يسعدك.
0: واحد واحد.
1: الله يسعدك. سلمك.
0: الله يسلمك. وشكرا لك يا عبير. شكرا. الله يوفقك. كل احترام.
1: شكرا.
0: شكرا لك. شكرا.
1: الله يعطيك العافية.
0: إلى حين ألتقيكم إن شاء الله على الأسبوع المقبل، فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بواد دي صقرة.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
10: عيني على عين.
11: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
12: إلك عجاج.
13: لا
12: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا، ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهية شمالي قطاع غزة. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة رويترز عن مصادر تفيد بأن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين عبر آلية المقايضة للالتفاف على عقوبات بيع النفط، حيث شملت المشتريات معدات دفاع جوي. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ظل التصعيد القائم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يعد كل بالغ في الولايات المتحدة $5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني. وزارة العمل تقرر تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة 17 مساء اعتبارا من السبت المقبل.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح الياسمين على كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم الطاقة حلوة، الطاقة مميزة، يوم الخميس يا جماعة، يعني محبين الخميس لازم يرنوا علينا ويحكونا. لين مش كتير محبة الخميس، بس أنا من محبين الخميس جدا يا جماعة، خصوصا أنه الجو صار يحلو هلا بالوقت الحالي، بطل شوب كتير، جو براد، يعني الأمور تمام، يعني كل شيء ضابط بالنسبة لنا. ولا شو يا لين؟
1: بحب الخميس لأنه بفتقدهم بالخميس، بس هذا الخميس حلو صراحة، لأنه فعلا الجو زي ما حكيت كتير حلو وبارد، وبنقولهم يسعد صباحكم.
0: صباح الورد، يعني هلأ بلش مشوارنا معكم. اليوم احنا دايما مواضيعنا خفيفة لطيفة لطيفة لطيفة وقريبة على القلب، بس اليوم الخميس دايما مواضيعنا هيك جد بتكون خفيفة كتير وقريبة على القلب
1: قوي.
0: لأنه اليوم الخميس احنا بنحب هيك نعيش بسعادة، شو ما صار معنا الصبح، اشي بنكد علينا، اشي بزعلنا، منطنشه لأنه اليوم الخميس. فهي رسالة مني أنا، كل حدا بزعلك أو بعطيك طاقة سلبية اليوم ابعد عنه.
1: صحيح. أنا عندي سؤال كمان بما أنك حكيتي هذا الموضوع. الناس اللي بتصحى مثلا الساعة بالغلط وراحت عليها نومة وصحيت، إيش ممكن تعمل بشعرها غير هاي الكعكة أنا متحلي؟
0: يعني اصبعي كل شيء إلا هاي الكعكة. يعني يا جماعة هي على الطبيعة فعلا حلوة وكتكوتة وهيك لزوزة، بس على الكاميرا هلا رح تزبط.
1: الكعكة جد على الطبيعة هيك
0: عن جد حلوة،
1: بتخوف شكلها، عشان هيك هلا اللي التسريحة عليك بين الفواصل.
0: يلا هلا بين الفواصل بنعمل لك تسريحة جديدة وكل شيء جديد.
1: طب بتحبي نسألهم سؤال قبل الأغنية ولا بعد الأغنية؟
0: بعد الأغنية
1: يلا.

0: طبعا اليوم سؤالنا لإلكم هو غريب عجيب، بس في ناس يعني بتمشي معها هاي الأمور وفي ناس لي ما بتمشي معها هاي الأمور. بقول لك في خبر طالع باليابان إنه في رجل بسلم راتبه كامل لمرته عشان هي تدبر أمور البيت. هلأ في جزء عنا هون بيعطي مصروف لمرته للبيت، بقولها جيبي أغراض، هاي مصروف البيت، أمور كلها تمام، أنت جيبي كل شيء للبيت، بس هذا بعطي راتبه كامل وهي بتعطيه مصروفه كل يوم الصبح، بيجي عليها بتعطيه مصروفه وهي بتجيب أغراض البيت، هي بتعمل، هي بتسوي، هي بتشتري، هي بتدبر كل الأمور. هلأ سؤالنا لإلكم، هلا عن جد لو تطبق هذا الاشي عنا او احنا حبينا نطبقه، بتكون المرأة بتوفر اكتر ولا الرجل بيوفر اكتر؟ بدنا نسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-31. هل ممكن تعطي راتبك لزوجتك هي تدبر امور البيت، او انت لا بالنسبة لك انت بتكون اوفر او ممكن تقتصد اكتر؟ بدنا يعني نسمع مشاركاتهم.
1: سؤالك صراحة جدلي، بس انا بشوف دايما بحكوا لك اذا انت شخص حاب توفر وحاب مصاريك تضل فيها بركة وحاب أمورك تمشي، دائما نخبي راتبك مع زوجتك. احنا صغار كنا متعودين أيام العيد نخبيه مع أمنا، أوكي كانت تاخده لصف سابع، بعدين بعديها خلص بتصير تبلش الأم توفر تخبي لك، وسبحان الله بس تعطي المصاري لأمك بتحسي فيها بركة. يعني أنت بتعطيها بتلاقيها فجأة إيش الدنيا عندك،
0: هي حسب لمين توفر. يلين
1: ما هي الأم عندها نفس غريزة الزوجة. أنا بشوف
0: إذا هي بتوفر لإلها يعني قصة، أما هي دا توفر للبيت أوكي. يعني مثلا يجيبوا إشي هلأ في كتير بنات بياخدوا مصروف من زوجهم، بتحكي مثلا أنا بدي هذا المبلغ، أنا بجيب كل أغراض البيت، أنا بعمل، أنا بسوي، أنا بجيب كل شيء بلزم البيت، بس أعطيني هذا المبلغ وإنت ما إلك علاقة طول الشهر، أنا ما بطلب منك ولا إشي. تمام، في بنات فعليا بياخدوا هاي الخطوة وبوفروا إلهم، يعني بتلاقيها بتجيب إلها أشياء، بتحكي أنا وفرت، ممكن تشترك بجمعية تقول لك أنا بدفع كل شهر من مصروف البيت للجمعية وباخد أنا الجمعية بالنسبة لي. هل هالرجل بس يعرف أنه هي بتوفر إلها رح يزعل ورح يبطل يعطيها الراتب، ولا رح تكون أموره تمام معها؟
1: طيب معناته هاد سؤالنا لكم لليوم. بدنا نسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-31.

0: بقول لك انه فعليا زي ما قلتي انه المرأة بتقتصد اكثر من الرجل وبتوفر اكثر من الرجل. حتى بس تشوفي انت رايحين على السوبر ماركت بتلاقي الرجل كل شيء مش مهم، مهم بحطه بالسلة، ما بعرف شو الاشياء المهمة ممكن انه احنا نستخدمها طول الشهر. بس المرأة لا، بتحسيها بتروح بتجيب الاغراض اللي فعلا بتحتاجها طول الشهر، والاشياء المش مهمة بتخليها على جنب. يعني ممكن تجيب خلال الشهر اشياء مش مهمة بس مش قد الرجل. الرجل بجيب كل شيء، حتى اذا كانوا اولاده معه لين بالسوبر ماركت، اي شيء بقشروا عليه بياخده، سكر حلو مضر صحي كل شيء بجيبه. بس المرأة لا، بهاي الاشياء لا، بتكون هي منطقية اكثر، بتفكر اكثر باغراض البيت باحتياجات البيت، بتجيب الاشياء اللازمة والممكن تستفيد منها خلال الشهر. هذا الاشي احنا متفقين عليه. بس احنا سؤالنا لليوم، هل ممكن انك انت تعطي، لو طلبت منك مرتك، زوجتك طلبت منك راتبك، ممكن تعطيها اياه وتاخذ المصروف منها كل يوم وهي تجيب اغراض للبيت؟ بتشاركونا ارائكم عن طريق الواتساب او عن طريق اتصال على 0784-6-3-1.
1: تفضلي. بس احنا قبل ما هيك كمان نحكي رندا انه مو شرط اذا زوجتك اخذت راتبك واعطتك مصروف معناته انت عندك مشكله،
0: لا ما دخل
1: ولا تغيرت امورك. لا عادي، هذا الاشي عادي وبصير وطبيعي،
0: وفي طبقوه باليابان،
1: وفي ناس طبقوه باليابان، مش عندنا بالاردن هيك بيعملوا عادي. يعني انا بشوف كثير ناس بالاردن هيك بيعملوا.
0: طبعا هلا بالاردن عندنا هيك امور داخليه بالبيت، ما حدا بدخل فيها شو من اخذ المصروف، من جاب الاغراض، من ما جاب الاغراض، المهم هم متفاهمين وحياتهم سعيده. بس باليابان هذا الاشي مشروع طبقوه على اكثر من بيت، وفعليا حس طلع الموضوع. ايش بدك تحرقنا يعني؟
1: طلع الموضوع صحيح،
0: طلع الموضوع صحيح، وطلع انه فعلا المرأة هي بتوفر اكثر من الرجل، وطلعت يعني الدراسة صح 100% انه هي طريقة التوفير عند المرأة افضل
1: تختلف. طيب خلينا نقرأ مسجات وصلتنا على الواتساب رندا.
0: طيب شو رأيك بعد الفاصل؟
1: في فاصل والما لحقت.
0: لا خلينا نحكي لهم السؤال كمان مرة، وبدهم يشاركونا على 0784-6-3-1. إذا مرتك طلبت منك راتبك وهي تصرف على البيت، بتوافق ولا لا؟ شاركونا على اتصال أو عن طريق الواتساب. فاصل ومكملين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السبع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
4: اذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. اكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم

0: مصري، مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن، الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم.
1: انت حميت ضياء من كلمه كبيره هلا. ضياء يعني توقعت تروح تتزوج ترجع ترجعنا باغاني حب وغرام وهيام. رجعت باصعب كلمه بفكر فيها. ايش في ضياء؟
0: زريني
1: عن جد.
0: لا من هاي الاغاني لزوم المهنه استاذه، هذا ايش
1: ما دخله بالحياه صح؟
0: بدها رواق، هو دائما كل شيء حب. على فكره في ناس بتحب تسمع الاغاني النكده حتى وهي مبسوطه، بس هذا إشي موضوع حلقه تاني. لما بدنا نرجع موضوع حلقتنا اليوم ناخذ اول اتصال ونشوف شو رايهم بالموضوع. صباح الخير.
2: صباح الورد،
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو اخبارك يا عدي؟
2: والله الحمد لله تمام. طبعا انا من اربد.
0: اهلا وسهلا. طبعا بنعرف ان انت من اربد.
2: بعدين دائما يا جود يا الثانية بتنسى.
0: منامي بضلهم ينسوا أحيانا يا عدي. بس أهلا وسهلا بأهل إربد، تحية كبيرة لإلهم. طب يا عدي
2: أوليني.
0: أوكي، اليوم عم نحكي، هل أنت مع أنه الرجل لازم يعطي زوجته راتبه، أو بتشوف أنه صح هذا الحكي ولا لا؟
2: لا.
0: ليه لا؟
2: لأنه ما هذا دخل يعني إلها مثلا مصروف معين يعني. إلا تأكل وتشرب تشتري تنبسط.
1: من مبدأ التوفير يا عدي، تحس المرأة بتوفر أكثر من الرجال؟
2: لا طبعا.
1: لا طبعا.
2: لا يعني أنا مجرب.
0: يعني تجرب تعطيها راتبك قبل هيك؟
2: جرب.
0: طب احكي لنا تجربتك، شو صار لما أعطيتها راتبك؟
2: صرفته
1: كامل؟ ما وفرت ولا إشي يا عدي؟
2: ولا إشي. وانا انا تحرمت
0: يلا سعد صباحك يا عدي.
2: على راس كل الاحترام.
1: سعد صباحك. يعني في هي شخصيات لين يعني تجارب، يعني فعلا. نسمع كل تجاربهم، اكيد كل حدا مجرب هاي التجربه متزوج انه جرب يعطيها رات. فبنسمع كل تجاربكم يا جماعه،
0: مين
1: عن جد مين تجاربه نجحت ومين تجاربه زي عدي ما نجحت.
0: يلا معك اتصال. يلا. رندا
1: صباح الخير.
3: صباح النور،
1: كيفك يا نور؟
3: تمام، كيف أمورك؟
0: حلو اسم نور.
1: تمام الحمد لله. نور أول مرة بتحكي معنا صح؟
3: أول مرة.
1: يا أهلا وسهلا فيك.
3: بالصدفة أني طالب هذا الوقت أنا بالسيارة، بس يعني الموضوع هيك عجبني وحاب أعرف بس مين اللي عمل الدراسة صراحة.
1: باليابان.
3: مستحيل يعني.
1: هي دراسة باليابان فعليا بتطبق على أكثر من بيت وأكثر من أزواج، وفعليا نجحت وحكت إنه المرأة بتوفر أكثر من الرجل.
3: اليابان مشهورة بالإنمي خيال هذا الموضوع.
0: طيب يعني. طيب يا نور أنت صغير كنت تعطي مصروفك أو عيديتك لوالدتك؟
3: طبعا كان يروح لحد ما
1: فيه. طب نور أنت متزوج؟
3: متزوج.
1: ولا مرة جربت تعطي راتبك لمرتك تحكي لها انت ديري امور البيت هذا الشهر ونشوف اذا بتوفري او لا؟
3: والله هي نفسها ما عندها ثقة بهذا الموضوع.
1: انا بحب الواحد يكون عارف حاله.
3: هي عارفة اذا هي مسكت الموضوع، عرفت كيف؟ خلص
0: مصيبة، بننام بالشارع.
3: احنا مكسورين لاخر.
1: طب نور عمرك خبيت فلوس معها قلت لها خبي لي اياهم وصرفتها؟
3: لا ما بتصرف، خلص حطيت شيء محل ما
0: بتصرف. اذا حكيت لخبيهم.
1: طب منيح، هاي في شيء منيح يا نور.
0: الحمد لله. بس هي خلص بحلف عينها بصير بعدين بدها كمان.
3: لانه ما بضبط الا تصرفهم سعيد. بس انا هاي دراسه يعني انا يعني خلينا نحكي يمكن يعني هم عاملين دراسه ما اوكي تمام.
0: طب انت عملنا دراسه اردنيه
3: هذا الشيء يعني انا ابوي عمره 67 سنه لليوم اذا بدي يوصيني اشتري اغراض بقول لي تاخذش امك معك. هو عارف يعني انا بوقف مثلا بتوقفي مثلا كل ياسم بوقف مثلا على الكاشات او مثلا بالمولات المؤسسات بتلاقي الزلمه واقف عند
0: صح صح
3: يضرب عرق ومرته جنبته مبسوطه ضحكتها من الباب.
0: هو طالع روحه وهي مبسوطه، هو بده ينزل بتكون
3: انها هي بتوفر. لا ما بتوفر يعني
1: شخصيات يا نور.
3: لانه يمكن في شغلات احنا ما بتفرق معانا، يعني سبيل مثال مثلا والله سائل جلي نوعه بدي الفلاني، طيب احنا ما بتفرقش خلص انا بهمني
0: نجيب اي شيء اللي على الأوفر مثلا
1: اللي على العرض.
3: بالضبط بدير الأمور كويس.
0: انت يا ريت تضل على سائل الجلي، انت لا سمح الله رحت معها على الصيدلية دمار كريمات وشامبوهات يعني هذول اشي والمنظفات اشي والصيدلية اشي تاني
1: كل شيء يعني بس شخصيات في ناس بتوفر في ناس.
0: عمرك رحت مع زوجتك على الصيدلية؟
3: والله بروح بس بحاول ما انزلش.
0: بتحاول ما تنزل
1: عشان ما ينصدم
3: يعني بتنزل بك اخر شيء خلاص.
0: الله يديم المحبة عليكم يا رب.
1: يسعد صباحك يا نور. يسعد صباحك. والله نور بحسها شخصيات يعني في ناس والله نور.
0: هلا الاسم نور كثير حلو فعلياً. هذا أول إشي جد.
1: نور الدين.
0: بتحسي أحياناً في ناس بس تحكي اسمهم بتكوني مرتاحة، على عكس أسماء معينة بتحسي اسمهم مكدفشة.
1: معك حق.
0: وجامدة. بس حكى نقطة حلوة إنه حتى أبوه بيحكي له بس تروح السوبر ماركت ما تاخذ أمك معك يعني يعني. وحكى كمان شغل إنه العادية كانت أمه تاخذها فعلاً. بس ليش هيك الأمهات دائماً يعني عملوا لنا هاي عقدة الثقة من إحنا صغار لما حكونا هذا نخبي العادية واختفت؟ إن شاء الله بتعملي هيك رندا.
1: ناخد اتصال تاني.
0: غيرت الموضوع. بتعمليها طب تعمليها ولا ما بتعمليها؟
1: طبعا بعملها. صباح الخير.
0: ما راح اثق فيكي.
4: الو.
1: يا صباح الخير، كيفك يا ابو احمد؟
4: يا هلا.
1: كيف امورك؟
4: يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه، شكرا على البرنامج الشيق.
0: الله يسعدك.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: كلك ذوق.
4: الله يسعدك يا رب. الله يسعدكم يا رب.
0: ان شاء الله في شغلنا. احكي لنا في شغلنا.
1: يلا احكي لنا ابو احمد، شكله عندك حكي كثير. كنت سامعنا وسامع سؤالنا.
4: سامع السؤال ومتابعكم.
1: يلا تفضل، المايك معك.
4: يعني انا بالنسبه للدراسه اللي عدت في اليابان، انا بأيد بشده انه المراه انه المراه هي تتولى المصروف وفق ضوابط معينه.
0: نعم.
1: وما هي يعني الضوابط يا ابو احمد؟
4: ما هي الضوابط؟ لا هي أدرى يعني، هي مصروف البيت، ما هو الراتب تتوزع مصروف البيت، إشنا الأكل والشرب،
1: فواتير،
4: إشنا الجماليات، إشنا كذا، فواتير، هذا بديته. بس أنا يعني بخبرتي إنه أفضل للمرأة إنها هي اللي تصرف، لأنه الزلمة إذا مسك مصاري بروحن.
0: صح.
4: يعني بصرفهم وبطرن المصاري.
0: أستاذ أبو أحمد يعني
1: طبق التجربة.
0: أنت كما حدثتنا سابقا يعني وفق ضوابط معينة، ولكن إحنا بنشوف إنه هلأ من جديد في كتير أزواج عم بيعطوا زوجاتهم الراتب، لأنه عم بيشوفوا فعلا إنهم عم بيوفروا، عم بيقدروا يرتبوا الأمور. هو مؤيد بهذا الموضوع. أنا انبسطت إنه مؤيد لهذا الموضوع. بس بحكي لك، شو رأيك بالناس اللي بتحكي لك لا هذا الحكي مش صح؟
4: لا، كل في يعني كل واحد له رأيه، بس أنا من يعني تجربتي بالحياة انه المراه هي شريكه الانسان يعني.
0: الله يا ابو
4: المراه صحيح. يعني
1: شريكته بكل شيء،
4: شريكه ولها دور.
0: والله يا احمد بيك عيله.
1: صح معك.
4: الرجل مهمته العمل، الرجل بيشتغل انه بجيب لها الفلوس، ولكن لما يكونوا متوافقين انه بيعرفوا شو بدهم يسووا بالفلوس بتمشي الامور بسلاسه. بالعكس المراه بتصير توفر له.
1: صح
4: وبتفاجئ بتقول لها بدك من وين هذا بتصير تحكي له انا وفرت لك كذا كذا كذا.
1: 100%
4: كثير في نساء مدبرات، في نساء مدبرات يعني بوفرن. صح.
1: صح. يعني حسب الشخصية
4: تعرف وين تصرف القرش.
0: يلا الله هيك يطعم كل الناس، هيك الزوجات صالحة موفرة
1: ويديم التفاهم بيناتكم يا أبو أحمد. يا رب
4: التفاهم، التفاهم أهم شيء. ما هو
1: صح.
4: إذا ما في تفاهم ما بزبط، ما تزبط الحياة.
1: صحيح.
4: وإحنا مجتمعنا واعي يعني، إحنا المجتمع الأردني مجتمع واعي بهاي الأمور ومدرك لهاي الأمور يعني. بس في ناس يعني ممكن يعارض الكلام هذا، ولكن هو الصح إنه المرأة إلى دورها وإلى احترامها، والمرأة هي المسؤولة عن البيت أفضل.
0: صحيح صحيح، مليون بالمئة يعني. كلامك جميل أبو أحمد.
1: أنا حبيت تجربته الناشئة.
0: وشكرا إنه هو عم بنشر الثقافة الإيجابية بين الناس. صح. إنه صح. المرأة هي اللي فعلا بتدير البيت وهي بتضبط الأمور. بس خلينا ناخد اتصال
1: ورأي
0: تاني ونشوف رأيهم. صباح الخير.
5: ألو.
0: يا أهلا صحة. ألو. كيفك؟
5: صباح الخير.
0: صباح النور. إحنا صراحة بحاجة لرأي يعني
1: ست.
0: ست في هذا الموضوع. أنت بهذا الموضوع.
5: نعم إن شاء الله يسعد صباحكم الحلو.
0: صباح
5: الحلو. موجودين. وتحية كبيرة للأستاذة جود المبدعة دوما.
0: هلا
5: بالنسبة للموظفين في العمل كمان إعداد وهندسة.
0: شكرا شكرا.
5: حياتي كلها. شكرا
0: وجهك.
5: إدارة مصروف الأسرة بدها ثقة، بدها اتفاق، بدها وضوح. لأن الراتب إذا ما كان له خطة مهما كان كبير ممكن يخلص بسرعة،
1: بيطير.
5: لكن نعم بيطير، لكن التنظيم والاعتدال ممكن يخلي القليل يكفي
0: يكون
5: في بركة. بيصير في بركة. لكن أنا بنظري ما بنقدر نقول إن الزوجة أفضل من الزوج بإدارة مصروف البيت أو العكس. في أزواج شاطرين بيعرفوا كيف يدبروا أمور بيتهم ومصروفهم. في زوجات أيضا عندهم قدرة وحكمة بالتدبير. ممكن يكون الزوج والزوجة الاثنين شاطرين بإدارة مصروف الأسرة، ممكن يكون واحد منهم أفضل في جانب معين من الآخر، المهم يكون في تعاون واتفاق. صحيح إن المرأة أحيانا تقدر تدبر أمور البيت بحكمة، المرأة تعرف احتياجاته، لكن في أمور هي ما بتقدر تكملها لحالها، هو بيكون في دور للزوج مهم وأساسي، لأن الأسرة مسؤولية مشتركة بين الاثنين.
1: هلأ سحر الحياة تشاركية، جزء منك وجزء منه،
0: تعاون ودفء.
5: نعم نعم، تعرفي حضراتكم النجاح بإدارة البيت مش مين الأفضل، الزوج ولا الزوجة، لكن إنما هو التعاون والتفاهم وتنظيم المصروف بين الطرفين.
0: الله
5: والله التعاون مهم.
1: طب سحر، انت عمرك مريتي بهاي التجربه انه اعطاكي راتب وقال لك انت اصرفي على البيت؟ طب وفرتي ولا خلص الراتب كامل؟
5: والله شوفي، احنا انا كنت عايشه خارج الوطن، احنا كنا كنت عايشه يعني برا، ونطلع من اماره لاماره، كنا نطلع سويا يوم خميس، كنت في ثاني يوم اجازه نطلع نجيب طلباتنا من اماره ثانيه.
1: اوكي،
5: عرفتي كيف؟ فخلص يعني في تفاهم بيناتنا، يعني هو ضم الرجال هو اللي يدفع، أن أجي أنا مثلاً أكون أنا وياه أطلع أطلع المصاري أنا وأدفعه وهو موجود جنبي، مش حلو.
1: بس أنتم متفاهمين على موضوع الدفع بتكونوا من قبل يعني؟
5: طبعاً. لا لا
1: خلاص، ممتاز ممتاز.
0: شكراً على بينكم،
1: شكراً على تجربتك الحلوة يا سحر، والله يديم فعلياً المحبة بيناتكم، يسعد صباحك.
5: الله يسلمك، شكراً جزيلاً.
0: يعني عن جد هي حكت لنا التوفير، او بنقدر نحكي العلاقه الناجحه، بنقدر نحكي كمان مش على فكره انه مين بدفع اكثر ومين بدفع اقل ومين بيوفر، فكره التعاون ما بين الطرفين، اذا ما بيقدروا شيء يضبطوا الامور بيقدروا يتفقوا مع بعض كيف يرتبوا
1: الاشياء.
0: يعني انا مره كنت هيك كان عندي لقاء مع احد الخبراء بهذا الموضوع، فكنا عم نحكي، عم بحكي له انه كيف طريقه التوفير، صار يحكي لي انه لازم العيله او يعني الازواج يكتبوا على دفتر ايش المصاريف اللي هم بيصرفوها
1: طول الشهر.
0: طول الشهر هاي اول شهر عشان يعرفوا هم ايش بيصرفوا مصاريهم،
1: وين بيروح الاشياء مش لازمه.
0: بالضبط. ثاني شغله بيعملوها، بيشوفوا على الشهر الثاني ايش عندهم اساسيات، ايش عندهم كماليات، ايش عندهم قروض، ايش عندهم ديون، كل هاي القصص بيرتبوا على اساسها كيف الامور. فطول ما انت عم بتوزع قصصك بالطريقه الصح ممكن يكون افضل، ولكن احنا المشكله الراتب عندنا، الراتب سبحان الله قد ما هو منحوس قد ما هو سيء.
1: في ناس بياخذوا 250 بوفروا 400.
0: صح، بس بقول لك في الراتب ناس بشوفوا راتبهم منحوس، شو بيصير اول ما يسمعوا انه الراتب بينزل تك تك تك تك تك مجد ليختفى. يعني هدول الناس بتحكي 350 بصير 400، يعني ان شاء الله يا رب هيك الله يطعم كل نفس زيهم. مش الساعه مش 4 و5 شهر يكونوا مخلصين.
1: طب يعني ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
0: صباح الخير
1: يا صباح النور، كيف حالك؟
0: صباحك
2: صباح.
0: نسينا على الخط الاتصال.
1: اهلا يا يوسف، كيف امورك؟
2: والله الحمد لله بخير.
0: أهل زرقاء
1: يعني من حي فعليا أهل زرقاء كلهم كلهم كلهم.
2: الله يحييك يا رب.
0: والله يوسف إحنا كتير بنحب أهل الزرقاء صراحة.
1: عن جد.
0: عادي نحكي زرقاء ولا لازم نحكي زرقاء؟
2: لا بلوسيتي.
1: بلوسيتي أيوة.
2: أرقى شوي.
1: يوسف كنت عم تسمعنا، سمعت سؤالنا ولا أرجع عيد لك يا؟
2: عادي تعيدي لي عادي لي.
1: هلأ في دراسة طالعة باليابان تحكي إنه إذا الزوج أعطى راتبه لزوجته هي رح تدير أمور البيت وتوفر من الراتب. أنت متوافق هاي الدراسة أو لا؟
2: بوافق وشدي كمان.
1: مريت بهاي التجربة؟
2: لا والله، بس شفت ناس كثير يعني مروا بتجربة هاي وما شاء الله عليهم صاروا.
0: أنت سنجل يعني يا يوسف؟
1: شكله
2: أنا والله لسه عزابي.
0: عزابي.
1: طب يوسف بتحس إنه المرأة بتقتصد أكتر من الرجل بتوفر؟
2: بصير إنه الرجل مصرف زيادة.
0: صح معك
1: 100%.
0: طب يوسف عندي هيك
2: مثلا عندها بيت اولاد تمسك حالها،
0: تمسك حالها صحيح. عندي سؤال، وانت صغير لما كنت تعطي عيديتك لوالدتك كانت تاخذهم ولا كانت تعطيك اياهم؟ الصراحه
2: صراحه ما كنت اعطيها اياها نصر، كنت اصرف على البيت.
0: يعني انت فاهم الدرس من اول.
2: فاهم.
0: طيب الحمد لله الحمد لله.
1: طيب ممكن يعني اذا تزوجت يا يوسف رح تعطي راتبك، ممكن تعطي راتبك لمرتك لتدير امور البيت، ما عندك مشكله؟
2: لطيف. ليش مرتي على الفاضي؟
0: خفف عليه حمل.
1: ممتاز ممتاز ممتاز والله، راي يوسف
0: حبيت يا
1: منطقي. يسعد صباحك يا يوسف. يعني قال لك ممكن أعطي راتبي. يعني شخصيات مختلفة.
0: بس اليوم أهل الزرقاء تفوقوا على أهل إربد في المشاركة.
1: معقول؟
0: آه اليوم
1: لسه سمعت معنا وقت للساعة 12 نشوف مين يتفوق أهل إربد والأهل الزرقاء.
0: آه خلص شو رأيك؟ نشوف. وأهل عمان أنتوا طبعا اختفيتوا طبعا أنتوا من جماعة المستمعين الصامتين. خليكم.
1: طبعا رح نستقبل كل اتصالاتكم على 0784-463-31 واصلوا ومكملين معكم.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
10: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
9: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
11: الآن بلا عص لهشم اللعب.
12: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
13: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: هالأغاني شو هالحكي
1: يا من أغاني غريبة حاسة أجواء مصرية يعني ضياء كان مصر
0: أوكي حلوة
1: طبعا يعني ضياء أغاني مصرية شكل كل الأغاني سمعتها بمصر بدك تسمعنا إياها ما دخلنا
0: البشر رجع من مصر ما بعرفش يتكلم عربي حضرتك أبدا بس بيتكلم باللهجة المصرية
1: يعني لونه لون التمر وحطنا أغاني مصرية مهرجانات
0: وكل أغاني أغاني مصر
1: إحنا من وافق طب خلينا ناخد اتصالات يلا صباح الخير
2: صباح النور
1: كيف الحال؟
2: الله يسلمك يا رب
1: سمير أول مرة بتحكي معنا صح؟
2: أول مرة بحكي معكم بس أنا مستمع من زمان إلكم
0: إيه يا سمير شو هالحكي؟ طب مستمع من زمان بترنتش علينا ليش؟
2: خجول شوية
0: خلص اليوم إحنا بدنا نسيك الخجل كيفك يا سمير شو أخبارك؟
2: الله يرضى عليكم يا عمي
0: الله يسعدك يا
2: هلا أنا من الجيل القديم شوية
0: أوكي
2: تمام بس موضوعكم هيك استفزني إني أحكي
0: الحمد لله أهم شيء استفزك
2: تمام صدقيني انا صار لي 11 سنه بعطي راتبي لزوجتي
0: 11 سنه الله معناته انت صاحب التجربه
2: انا مدرس متقاعد تمام
0: اوكي
2: من 11 سنه ما حملت راتبي بجيبتي هي اللي بتعطيني مصروفي مش لانه والله يمكن الناس تاخذها كلمه ابو بدر لا
0: الموضوع ما له دخل ابدا طبعا الناس في ناس بتشوفها من نظرة تانية إنه إذا بيعطيها مصروف
2: أكثر مني
0: أوكي
2: هي مدبرة أكثر مني يعني هي بتعرف نواقص البيت والعفو
0: مني إنها
2: سيارة وهي معها سيارة فهي بتشتري الأغراض يعني ما يعني الحمد لله رب العالمين من حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات هي بتسوق وأنا بسوق فهي معها سيارتها وأنا معي سيارتي فاللي بتحتاجه في البيت هي بتروح بتشتري مش ضروري إني أرجع تعطين المهم انه هي مدبر امور البيت انه انا افوت على بيتي كامل الحمد لله اولادي اطفالي يعني انا الله يخلي لك يا رب انا بعت لي اول طفل بسنه 2022
0: ما شاء الله الله يخلي لك يا رب
2: الله يرضى عليك انا متزوج من 2007 طبعا فاول طفل اجاني انا بيه في 2022
0: الله يخلي لك يا الله يخلي لك
2: الله يرضى عليك فعندي 3 بنات
0: اوكي
2: هلا بهمني انه الثلاث بنات هذول انه امورهم تمام كل إشي مأمن لهم
0: صحيح
2: بهمنيش أنا أكتر من هيك يعني العفو منك بدي أحمل فلوس أحطها بجيبتي شو بلزمني
0: ولا أي إشي فعلا يعني الواحد بمجرد ما يصير أب بيصير تفكيره مختلف أصلا ببطل إشي له صح
2: بالضبط فأنا كل الفكرة أنه من 11 سنة بحط الفلوس في البنك معها بطاقة الصراف الآلي معها الحساب تاع البنك هي بتروح بتسحب هي بتودع هي بتشتري أنا بالنسبة إلي مدام أنه الأمور ماشية ليش اني انا اخلي الفلوس في جيبي او معاي انا او الي انا شخصيا
0: اصلا ممكن بتحس هذا الاشي بخفف عليك شويه تعب ومسؤوليه بخصوص هذا الموضوع يعني الاداره الماليه مش شيء سهل صح يعني انت من المشجعين خلص نفهم
2: انا من مش من المشجعين انا من المؤيدين وبالجراءه
0: طب خلص
1: يعني بدنا اراء زي هيك فعليا معك حي سمير
0: سمير الله يخلي لك اياها يا رب ويخلي لك اولادك
2: يا رب يا عمي
0: ويعطيك ألف عافية وانبسطنا إحنا سمعنا صوتك اليوم بتمنى نكسر الحاجز دائما نسمع صوتك
1: عن جد
2: الله يرضى عنك
0: أوكي يسعد صباحك يا أهلا وسهلا طب خلينا هيك نحكي بما أنه سمير حكى شغلة بس تعلق على شغلة على كلام سمير لأنه كان اتصاله فعلا حلو بحكي لك أنا من 11 سنة أنا بعطي لمرتي الراتب وهي فعلا من أول ما أعطتها راتب وشفت أنها بتعرف تدبر البيت بطريقة جدا جميلة بطريقة جدا حلوة في ناس كثير عندها تخوف من هذا الموضوع بحكي لك مش معناته إذا أعطتني أنا من الراتب اللي أنا بعطيها هي مصروف معناته أنا بطلت أبو شهاب لا طبعا أنا كشخص ذكي واعي بعرف أنه صح أنه مرتي فعلا تتصرف زي هيك وأنا أساعدها بواحد اثنين ثلاث بتمنى انه الناس فعلا تدرك هاي الصوره
1: فعليا
0: لانه انا شايفه كل الناس اللي عملوا هاي التجربه شافوا الموضوع
1: تجربهم إيجابي. حلوه فعلا ايجابيه بس احنا يعني اليابان طلعت بدراسه ونحن لو نطبقها هون عندنا فعليا رح كمان تنجح لنا
0: يلا
1: خلينا ناخذ كمان اراء ثانيه ناخذ اتصال
3: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: يعطيك العافيه
1: الله يعافيك يا علي كيفك
3: عرفتيني يا مسند
1: طبعا بعرف صوتك يا علي المعروف لا يعرف يا علي ول
3: رغم اني غيرت اللهجه شوي بس ما زبطت
1: لا لا صوتك مميز عندنا صديق البرنامج انت
0: من طريق اربد بلش تفوق
3: الله يحفظك شلونك شو اخبارك عساك طيبين
1: علي احكي لنا كنت سامعنا من قبل ولا ارجع لك السؤال
3: لا لا لا لا من السؤال عارف من بدايه المشوار
1: طيب يلا اعطيني رايك
3: اول ما بلش برك والله انا كعلي مسالمه خيتي الكريمه انا برغم اني ضرير ماشي والحمد لله رب العالمين. انا قاعد بروح بسحب راتبي بايدي، انا قاعد بروح بسوق بيتي بايدي، بسوق بيتي بايدي، انا بشتري مونه بيتي انا وانا وانا وانا انا كل شيء.
1: يعني انت مو مع الدراسه هاي؟
3: لا لا لا لا بحياتي، ولا اني بفكر اني اعطي راتب لزوجتي تروح تتسوق.
1: ليه يعني؟
3: ليش؟ اللهم صل على النبي يا اخي، خلص قناعه.
1: طب جربت قبل هالمره ولا عمرك جربت؟
3: جربت والله بني داخل، مش ذاكر عمرنا جربت.
0: يعني انت هلا عم تحكي لنا شغله، انا سؤالي كان لك، عم تحكي لنا شغله انت ما عمرك جربتها، لازم انت تجرب الشغله عشان تعرف اذا هي مناسبه او غير مناسبه، صح ولا لا؟
3: وهي هي هي هو في ناس بيحكوا لك انه يعني اذا اعطى راتبه لزوجته بقول لك هذا بيت محكوم بيتوتي لزوجته.
1: شو دخل؟
3: انا ضد هاي القاعده، ضد هاي الامر، ضد. ولكن خلص انا قاعدتي خلص، الزلم بروح بيستلم راتبه، بروح تعبه، بروح هو بيستلمه، ماشي تعبه، هو بروح بيستلمه بيشتري مونة بيته بحياة زوجتي يا أستاذة الكريمة. حياتها ما راحت على معاي مثلا على سوبر ماركت، على مؤسسة، حياتها ما راحت معاي اشترت مونة بيته نهائيا.
1: لا، حياة تجارب يا علي، وكل واحد عنده تجربة خاصة بيحب يشاركها، وكل واحد حسب الشخصية بالنهاية. والله يديم عليكم التفاهم يا رب ويسعد صباحك.
3: يديم عليكم الصحة والعافية،
1: يسعد صباحك،
3: والله يرزقك والله يعطيك العافية.
0: يا أهلا يا علي، شكرا شكرا لك يا علي. طب خلينا هيك بعد ما حكينا رأيه علي، خلينا ناخذ كمان اتصال نقول يا صباح الخير.
4: نور
0: أهلا، شو الأخبار يا لي؟ ليث انت يعني من جرس، احنا قليل الناس اللي بنحكي معها فبنبسط بس انت تحكي معنا يا ليث.
1: فعلا
0: صراحة
4: الله يعافيك يا رب. المشكلة بالقدس الخدام، يعني بعدت عليك عشان انك ما ضبطتش مرتين ثلاث.
0: حقك علينا اليوم عشان شوي يعني في عجلة اتصالات.
4: الحظ كويس اليوم.
1: احنا حظنا كويس نسمعنا صوتك يا ليث.
4: الله يسلمك يا رب.
0: طب يا ليث، قبل ما اسالك سؤالنا لليوم، ايش في اماكن حلوة بجرس الواحد يروح عليها؟ يعني احنا كنا بنعرف كلها حلوه،
4: كل جرس حلو، حتى القريه اللي انا ساكن فيها تخيل القريه حلوه، تعال تفرج. اهلا وسهلا.
0: خلص باجي بتفرج. طيب يا ليت سؤالنا لليوم، انت سمعت سؤالنا اليوم ولا خلص عيد لك اياه؟
4: والله انا سمعته.
0: طيب يا
4: شوفي، هسه المره ناجحه باداره البيت، صحيح يعني؟
0: اوكي،
4: كثير ناجحة، يعني تعطيها راتب كثير ناجحة وتقدر توفر لك كل إشي تمام، بس الزلمة كمان يعني أنجح شوي. ليش؟ لأنه بعرف التزاماته، فاهم علي؟
0: صح.
4: التزامات كون التزامات بيت. يعني أنا اللي متجوز 7 سنين الحمد لله رب العالمين، وأسرة والراتب يعني الحمد لله كويس، والتزامات ومصاريف ومدارس سوري زي هاي. فمن إحدى المرات المرة حكيت لي إنه إحنا لازم نقتصد ولازم أبصر شو والراتب يلا يكفي، والسوالي كنت علمك السوالي كنت سوانا هاي.
0: أيوة.
4: فقلت لها شو رأيك أنت تستلمي الدار، أعطيك الصراف تبعي وأنت بتعطيني مصروفي، مصروف الأولاد ومصروف الدار، وتدفعي فواتير وتدفعي كل إشي. حكيت لي تمام.
0: وافق.
4: أول شهر تمام، وافقت مباشرة، أعطيتها الصراف، مشى أول شهر أعطتني المصروف، مصروف الأولاد وكل شيء تمام. ثاني شهر أجت زدت علي الصراف.
0: خلتك هل عني، أنا ما ليش دخل بهاي القصص.
4: والله زدت الصراف، زدت الصراف. حكيت لي يا زلمة كيف بتدبر أمورنا، أنا طلع علي نقص 50 ليرة شهر.
1: ملحوقة طلعت.
0: لا أنا مش متعودة يمكن. هذا الموضوع مش سهل يا ليث، يعني بده حد بيعرف يدير إدارة مخيفة صراحة.
4: لا شوف الزلمة المرة كويسة كمان، بس لما يكون في التزامات كثيرة صعب على الاثنين، عشان هيك الالتزامات عالية.
1: صح.
4: يعني حكيت لي أنت منين بتكمل أصلا مصاريف داخل، منين بتكمل؟ قلت لها هيك من ربك ميسرها.
0: صحيح. أول إشي بدي أحكي لك يعطيك ألف عافية والله يديم المحبة والصحة بينكم. وهو أحلى إشي إنه هو جبر خطرها وقالها بما أنه إشي أعطتيني اقتراح جربي. زبطت زبطت. هلا شوف في نساء جد بتزبط معهم
1: في نساء أمورهم. لا
0: في نساء لا بيكونوا مثلا بتكون إيدهم سخية لا هذا بعطي أكتر هذا بعمل أكتر
1: ممكن نجيب يعني الأشياء مش مهمة قبل الأشياء المهمة
0: مثلا يعني أنا من هدول الناس مثلا
1: في شخصيات أنا بقولك شخصيات عشان هيك فينا في أم فعليا وفي مرأة ببيتها ممكن تحكم كل بيتها براتب بمصاريه في مشتريات بكل شيء. في واحدة لا بتقول لك أنا ما عندي خبرة بهذا الموضوع وما بقدر إن أنا أدير موضوع الراتب. طبعا إحنا مكملين معكم يا جماعة بنفس الموضوع بس فاصل ومكملين فاصل
5: ورجع. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا، ويعده انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهية شمالية قطاع غزة. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة رويترز عن مصادر تفيد بأن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين عبر آلية المقايضة للالتفاف على عقوبات بيع النفط، حيث شملت المشتريات معدات دفاع جوي. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ظل التصعيد القائم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يعد كل بالغ في الولايات المتحدة $5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
1: هلأ صار وقته.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خاطف

0: يعني إياكي حدا يخطفك تتركيني لحالي. مستحيل. ممنوع ممنوع. يعني أنا أولين يعني يوم الخميس كتير يا جماعة منحب بعض بطريقة غريبة.
1: والله يا رندا أنا بحبك كل الأيام
0: والله وأنا صراحة كل الأيام. بس يوم الخميس زيادة لأنك يعني بحس أنك رح تشتقي لي يعني جمعة وسبتة.
1: والله أحكي لك شغلة هيك صريحة
0: صريحة
1: أنه بحس شخص بيكون محظوظ لما يكون معه حدا ببيئة العمل جد بحبه ومرتاح معه. هاد بحسه أهم من أي إشي جد. يعني فكرة لما حكولي أنه رح يكون معك مذيعة تالي كان عندي تخوف أنه تعرفي البنات مع بعض غير كيف؟
0: صح.
1: بس يعني انت والله زي اختي
0: يا الله
1: صراحه يعني
0: شكرا. شو بدي احكي لك فعليا شعور متبادل. يعني البني ادم
1: قلبناها حلقه رومانسيه حطينا بين الحب.
0: طب خلينا نحكي لكم يا جماعه ما انه بنحكي عن موضوع الرواتب عن موضوع لين انه راتبك انك تعطيه لزوجتك. هلا في ترند طالع على تيك توك بقول لك المؤثرين طالعين بنزلوا رصيدهم البنكي وبنزلوا شو خطتهم او شو الكشف حسابهم شو بدي يعملوا شو ايش مالك
1: معك بنزلوا
0: بقول لك بنزلوا فلوسهم كاملين مؤثرين على التيك توك بنزلوا ميزانياتهم شو مصروفهم عشان أي حدا بيحكي لهم يلا نسافر أو بطلب منهم أي إشي ما يشرحوا كتير بقول لك أنا هاي ميزانيتي وهاي كشف حسابي وأنا ما معي فلوس عشان ما ينحرجوا إذا حدا طلب منهم فلوس أو حدا طلب منهم إنهم يسافروا. هلأ لو هذا فعليا إشي تطبق عنا يعني كل حدا طلع كشف راتبه للناس صار ينزلوا على السوشيال ميديا كشف رواتبهم تمام هل هذا الإشي رح يخفف عليهم الواجبات والنقوط وهاي المصاريف؟ يعني إذا أنت طلعت كشف راتبك ونشرته على السوشيال ميديا زيه زي صورتك كل بداية شهر وميزانيتك كمان على السوشيال ميديا هل هذا الإشي رح يخفف الناس انتقاد عليك من واجبات من نقوط من مصاريف ولا رح يصير يعلقوا عليك كمان؟ يعني نشوف ردة فعلهم شو رأيك؟
1: شوفي أنا بحس موضوع الحساب البنكي أكتر إشي لازم يكون سري في العالم.
0: ليه؟
1: يعني أنا مش مع صراحة إنه حد يشوف قد إيه حسابك البنكي.
0: هلا هو طالع ترند على السوشيال ميديا.
1: بس هو ترند مؤلم صراحة.
0: هلا مؤلم بس هم بقول لك إحنا عم ننحرج بس كل المؤثرين هم تعرف كيف المؤثرين مع بعض بقول لك تعال نسافر على البلد الفلاني تعال نأخذ إجازة بدنا نصرف هذا المبلغ بدنا كذا وهذا الإشي بالعكس بيزيد عندهم مشاهدات والمشاهدات تتحول لفلوس فهم بالنسبة لهم هم مستفيدين بنفس الوقت مرتاحين. من الإحراج.
1: أوكي. يعني قصدك هذا السؤال مش بس للمؤثرين قصدك حتى كل الأشخاص لو عملوا هذا الحكي شو بالزبط. رأيكم؟
0: أنا رح بحكي لو تطبق عنا هلأ ببيئتنا بمجتمعنا إنه كل واحد ينزل صورة كشف حسابه وميزانيته ومصاريفه على السوشيال ميديا زي زي أي صورة كل بداية شهر هذا الإشي رح يخفف عليه الواجبات والالتزامات والنقوط ويبطل الناس تنتقده إذا ما نقط المبلغ الفلاني أو راح وجب الناس وكذا.
1: يعني شوفي أنا بحس عن الناس اللي عايشة على مبدأ الفشخرة هم أكتر ناس رح يتأثروا بهذا الموضوع لأنه هم بحسسوا أنه هم معهم كتير مصاري ووضعهم جدا مرتاح بينما حسابهم البنكي بيكون بحكي لهم من شان الله أي إشي يعني دبروني بأي إشي وبحس ممكن هذا الإشي يخرب على ناس كتير أشغالها خصوصا الناس اللي بيشتغلوا بمجال السيارات بمجال التداول بمجال العملات الرقمية هدول القصص لأنه بيكونوا معطين صورة معينة للناس أنه إحنا معنا مصاري 1-2-3
0: بحس فلما البنت يكشف
1: الموضوع مختلف البنات حيكتشفوا الشباب أنه فعلا البنات كلهم معهم مصاري أكتر من الشباب.
0: لا مش شرط هيك اللي بيشوفني وبيشوف مثلا أنا شو لابسة براندات وشو لابسة وشعري فكري مليونيرة بس رصيد حساب بيكون فيه 10 دنانير أغلب البنات هيك فبحس البنات رح يتضرروا أكتر من الشباب.
1: صحيح.
0: الشباب ما بتفرق عندهم.
1: صحيح.
0: طبعا احنا مكملين معكم بس ناخد اتصال.
1: يلا
0: صباح الخير.
2: صباحه
0: يا صباح الورد
2: كيف الحال؟
0: تمام
2: شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله بخير.
2: يعني عرفتوني ولا
0: محمد عرفناك طبعا عرفناك
1: قلت لك محمد شمس
0: من البداية
2: نششوك
1: لا والله بعرفك بعرف صوتك حفظيته صم يا محمد انت صديق البرنامج معقول
2: صوت مميز لهالدرجة يعني
0: طبعا. إذا أنا عرفتك يا محمد أهلين دائما اللي بتحذر أنا عرفتك كمان
2: كويس أصلا هذا البدنية
1: الحمد لله
2: أول ما تسمع الصوت ما تعرفه من أحمد
1: الله يسعدك يا محمد. طب محمد
2: اخباركم ان شاء الله بخير
1: الحمد لله بخير. انت ايش حاب تشارك الموضوع الاول ولا الثاني؟
2: لا الاولاني
1: يلا
2: الثاني لان الثاني هذا كله يعني كل واحد بحافظ على خصوصياته. هسه شوفي هسه ما في بين المراه والزلمه اذا كان في اتفاق وتبادل بالحياه والامور تمام ما في بينها وبينه اي جدال بالمصاري بس احنا نرجع في يعني شغلة معينة اللي هو الزلمة لما بيشتغل وبتعب وبيشقى مش حلو انه اخر الشهر يروح يعطي مصرياته لمرته ليش؟ لأنه بحس حاله ولد زي أي ولد، إنه كل يوم الصبح بده يأخذ مصرياته من مرته أو مصروفه، وهذا الحكي ما بزبط. حس هو بيشتغل وبتعب وبيشقى لأجل إيش؟ لأجل يعيش مرته ويعيش أولاده وستتها وستت حاله ومشي أموره بالحياة.
1: صح.
2: في شغلة مهمة، نقطة مهمة عشان تكون بالصورة. ما بزبط أنا قدام بنتي أو ابني الصبحيات أخذ مصروفي من مرتي. أنا هذا الحكي بخلي في صورة كبيرة في مصغر ابني أو بنتي على مكبر. يعني أنا ممكن تكون مرتي بنت حلال، ممكن توفر أو ممكن تضبط، بس إذا ابني لما بكرة يتجوز يمكن مرته تطلع
1: صحيح.
2: مش كويسة، أو صحيح. هو يأخذ صورة ثانية. فالأب إذا روح في إيديك ياز قدام أولاده شغلة كبيرة. الولد بيعرف إنه الأب هو اللي بصرف.
1: بس يا محمد بدي أحكي لك شغلة، أنت حكيت الأب البصرف أب هو القدوة، وأنت حكيت لي شغلة إنه شعور الرجل لما يأخذ من مرته مصروف غير مريح، بس هو ما عم بيأخذ من مصاريها. الفكرة إنه أنا قلت إنه بعامل نظام إنه الموضوع إنه أنا بعطي لزوجتي مصاري، وبنفس الوقت هي بتحاول إنها تعطي، لأنه أنا بشوف الرجال أغلبهم خصوصاً اللي كتير مصرف جيكي أول ما يأخذ الراتب بصرفهم يمين وشمال غير الأساسيات، وفجأة بلاقي حاله آخر الشهر وضع مختلف.
0: صح.
1: ولكن مع زوجته ممكن تخفف عليه
0: مبدأ توفير. بس
2: شوفي أنت حكيتي كلمة حلوة وممتاز، انت يعني انت صورتي الشغله وانا بروزها من عندي. بس المقصد زي ما في مره متمكنه تمسك، في مره يعني بتصرف. وزي ما في زلمه بمسك اموره وبدير اموره، في كمان زلام ورجال بصرفوا.
0: شخصيات مختلفه يا محمد.
2: انت اختك مش نفس التفكير
0: طبعا. طبعا بس تختلف.
2: هاي الشغله كثير كبيره وسيع الموضوع، بس المقصد الزلمه هو الاداره. يعني انت فهمت شو مقصدي؟ هو اداره. هسه اذا هي بتشتغل وهو بيشتغل، هي راتبها تاخذه وتصرفه زي ما بدها، هي حره.
1: أوكي.
2: بس راتبه هو حر فيه، هو اللي بيشتري. اسمعي من الاخر عبلاطه، هي لازم تكون ملكه في بيتها، وكل طلباتها اوامر، وش بدها لازم يكون حاضر. يعني شو بدك يا مره؟ 1 2 3 حاضر على عيني وراسي، وطلباتك مستجابة. يعني انه خلص طلباتك اللي بدك اياها
1: طبعا موجوده.
0: هلا هي محمد، احنا حكينا محمد بعد اذنك، حكينا بالبدايه حكينا هي شخصيات مختلفه. في ناس فعليا بتقدر تدير الموضوع وتدير بيتها وتدير مصروفها، وفي بنات فعليا هم ما عندهم موضوع الاداره إشي مهم، فهي مستحيل تقدر تدير مصروف بيتها. فهي من الاساس تحكي انا ما باخذ البطاقه ولا باخذ المصروف ولا بصرف على البيت، لان انا عارفه حالي ان انا مصرفجيه. فهي فعليا شخصيات مختلفه. بس احنا بالنهايه بنحكي هي الدراسه بتحكي انه المراه بتوفر اكثر من الرجل بموضوع المصروف، وفي رجل بوفر اكثر من المراه، فهي اختلاف في كل بيت فعليا. يسعد صباحك يا محمد، شكرا كثير على تجربتك.
1: يعني محمد زيكي اعطانا صوره واضحه، كل حد عنده فكر معين
0: فعلا،
1: ولكن حكى انه الواحد بيعرف كيف زوجته بتفكر، فهذا الاساس.
0: هذا الاساس هو بيقدر يعطيها الصراف الآلي او ما يعطيها الصراف الآلي.
1: صحيح. انا لو معي اصحك تعطيني صراف، اصحك تعطيني اي فيزا في العالم.
0: طب خلينا ناخذ كمان اراء ثانيه. يسعد صباحك. يا صباح الورد. يا اهلا يا ابو عون. ابو عون سمعت موضوع حلقتنا اليوم ولا ارجع عيد لك السؤال؟
3: لا الموضوع الاول.
0: تفضل المايك معك.
1: بس انا سامع هم
3: اشخاص، انا واحد من الاشخاص لا يمكن ابدا قرش بيدي
0: ولا يمكن ايه
3: اليوم هسه بصرفه. فكل شيء بيدهم عون،
0: كل شيء بإيدها.
1: يعني هو إذا بياخذ بقول لك أي دينار هو بيصرفه
3: أصلاً. لو يكون معي قرش أتهناش غير ما أحطه بإيدها.
0: يعني تجربتك مع بهاي الدراسة ناجحة.
3: أنا ناجحة نعم، وأنا أقول لك ليفهم يخليها مع المرأة، عشان لو صرفت لو جابت أنت اللي صرفت أنا ما
0: دخل. هي بتوفر طيب أم عام ولا ما بتوفر؟
3: أما تقولي إحنا، أنا واحد من الناس يعني أكثرنا رجال لا يمكن يضب قرش بإيده. ما في
1: هم. أنا هذا اللي بحكي فيه. يعني أنا أمي بمجرد ما بلشت هي تساعد في هذا الموضوع وتديره مثلا، شفت أن الموضوع صار مختلف جدا، مع أنه إحنا ما بنكون متوقعين أنه هيك رح يصير صراحة. بس أنت معك حق والله يا أبو عون، يعني
0: تحمل المسؤولية
1: من طرف المشجعين. يعني طب هل بتشوف إذا الوحدة بتعطي الزلمة الرجل بعطي راتبه لزوجته، هذا الإشي ممكن يأثر على رجولته مثلا؟
3: لا ولا بيأثر ولا شيء، بالعكس.
0: الموضوع إذا التفاهم موجود
3: ولا لا
0: طيب. الأمور كلها بتصير تمام.
1: مليون
0: الله يديم التفاهم عليكم ويخليكم لبعض. يسعد صباحك يا أبو عون.
3: صحيح.

0: اوتس انت
1: كيف اني واحدة؟
0: من الاوتس؟ خليل. خليل وين طلع؟ خليل
1: من الرملة.
0: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. بس انت الموضوع ما تربح المليون ان شاء الله. احكي لي يا خليل، وترت لي اعصابي. طيب
1: حابة اكون محلكم اليوم.
0: عن جد منيح ما سالتك قد عمرك، قلت لي احذري انا مش شايفيتك كمان.
2: او مرتبط او لا.
0: طب خليل، خلينا نسالك سؤالنا لليوم، او انت اليوم سمعت سؤالنا، فانت هيك معك حريه الاجابه شو ما بدك.
1: هلا انا مش ضد انه يكون المفروض مع المراه.
0: ايوه،
1: لكن الزلمه بكون بلاقيه ادرك، يعني بكون مدرك اكثر،
2: مدبر.
0: ليه؟ من اي ناحيه؟ ليه الزلمه مدرك اكثر بكون لهذا الموضوع؟ خليل
2: حول، هل تسمعني؟
0: خليل تدخل تحت نفق ولا اختفيت ولا غيرت رايك؟
2: أبطل يجاوب.
0: ولا شو صار معك يا خليل؟ كل هذا الشيء سألتك أنت من وين؟ والله ما بعيدها.
2: خلص خلص آخر مرة. طبعاً هو بقول لك.
0: هاي بنية تامر حسني.
2: خلص أكمل لك رأيك خليل.
0: كنت مفلس خالص خالص.
2: بقول لك خليل الشاب مدبر. أكتر بأمور
0: نعم.
2: المالية.
0: نعم، برأيك خليل شو السبب؟
2: برأيي أنا، لأنه يعني هو عارف شو بده يصرف وشو عليه التزامات. نعم. شو عليه فواتير. نعم. شو عليه مصاريف. بس المرأة إذا صرفت ما بهمها لا فواتير ولا التزامات ولا قروض، المهم تجيب الأشياء المش مهمة قبل الأشياء المهمة.
0: بس خليل بتحس إن الموضوع
2: بس
0: يعتمد.
2: ممكن إني
0: بس خليل ريحناك وجاوبنا عنك عشان ما يضلش الجواب مش مكتمل بعد إذنك يعني. قبل ما نطلع فاصل هيك يا جماعة الخير، بدي احكي لكم احنا كتير مبسوطة هيك معكم اليوم بأهل الزرقاء وإربد وعمان. انتوا هيك
2: جرش
0: كان وجرش، طبعا كانت المنافسة قوية ما بينكم، ولكن للأسف الشديد انه بحس أهل الزرقاء اليوم فازوا، ما زالوا متفوقين.
2: لسه معنا وقت لين
0: معنا
2: وقت قبل ما يدخل الضيف، لعنا معنا لا يعني إلا تلت ما نشوف مين بفوز في النهاية.
0: نرجع بنذكركم أرقام البرنامج 0784631. هل بتشوفوا أنه من الصحيح أنه الزوج يعطي زوجته جزء من راتبه أو راتبه كامل من أجل التوفير أو إدارة البيت إلى آخره أو لا؟ فاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر،

0: رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيور.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

تسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: رجعنا لكم ما بعد الفاصل، خلينا ناخذ باقي اتصالاتكم لأنه قربنا خلص ننهي موضوع الاتصالات، قرب الضيف، بناخذ اتصال بنقول صباح الخير. مش مشكلة، صباح النور.
1: يعني احنا كنا حابين نسمع اصواتهم جميعا من كل المحافظات. يعني في كان اتصالات كتير هائلة بين التحدي إربد والزرقاء،
0: بس انا طلعت لي النسب هون مين فاز.
1: طلعت لك النسب.
0: عندنا 60% مقسمة ما بين إربد والزرقاء.
1: يعني كلكم فزتوا، كلكم لكم مكان بقلبنا.
0: عمان صراحة
1: بدنا عمان تشد حيلها بالأسبوع الجاي بفرات أكثر. يسعد صباحكم جميعا، وكلكم صراحة انبسطنا بسماع صوتكم يعني اليوم، بغض النظر وين ما كنت عم تسمعنا، وين ما كنت عم تشوفنا، شو المحافظة، كلكم لكم مكان بالقلب عنا أكيد، وبنحب نسمع صوتكم دائما وعطول. صح؟
0: صحيح صحيح، مليون بالمية رندا، سعد صباحكم جميعا. وفي شغلة كمان هيك، بما أنه إحنا رندا اليوم ذكرنا هذا الموضوع، في شغلة إحنا كمان لازم نركز عليها.
1: تفضل.
0: قبل شوي كنا عم نحكي عن إيش في مثلا تطبيق ممكن بخفف علينا، إيش ممكن، كيف الواحد مع زوجاته مع زوجاته، تفولت عليكم، يلا شو بدكم أحسن من هيك، كلكم تفولت عليكم. الفكرة إنه يا جماعة دائما إحنا بنقعد نفكر بيننا وبين حالنا، كيف الواحد بده يوفر، كيف الواحد بده يقتصد، كيف الواحد بده يعمل، خصوصا الأشخاص هلا اللي مثلا مقبلين على الزواج، أوكي،
1: أو بحياتهم الطبيعية
0: بالضبط.
1: يب.
0: ففي تطبيق، هذا التطبيق اسمه فاليو، تطبيق فاليو بيعطيك نظام اللي هو الأقساط من شهر لستين شهر. فكرة نظام الأقساط من شهر لستين شهر إنه هم في عندهم اللي هم الأغراض المنزلية، عندهم الترتيبات البيت من الأول للآخر من A to Z
1: 100%.
0: والناس اللي هدوا تخطب بدها تتزوج، الناس اللي بدها بتقدر
1: تجهز بيتها.
0: بجهز بيتها، بس يعني مشغول بالها كيف بدي أدفع، كيف بدي أعمل. فاليو ريحتنا بهاي الطريقة
1: 100%. كمان فاليو عندها هي تشاركية مع أكثر من شركة وأكثر من مكان وأكثر من
0: وتجار.
1: وتجار لحتى توفر لكم كل شيء بتحتاجوه بأمور البيت. يعني أي حدا عنده مشكلة بده يجيب إشي لبيته، مو قادر يجيبه، ما عنده الدفعة يدفعها كاملة، فاليو ريح لك الموضوع، بتقدر تشتري أي إشي بخص البيت عن طريق التطبيق هذا، وبأخذته لك يا معك من شهر لستين شهر بأقساط مريحة، وهي يعني بتناسب كل حدا بده يشترك بهذا التطبيق.
0: بس فكرة الابليكيشن أنا من شهر لستين شهر جدا حلوة رندا.
1: طبعا
0: انه مثلا بالعاده احنا بنحكي من شهر ل 24 شهر مثلا
1: لسنتين، 60 شهر يعني
0: 60 شهر يعني شو يعني مكان انت امورك ممتازه 100%.
1: يعني انت لو تقسم بس مثلا المبلغ اللي بدك تشتري فيه مثلا غساله، ثلاجه، اي شيء بخصوص البيت
0: دينار.
1: فعليا قسمه على 60 شهر بيطلع عليك المبلغ كتير بسيط، بتقدر تجيب كل شيء لبيتك بمبالغ كتير بسيطه، جمعيات، وانك تدور على حدا يدفع لك وداينك وهي التفاصيل.
0: بس
1: نزلوا تطبيق اسمه التطبيق فاليو، بتقدر تشوفوا كيف بتقدروا تستفيدوا من هذا التطبيق. بدنا نشكر فاليو على هاي الفكرة الحلوة فعليا.
0: شكرا شكرا لكم، كملين معكم بحلقتنا لليوم، أخذنا جميع الاتصالات وأخذنا آرائهم بموضوع هل أنتم مع أنه الزوج يعطي راتبه لزوجته ولا لا. بس في شغلة أنا بدي أحكيها رندا كمان بما يخص هذا الموضوع، أنه يا جماعة إحنا دائما الرجل بيكون عنده تخوف أنه يعطي راتبه لزوجته، بحكم أنه بخاف مثلا أنه تكون مصاريف زيادة، بتخاف أنه ما تعرف تدير البيت بطريقة معينة. أنا هون ما عم بشجع أنه أنت تعطي راتبك لزوجتك، بس أنا بشجع على أنه أنتوا لازم تجربوا هاي التجربة. لما تحسوا أمور البيت شوي عم تتضعضع، لما تحسوا أنه أنت كرجل مش قادر تدير الموضوع بطريقة صحيحة، أعطي شريكتك في الحياة فرصة أنه هي تحاول تساعدك بواحد اثنين ثلاث. لأنه إحنا متعودين مثلا والدتي أو والدتكم اللي هلأنا
1: أمهاتكم
0: أمهاتكم بشكل عام، لما إحنا كنت أعطيهم مثلا أنا جزء من راتبي، دائما كنت أكتشف أنه فعلا راتبي ما شاء الله يكون فيه بركة، وجد نهاية السنة أنا أكون جدا سعيدة أنه فعلا أنا عم بقدر أحوش، عم بقدر أقتصد، عم بقدر، مع أنه أنا لو لحالي بحس الموضوع صعب. ودائما بيحكوا الناس المصرفجية والناس اللي بتدفع كتير هم الناس الحمد لله الله بكون رازقهم، لأنه هم ما بعدوا يحسبوا حساب إنه هذا الدينار بدي أدفع له وهذا الدينار بديش أدفع له. بس أنا فكرتي إنه دائما بتحسوا حالكم إذا خنقتوا أو صار الموضوع صعب وصار موضوع التوفير مش سهل، مش غلط إنه أنا أصير أحكي لزوجتي إنه أنا بدي إياك تساعديني بواحد اثنين ثلاثة. هذا الإشي ما بيخليك تبطل أبو شهاب، ولا بغير هيبتك، ولا بخرب لك أمورك، لا بتضلك زي ما أنت ورجله ما شاء الله عليك ومالي هدومك، بس عادي هي عم بتساعدك. أنا الحياة أصلا معتمدة على التشاركية، سواء بالأمور المادية، سواء بالأمور الصحية، سواء بالبيت، قصص صغيرة، يعني مش غلط.

0: الفنان المبدع الرائع
1: فعليا.
0: يعني جماعة اليوم هيك عندنا كمان هيك مفاجأة جميلة وحلوة، ورح تسمعوا صوت على أرض الواقع، مش صوت, صوت مثلا ما خلف المواقع.
1: صوت أردني فعليا. بدنا نرحب، رح يكون ضيفنا بآخر ثلث ساعة محمد عمرو، هو فنان أردني كان مشارك بـ The Voice Kids و The Voice الكبار، يعني هو شارك مرتين، فرح يكون ضيفنا بآخر جزء معنا بالبرنامج. فاصل ومكملين معكم
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: الآن بلا بحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.

0: بالضبط ملوك احسان. يسعد صباحكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم ضيفنا باخر ثلث ساعه من برنامجنا ضيف جدا مميز معنا، محمد العمر، هو فنان اردني شارك بذا فويس كيدز، ذا فويس العادي الكبار كمان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباح،
0: كيفك محمد؟
1: تمام الحمد لله.
0: قد ايه احنا فخورين فيك.
1: والله
0: والله كثير. محمد، انت بلشت اول شيء تجربتك بذا فويس كيدز،
1: يس،
0: شو اللي خلاك ترجع تشارك بكمان ذا فويس الكبار؟
1: والله اول شيء بس بدي اصبح على متابعينا واحكي لهم يسعد صباحكم.
0: صباح الورد.
1: صباحك.
0: صباح الورد.
1: بدايه ذا فويس كيدز كان بدايه المشوار، او هي الوجهه هيك وضحت، كانت زي ما تحكي انه خلص تمام احنا حنبلش بالموضوع. كانت تجربه حلوه بس ما كانت ماخوذه بمحمل الجد كثير،
0: لسه كنت عمرك اصغر.
1: بالضبط. ذا فويس السيزن الاخير شوي غيرنا التوجه، صار إشي شوي انه خلص اوفيشلي بدي امشي هذا الطريق.
0: صح.
1: شو اللي خلاني اني اكون مرتين بذا فويس؟ هو صراحه الاصرار على الموضوع.
0: الاصرار،
1: يعني انا من زمان كثير مصر على هذا الإشي، وتربيت على الطرب وهاي الاغاني فكان المشوار بده يصير، يعني بده يصير.
0: هو صراحة اللي عنده صوت جميل زيك أكيد لازم يكون عنده إصرار في الموضوع. طب مين اكتشف محمد؟
1: والله بداية أنا كنت عمر 6 سنين يمكن. كنا بمسارح المدرسة لما يصير في إيفنتس أو فعالية أو واتفر، كنا نطلع دائما وراي كورال، يعني مميز إنه هذا صوته حلو، فهمت علي كيف؟ شوي عشوي تنمت الموهبة لحد ما اليوم الحمد لله يعني وصلنا لهون.
0: كيف أهلك بموضوع الطرب؟ داعمين لإلك؟
1: عندي الوالد أنا. الوالد أول مرة شاركت فيها بذا فويس كيدز هو اللي سجل لي. أنا كنت رافض. يعني شو طفل عمري 11 سنة؟ موضوع بخوف شوي إنه أنا أطلع على الستيج وذا فويس وكل هاي البروسس. فهو بالأخير أنا رفضت، فهو عبى البيان هذا والاستبيان اللي بيكون موجود. بالأخير قال لي أنت انقبلت كذا كذا كذا، فمشينا مع قرار الوالد على صغر وحبينا الموضوع كملنا فيه.
0: كيف كان شعورك؟
1: على صغر؟
0: على صغر بدي شعورك بتجربتين.
1: أوكي، التجربة الأولى ما كانت كثير حاسس فيها لأنك طفل، شوي ويرد الموضوع عليك. التجربة الثانية كانت أحلى بكثير وتخوف أكثر، على صغر ما بتحس فيها. يعني أول مرة بتذكر لما طلعت على الستيج على كبر، الموضوع كان مختلف كليا. بتحس بالبلاشر اللي عليك، بتحس بالمسؤولية اللي عليك، بيبطل موضوع أنه أنا جاي أفرج الناس بس موهبتي، بصير موضوع تحدي، موضوع مسؤولية يمكن أكتر.
0: هلأ أنت مريت أكيد بمرحلة صفنت فيها وقلت أنا شو بعمل هون، أو أنا لو وصلت لهاي المرحلة هذا مو مكاني. مين كان الداعم لإلك وطلعك من هاي المرحلة؟
1: أوكي، المقصد بعد تجربة الفويس.
0: بالضبط.
1: شوفي، كل حدا بكارير معين خاصة بالفن أمرات بوصل مرحلة إنه هو مش عارف أو مش متأكد إنه إذا هذا مكانه
0: الصح.
1: بيحس إنه يمكن من الصعوبات اللي بواجهها أو المطبات اللي بتمر بالكارير، خاصة أنا بالأردن الموضوع كتير صعب. المنافسة عالية كشرق أوسط بنوع الأغاني، بطريقة حتى السوشيال ميديا صارت هلأ باب تاني غير الفن.
0: مع أو ضد؟
1: أكيد مع. أكيد
0: بتساعد؟
1: مع. بتساعد طبعا. سوري، هلأ أي إشي بدك تعمله على السوشيال ميديا أو بدك تعمله in general، السوشيال ميديا 70% من البروجكت اللي عم تقدمه للناس
0: تحكم نجاحك،
1: أو المادة اللي عم تقدمها للناس. فالفكرة أنه هي سلاح ذو حدين، والمشكلة الأكبر أنه من جديد السوشيال ميديا عم تجبرك أمرات توديك لطريق عم بتشيل منك اسم فنان. فأنت بتصفي إنه لا بدي وما بدي. الموضوع شوي مش مفهوم كثير، لأنه فجأة أصلاً صار إنه سوشيال ميديا. يعني زمان كنا نعرف الفنان على الستيج، خلص منشوفه تلفزيون.
0: لا هلا غير،
1: هلا غير
0: ريلزات، مقاطع صوتية.
1: كمان صارت الناس بدها تشوفك يومياً، فأنت بتكون محتار ما بين إنك تكون إنفلونسر
0: أو مطرب
1: أو تكون آرتست. فالموضوع صار صعب، صعب مش زي قبل بالمرة.
0: طب انت كيف بتوازن بهاي الموضوع؟
1: والله بكذب عليك اذا بحكي لك انا بوازن، انا لسه محطوط بالنص. لانه موضوع ذا فويس تحسي الأشهر اللي مرت فجأة وكل شيء صار فجأة. فالموضوع شوي غريب بنفس الوقت ما بتقدر توازن ليه، لأنه ما إلك لسه كتير بهذا الكارير قدام الناس وقدام الجماهير،
0: 100%
1: وبنفس الوقت أنت مش حدا بتقدر
0: تطلع يومياتك،
1: تطلع يومياتك. بتخاف تروح الهوية تاعتك
0: 100%. صح،
1: فالموضوع صعب، بس إن شاء الله يعني هينا منحاول.
0: وحكيت لي إن أنت أصلاً عندك حياة عملية بعيداً عن الحياة الطربية، احكي لي أكثر عنها.
1: كيف أوازن؟ أوكي، إحنا بالأردن مبدئياً.
0: أنا جاوبني هذا الجواب وفهمت عليك.
1: شوفي،
0: يعني احكي لي مين محمد بعيداً عن الحياة الطربية، بعيداً أنك أنت فنان.
1: أوكي، شخص بيشتغل بمكان معين. أوكي، بالمانجمنت. صار لي من زمان بهذا الإشي. يعني عزغر بلشت فيه قبل ما أكون شخص بيغني أو آرتست. مش موضوع موازنة قد ما هو موضوع إنه الواحد أمرات ما بيقدر يركن على فنه كثير بالأردن، لأنه في كثير عقبات عنا وصعوبة بالوصول زي ما يحكوها. بس لحد الآن الأمور تمام، يعني عارفين نعمل بالانس.
0: طيب حلو، الله يوفقك يا رب. يعني بتحس الفن عنا مظلوم بالأردن؟ في بدول تانية ممكن يكون الفن عليه تسليط الضوء أكتر
1: للفنان الأردني؟ جدا جدا كثيرا.
0: طيب ما إنه جدا كثيرا، حابين نسمع صوتك. سمعنا إيش حلو.
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت أصل الوجع والآه والآه، ليش بكيت حبيتك

0: الله، شو صوتك حلو عن جد، صوتك كتير حلو كتير جميل فعليا ومريح وقريب على القلب.
1: الله يسعدك.
0: محمد احكي لي شو الصعوبات اللي واجهتها من بعد البرنامج هلا بالوقت الحالي؟ اكيد مريت بالصعوبات وهيك بدي حافز لكل حدا بيسمعنا هلا يمر بهاي الصعوبات، كيف انت تعديت هاي الصعوبات او تجاوزتها؟
1: تمام. بداية شوفي، المشوار مش سهل بأي مكان. ما بدي أكون أنا شخص عم بكون شوي سلبي على الناس اللي لسه عندها فرصة، أو حتى أنا، لأنه إحنا لسه ببداية المشوار. أي مشوار بدك تسلكه بحياتك بدك تعرف أنه صعب، خاصة بالبدايات. بدك تقدم بطريقة يعني ما حتكون أنت شخص مرتب أولها، بدك تحاول بكل مكان، بدك تجرب بكل مكان، بدك تعرف أنه في كتير مطبات حتمر فيها، فبدك تعرف كيف انت دائما تكون موازن عقلك انه مش مشكلة، ممكن يجيك رفض من اي مكان، ممكن يجيك كتير شغلات تحكي بينك وبين حالك انه طب انا يمكن مكاني مش هون مثلا.
0: صح،
1: هذا الاشي نورمال، طريقة يعني مش عادية قديش نورمال. فبدك تتقبل هذا الاشي وبدك تحاول مرة ومرتين وثلاث، زي ما احنا عم نحاول مرة ومرتين وثلاث وستل عم نحاول، لحد ما يجي اليوم اللي جد الفن او الحياة تنصفك بهذا الكارير. على امل ان شاء الله انه الامور تكون احسن. فان شاء الله ما في يأس، بس هي الفكرة انه توصل لمرحلة بفترة من الفترات انه هل جد انا هذا مكاني ولا اشوف لي اشي تاني، خاصة عنا هون شوي في مزاحمة على هذا الكارير. وبنفس الوقت خلينا نحكي انه شوي الكارير تاعنا اشي لونج تيرم، ما بتقدر انك انت تقدم اليوم تشوف نتيجته بكره،
0: بده وقت.
1: فهي هي بالضبط.
0: لهيك دائما المطرب عنده شغل تاني،
1: هذا بالاردن بس.
0: بالاردن بس. طيب محمد احكي لي شو الخطوه الجاي لإلك؟ رح نسمع اشي جديد لإلك؟ عم بتحضر لاشي جديد؟
1: اوكي. قبل اي اشي بس بدي اوجه تحيه يعني لشخص عزيز جدا على قلبي، الموزع اللي بشتغل معه هو يعني صديقي الصدوق جوزيف دمرجيان. عم بشتغل معاه هلا على بروجكت، صرت منزل 4 أغاني تقريبا الحمد لله. الامور دائما منيحه عم بتكون. نزلت اول بروجكت، هذا اكثر بروجكت قريب على قلبي صراحه. ما بعرف ليه، بس يمكن لانه اخذ حقه بوقتها. نزلنا أغنية بعنوان بدي مثلك، لليوم الناس مش عم تنساها.
0: نسمع يعني شوي منها.
1: أوليهم. حاضر.
0: يلا.
1: تيرارارارام بدي

0: عيونك صح صح.
1: موضوع
0: موضوع حتمي بكفيني موت بعدك.

0: صدق. صح صح ولي يهمك عادي.
1: يعني بلا تتر منك
0: ولي يهمك.
1: بس انفلونزا.
0: ألف سلام.
1: شاركنا حتى صوتك الحلو.
0: ألف سلام.
1: يعني ما قدرنا ما ندخل في الموضوع.
0: ولي يهمك.
1: يعني عن جد هالصوت الحلو. هالصوت الحلو يسلم. هالصوت الحلو عن جد يسلم. يعني أنا مع إنك أنت تضلك بإصرار كامل لتوصل لأي هدف بدك إياه. يعني.
0: إن شاء الله.
1: بدنا قبل ما نختم بدنا نسمع إشي لعين.
0: لعين. حاضر. يلا.

0: بحس خلقت من جديد.
1: يا سلام شو هالصوت الحلو. عن جد بنشكر محمد العمر على وجوده معنا اليوم. كانت فعليا آخر تلت ساعة مميزة.
2: الله يسلمك.
1: يعني شكرا كتير لإلك ويسلم هالصوت الحلو. طبعا إحنا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم. نشوفكم إن شاء الله الأحد بكل خير ومحبة. مع السلامة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 13 إلى لبنان، تضم 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهية شمالية قطاع غزة. جماعة الحوثي تقول إن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة خلال الساعات الماضية على تعز والحديدة والجوف ومأرب. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة رويترز عن مصادر تفيد بأن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين عبر آلية المقايضة للالتفاف على عقوبات بيع النفط، حيث شملت المشتريات معدات دفاع جوي. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ظل التصعيد القائم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يعد كل بالغ في الولايات المتحدة $5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها
5: يا شباب، كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

الشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي

0: اسمع. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هلا أنت بلا عص لهشم اللعب
1: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 13 إلى لبنان، تضم 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. جماعة الحوثي تقول إن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة خلال الساعات الماضية على تعز والحديدة والجوف ومأرب. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة رويترز عن مصادر تفيد بأن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين عبر آلية المقايضة للالتفاف على عقوبات بيع النفط، حيث شملت المشتريات معدات دفاع جوي. الرئيس الأمريكي يعد كل بالغ في الولايات المتحدة $5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
5: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب، إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته، هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر، لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
6: هلأ صار وقته.
7: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا بأثر صالح يكون ذخر لنا في الدنيا ورضا للرحمن سبحانه وتعالى بالآخرة. اليوم بدنا نناقش قضيتين، أو قضية من أهم قضايا المحاكم الشرعية، واللي يمكن أكثر التساؤلات بتصير عليها وأكثر اللغط بيصير عليها، اللي هي قضايا الشقاق والنزاع. بس قبل ما أدخل في هالقضية بدي أبين شوي هيك جانب من عدالة الإسلام وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاملوا مع هاي الأمور. لما إجا رجل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بده يشكي له من زوجته بتجادله وهو مش عاجبه، فبده الزوجة يعني بس تحكي له سمعنا وأطعنا. فإجا على سيدنا عمر رضي الله عنه، فسمع زوجة سيدنا عمر رضي الله عنه بتجادله بتناقشه بأمر من أمور الحياة يعني. فاستغرب هذا الرجل فقال إذا هذا أمير المؤمنين، وهذا اللي إذا سلك فج الشيطان بيسلك فج آخر، وهذا عمر يعني برباطة جأشه رضي الله عنه بهيبته عادي زوجته بتجادله، فشو بدي أحكي أنا؟ وإذا بسيدنا عمر قد إيش خرج من بيته، فبيقول له شو قصتك يعني، ما شو اللي جابك على بيتي يعني، شو حاجتك أقضيها إليك؟ فبيقول له والله أمير المؤمنين أنا 1 2 3 أنا كنت جاي أشكي لك من زوجتي أنا بتناقشني، وسمعت زوجتك بتناقش يعني، فأنا قلت خليني يعني أختصر. فقال له يا أخي هي اللي يعني بتطبخ لي طعامي وبتهيئ لي منامي وتسقيني وتغسل ملابسي، يعني هذا من جملة الحقوق التي لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليها، فخليني مثلا أتحملها بهاليوم. بقصة أخرى بيدخل رجل على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول له أنا بدي أطلق زوجتي. فبيقول له سيدنا عمر ليش بدك تطلقها؟ قال له لأني أنا ما بحبها. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له وهل العلاقة بين الزوجين ما بتكون إلا بالحب؟ طب معادي ما في عشرة، ما في حياة كانت بيناتكم، في أولاد بيناتكم، في قضايا أخرى، يعني الحياة الزوجية لا تقام فقط على الحب، ولا بد أنه يكون في شيء من الزوج يعني الزوجة ترضى به، ولا بد أنه يكون شيء من الزوجة الزوج يرضى به، ولا بد، وهذه مستحيل ما نجدها في أي علاقة زوجية بين اثنين، يستحيل أنه الرجل ما يجد شيء في زوجته ما يكرهه، ولا المرأة كذلك. فأي زوج بيحب أشياء في زوجته، لكن قد يجد ما يكرهه في زوجته، وكذلك الزوجة بتحب زوجها أشياء قد تجد ما تكرهه في زوجها. ولذلك ما في إنسان كامل، لا من الزوجة ولا من الزوج، وهذا من تشريع وجماليات التشريع الإسلامي اللي أمرنا بحفظ المودة والرحمة، ونكون لباس للنساء والنساء تكون لباس للرجال وهكذا. قضية الشقاق والنزاع قضية مهمة، لأنه إذا ما تحملنا بعض وما حفظنا الود وما كان في حب، الأمور راح تتفاقم إلى نزاع. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بفض هذا الخلاف، ويعني وضع مشكلة أو وضع حل لهذه المشكلة الكبيرة إذا أراد الزوج الإمساك بالزوجة للإضرار بها. معنا فضيلة مفتي غرب عمان الدكتور تيسير أبو حيدر، حياك الله سيدي.
1: الله يحييكم.
0: الله يحفظك وبارك فيك سيدي. قضية الشقاق والنزاع يعني قضية شائكة جدا، وكثير بتصير عليها لغط. أنا بدي أبدأ بسؤال قوي جدا، يعني الطلاق بيد الرجل، فهل يجوز للقاضي إنه يطلق زوجة الرجل والعصمة بيد الرجل بناء على قضية الشقاق والنزاع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك له، فرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بها يا رب العالمين. آمين. سيد الشقاق والنزاع، هل للقاضي أن يطلق؟ بالشقاق والنزاع ليس القاضي من يطلق، وإنما الحكمان هم اللذان يطلقان بعد يعني محاولة الإصلاح، ووجدوا أن الإصلاح أنه يتعذر الإصلاح، وبعد ذلك يقرران الطلاق أنه لا تستقيم الحياة بينهما، والقاضي يصادق على ذلك، له صلاحية. قانون الأحوال الشخصية أخذ بمذهب السادة المالكية والحنابلة، رواية عن الحنابلة بأنه له صلاحية أن هذا الطلاق صحيح شرعا، ويحق للزوجة أن تطلب الطلاق للشقاق والنزاع.
0: يعني بناء على قول الحق سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا الرجل ما بدي يمسك لا بمعروف ولا يسرح بإحسان، يعني تنتقل الولاية مثلا للقاضي، فالقاضي مثلا
1: لا ليست الولاية لا لا ليست مسألة الولاية. القاضي الطلاق الآن هو زي ما تفضلت بيد الزوج. الله سبحانه وتعالى جعل المسألة لما يصير خلاف حكمين، الحكمين بعدين رأوا هؤلاء أن رأوا أنه هذا الزوج وزوجته لا تستقيم الحياة بينهما، تعذر الإصلاح بينهما، وأنه في ضرر متحقق على الزوجة أو ضرر متحقق على الزوج.
0: نعم.
1: فيثبت الشقاق والنزاع بهذا، فيقرران الطلاق. والحكام احنا حكينا زمان صفتهم وكلاء، يعينهم القاضي وكلاء عن الزوج وعن الزوجة، فيقرران بكل شيء بالأمور المالية وبالطلاق، فالقاضي يصادق على الطلاق.
0: وبالنسبة للحكمين، هل لازم يكون الحكمين من أهل الزوجة وأهلها، ولا كيف يتم اختيار الحكمين؟
1: الآن القانون اشترط أن يكون الحكمين من أهل الزوجة. فإن تعذر يعني وجود ما تيسر هذا الأمر، يكون اثنين من أهل الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح، يعني حكماء عندهم خبرة بالإصلاح وإدارة المسائل الزوجية، لكن الأولى يكونوا من أهلها. وهذا ترى مهم، قاعدين هم أصلاً يقول لك حكم ربنا قال حكم من أهله وحكم من أهله، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. قد لا يكون في أحد من ولا واحد من أهله حكيم ولا يصلح للإصلاح، وهم بدهم يصلحهم
0: أو هم بيسعوا لخراب البيوت
1: بالضبط. فالقاضي يختار أهل ناس أهل إصلاح وأهل عدالة ينظرون في حالهما ويوكلهم عنهم ويحاول يوفقوا بينهم. تمام.
0: طيب،
1: هذا الحكمين. فالحكمين هل يجب أن يكونوا من الأهل؟ لا يجب، اشترط القانون ابتداء إن وجدوا، إن لم يوجدوا القاضي عين اثنين.
0: في بتذكر مرة حكيت لنا بحلقة من الحلقات معلومة جدا رائعة، لما كنا نتكلم عن الجاهات. وإحنا في إسراف في موضوع الجاهة. يعني بيحضر الجاهة من هب ودب.
1: صحيح.
0: لكن أنت حكيت جملة جوهرية: الأصل اللي بجيبه على الجاهة يطلب لي، واللي بجيبه على الجاهة يعطي البنت، هذول يكونوا من الأشخاص الحكمة اللي هم وقت النزاع قادرين على حل هاي الإشكالية.
1: صحيح. أنا بدي أعرف هذا الرجل لما أروح له صار نزاع. اليوم قاعدين يجون سيدي، إحنا بدائرة الإفتاء العام عندنا جزء من شغلنا الإصلاح، يجونا مشان الله، يعني بدنا حدا منكم، ما بدناش من أهلها، ما بدناش من أهله، بدنا حدا منكم المشايخ اللي يعرف بالدين، اللي يعرف بالحكمة، اللي يعرف يجي يصلح بيني وبين زوجتي، اللي يحكي مع الناس. وأحكي لك الفكرة، لما نروح عند الناس وتحكي لهم بالدين وبشرع الله عز وجل، الأغلب يتوقف عند شرع الله، يقول لك دين الله خلاص، الشيخ يحكي هيك.
0: بيحترموا الناس الدين الحمد لله
1: الغالب. تمام. فالحمد لله في خير أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشقاق والنزاع موجود سيدي، والشقاق ترى الأصل فيه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: من وين جبتوها الشقاق والنزاع؟ هاي السؤال الثاني تفريعا على السؤال. من وين جبتوها؟ الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، من هون شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وأنا أقولها حكم واحد، حكم يعني واحد صاحب حكمة. كلمة حكم، أنت إذا ودك أي واحد إذا مباراة كرة قدم يجيبوا واحد ما بعرفش
0: صحيح
1: يلعب طابة
0: ما بزبط،
1: يقول لك والله تعال أنت حكم لنا، هو مش عارف عدد الفريق ولا عارف
0: ولا تسلل ولا بطاقة صفر ولا بطاقة حمراء. صحيح.
1: شو بيسوي؟ هو يجي لعبة من لعب الدنيا. هذا الزواج ليس من أمر من أمور الدنيا فقط، وإنما هذا مؤسسة إسلامية تبنى بها الأمة الإسلامية، الأسرة. فأحكم فيها أي حدا؟ في كلمة حكم رجل حكيم صاحب خبرة يستطيع حل النزاعات، لا يفاقم النزاعات ولا يكون هو جزء من النزاع.
0: نعم. بدي أرجع سيدي أسألك سؤال نفسه عشان بدي أفرع عليه. عفوا. في قضايا الشقاق والنزاع القاضي بيحكم بالتفريق بين الزوجين.
1: نعم.
0: الزوج بيقول لك يا عمي أنا العصمة بإيدي وما نطقت بالطلاق، فهل هذا الطلاق يقع شرعا؟
1: هذا الطلاق يكون بتنسيب من الحكمين والقاضي يصادق عليه، فإن صادق عليه القاضي وقع الطلاق بائن بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها.
0: الحكمين من أهله ومن أهلها؟
1: الحكمين الذين يقررهم القاضي.
0: آه. والأصل فيها قول الحق سبحانه وتعالى: فإن خفتم شقاقة
1: بينهما, فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله.
0: طيب، يعني بناء على هذا النص وما أخذ به السادة الحنابلة والمالكية، القانون فرع على أنه يجوز أن
1: تفريق،
0: يعني يصادق القاضي بالتفريق بين الزوجين بحالة الشقاق والنزاع.
1: نعم.
0: الآن الشقاق والنزاع ذكر فيه القانون الحقوق المعنوية أو التعدي المعنوي على الزوجة، كيف ممكن يكون؟
1: هو القانون سيدي ما اقتصر على الحق المعنوي،
0: يعني اذا الان الشقاق والنزاع بحكي لك مثلا ضرب او او او بس احنا نفهم قضيه الحقوق المعنويه نطلع للي اكبر منها،
1: نحكي ثنتين سيدي.
0: نعم.
1: سواء يعني يحق المراه تقول لك انا يعني اذا طلبت الشقاق والنزاع هل انا آثمة شرعا؟ السؤال الاول. هل هي تأثم اذا المراه راحت رفعت شقاق ونزاع؟ بدنا نسالها، انت رحتي بحق او بغير حق؟ يعني أنا أتعجب من مرأة يا سيد العزيز.
0: نعم.
1: زوجها ينفق عليها وزوجها يكرمها، لكنه شوية فيه له خصال صعبة، تمام، ولا تريد الطلاق، ها الجزء الأول، ولا تريد الطلاق ولا تريد معاشرته ومعاشرة الأزواج، كيف زبطت؟
0: لا تعلقوا ولا تطلقوا، هاي بالعكس.
1: أيوة، هي تركته معلق، هي تركته معلق، انا ما بدي اطلق عشان برستيجي بالمجتمع، ظروفي الاجتماعيه كذا، وما بدي تقرب مني، وهو مقصر معك ماديا، لا بس عصبي الزلمه، الزلمه نكد، تمام، هذا ماشي متحقق عندك اذى، لكن يا بنت الناس اما قاعده بماله وقاعده بملكه وقاعده بكل شيء فتمنعيه حقه وما بدك تطلقي، وهو الرجل ما بده يطلقك، فإذا واحد منكم بده يتنازل، ما دام انتم بالبيوت مع بعض وراغبين تظلوا بنفس البيت بدكم توصلوا لتفاهمات، هذه التفاهمات تبنى عليها الحياة الزوجية، هاي الجزء الأول. الجزء الثاني اللي هو تكلمنا فيه، الضرر إما مادي حسي أو معنوي. الحسي إيذاء بالقول بالفعل، يعني يضربها ضرب مبرح بغير سبب، يسيء لها لفظا، وتعرف الألفاظ برات تسير يا سيدي بعض الأزواج والعياذ بالله، أو هي تسيء له ألفاظ قذف محصنات والعياذ بالله، يعني إذا غضب منها يقذفها بعرضها وبأهلها، وهي لا أيضا تقذفه بعرضه وأهله، هذا حرام، هذا أذى حسي، هذا كبير عند الله سبحانه وتعالى، تسب أبوه تسب أمه تسب أبوها تسب أمها، يهينها معيشها صبحها قولتهم بهدلة ومسيها بهدلة، هي مصبحته على كلام

0: هي مجبورة تعيش معاها على مجبورة تعيش على واحد يعني يهدي الحب كله في علاقات محرمة، يهدي المشاعر كلها في طريق محرم،
1: وبس يجي على زوجته
0: وعند زوجته يهديها أسوأ، مش يلقي عليها أبشع الكلام وأسوأ الكلام، أو يسموه الانفصال العاطفي النفسي، إنه أنت بحالك وأنا بحالي، أنت لا تسولفي معي ولا سولف معك، وتلاقي مع فلانة قصايد
1: رومانسي،
0: قصايد يقرب من رؤول قيس الأخ. طيب أنا ليش جايبني من دار أبوي إذا أنت ما بدك تتغزل فيا، ما بدك تحبني، ما بدك تصون العشرة اللي بيننا؟ أنا أصلا ما تزوجتك إلا عشان يكون ديني كويس، لأنك عندك دين، ونرجع دائما ندور، شفت أنت كل المردات ترجعنا للدين، الأصل عندك دين، الأصل إني أنا ازداد دين معك ونزداد قرب من الله عز وجل.
1: طيب سيدي تسمح لنا نطلع فاصل ونرجع، نطلع فاصل ونرجع نكمل في قانون الشقاق والنزاع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
10: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
11: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة.

0: اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية Lincoln Co. 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة Lincoln Co. 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة Lincoln Co. 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة Lincoln Co. 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من Lincoln Co. اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري لLincoln Co. بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام عن الضرر المعنوي. سيدي، احنا فرقنا بين ضررين، ضرر حسي اللي هو الضرب، أو ضرر معنوي. نعم. كمان مرة نحكي عن الضرر المعنوي ونفصل فيه.
5: يعني أنا بدي أقول لك مثال. يعني أنا بقول أنت بدك أيها الزوج بدك تخون، وبدك تهين كرامة الزوجة، وما بدك تطلقها، وبعد ذلك إذا رفعت شقاق ونزاع تقول طلاق القاضي، تصير تقول طلاق القاضي غير صحيح وأنا ما طلقت وظلموني. ما هي المحكمة أثبتت أنك أسأت أساءة نفسية إلها، أذى معنوي. فهذا حق. فالأذى المعنوي زي الخيانة، زي من كلا الزوجين، زي التشهير بهما، يعني قدام الناس زوجتي كذا، زوجتي كذا، هو زوجي كذا، تحكي زوجي كذا، تشهير بحيث يعرف عنه
4: انه في الخصله الفلانيه،
5: تسيء له امام الناس، يهينها امام الاولاد، تهينه امام الاولاد. يعني اي شيء تلحقه على الشغل وتسيء له بالشغل، هذا اذى معنوي. يلحقها على الشغل ويهينها بالشغل، اذى معنوي. وكثير امور تدخل فيها معنى الاذى المعنوي هذا. تمام. الهجر يسموه عقاب الصامت، العقاب الصامت اللي صاروا قال إيش يمارسوه على الأزواج، سواء الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها. تقعد والله ما بدي أحكي معه. ليش ما وديش تحكي معه؟ قال والله هذا عشان ما طلعني مثلا المشوار، ما أعطاني اللي ودي إياه. فقال يسموه عقاب الصامت، هذا أذى معنوي، أو هو يمارس عليها العقاب الصامت. أو الهجر الطويل، إحنا حكينا أحكام الهجر، لكن ممكن يدخل بالشقاق والنزاع الهجر الطويل، فهذا يدخل فيه شقاق والنزاع، هذا الأذى المعنوي.
4: نعم.
5: فحقها تطلب الطلاق، حقها. واحد زوجته لأبو أخذ كل يومين يمسكها تحكي مع واحد، وهو دافع المهر، الزلمة متكلف، لو طلقها مباشرة بدها تأخذ كل المهر.
4: صحيح. فهو بيرفع.
5: طيب أنا جاي بستورة وبنت عالم وناس جاي عندي، صرتي مصاحبة كل أولاد الناس، عليش وأنا مجبور أدافع مهر 10,000 دينار مقدم و 10,000 مؤخر، وهذولاك الجماعة قاعدات تفريد لهم البساط أحمدي وتحب وتنحبي معاهم، وأنا مالي غير النكد، وأجي ويجي إذا طلقها يا ويلو. لا، ارفع شقاق ونزاع واثبت عليها الضرر، وقول والله أنا أرى أنها تضررت معنويا، حقك. فيروح لك نسبة من المهر، بدل ما تدفع كل المهر الحكمين يقدروا الإساءة، نسبة الإساءة عليها كانت كلها منها أم لا.
4: نعم.
5: فهاي مهمة يعني.
4: طيب سيدي، الآن هي دائرة قاضي القضاء مش مكان للطلاق، كل ما راح عليها ناس يطلق. وفي يعني الإحصائية الأخيرة لدائرة قاضي القضاء أنه في يعني استطاعت دائرة الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاء الحمد لله حفظ 9,000 أسرة. صحيح. يعني من التفريق بيناتهم. فشو الدور الإصلاحي اللي بتقوم فيه دائرة قاضي القضاء في قضايا الشقاق والنزاع قبل ما يحكم الطلاق بالتفريق بين الزوجين.
5: أو سيدي أول شيء يصير إذا الزوجة راحت على المحكمة ترفع شقاق ونزاع أو الزوج وتحقق القاضي من ادعاء صحة ادعاء الزوجة أنه نعم واقع عليها هذا الضرر، إحنا نطلقها دغري؟ يعني القاضي يجي يقول إحنا نطلقها دغري؟ آه والله أنت متضررة طلقي، مش هيك كلام الناس؟ القاضي ما عنده هيك أبدا، ما عنده هاي الفكرة، إيه والله أنت تقعدي معاه هذا ما يصح طلقي خلاص ابشري، ما في هيك. القاضي تعال احنا عندنا امكانيه الاصلاح، في مديريه الاصلاح الاسري توفيق الاصلاح الاسري يودوا لهم عندهم، يجي يقولوا لهم اصلحوا بين الزوجين، يحددوا لهم جلسات الاصلاح، يحطوا ايدهم على المشاكل. بس للاسف يا سيدي للاسف بعض الازواج ما بيحضر، وبعض الازواج يرفض الاصلاح، وبعضهم يصير يدور لك مشان الله دوروا لي واسطه بدي اشرع على الاصلاح بدي اخلص بسرعه.
4: بعض الازواج احنا بنحكي سواء زوج او زوجه،
5: أيوة يعني بعض الازواج ذكورا واناثا انا ما بدي الاصلاح الاسري ومستحيل اصلح. طيب تعال هذول يا جماعه حكماء واهل اصلاح ونيتهم لله بيقعدوا معك ويصلحوا، اذا انت كمان شديت عليهم معاهم قلت مشان الله حاولوا اصلحونا، ترى نفسهم طويل جدا ومستعدين يطولوا بالهم اكثر ما تتصور عشان ما يخرب بيتك. بعد ذلك إذا جوا هم قعدوا واقتنعوا أنه تعذر الإصلاح بينهما، أنذر قاضي الزوج بأن يصلح حاله. لسه شوف كوين يقول له صلح حالك، هذا إذا كان الدعاء من الزوجة، أنت واحد تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا بدك تصلح حالك.
4: وإذا كان الدعاء من الزوج بخاطب الزوجة أنها
5: نفس الشيء يقولها إيش، يقول له خليها عشان تصلح أمورها. بعد شهر
4: ما تغير شيء،
5: ما تغير شيء، أو الزوجة قالت أنا أصرت ما تم الصلح، يطلق عليهم يرفع أمرهم للحكمين والحكمين ينظروا في حالهما. تمام، هاي الخطوات الأمور اللي تمشي فيها.
4: إذا كان الحكمين من أهلها بقدرهم ما، أو إذا ما كان في حكمين يعني عدلين وعندهم حكمة القاضي يقرر حكمين.
5: اللي صاير الآن سيدي المحكمة عندها خبراء، وهذا الخبير ما أخذ الرتبة هاي، هم مش تابعين للمحكمة، هم وخبراء من الخارج. لكن المحكمة هذول معروفة اسماءهم معلومة لديهم انه هذول اهل حل واصلاح واهل خبرة.
4: هذا السؤال مهم، يعني كيف بتم اختيار هذول الحكمة؟
5: ايوة هاي المحكمة تحيل عليهم، هاي سيدي سيرتوا عند المحكمة انه هذا الرجل خبير بقضايا القانون والمسائل الشرعية والاجتماعية والاسرية، وهذا المحكمة تقول هذا يصلح للخبرة. بعد ذلك سير تنسب القاضي ينسب لهذولا. تمام، ومنهم من يكون قاضي سابق، ومنهم من يكون عالم العلماء، ومنهم من يكون محامي مستشار يعني، ويقولوا له والله انت خبير نحول لك هاي الأسرة. وهذول لما يكون قاضي 20 سنة قاعد وهو بعد ذلك ممارس مثلا المحامي، فهو شغلته الأسر
4: خبير يعني
5: خبير. وكثير ترى وفي محامين ترى الله يجزيهم خير، أنا من هون أقول الله يجزيهم خير وبارك بجهودهم، محامين مش هم المصاري. شو بيسوي المحامي؟ أول ما تيجي قضية شقاق ونزاع يجي يقولها تعالي يا بنتي، يحكي مع زوجها ويجمع بينهم ويقولها يا بنتي هيك هيك هيك هيك، مش همني المصاري، أنا همني أجمع بينكم، همني أصلح بينكم. ويحاول يقوم هو بدور الإصلاح خارج المحكمة، خارج إدارة المحكمة، تبرع منه لوجه الله عز وجل، لنوجه عند إصارة القضية عنده فيرى فيها جوانب إنه والله ما معك حق، يعني هاي الأمور تتصلح. فممكن لكن الحكمين يوديهم للقاضي هذول بحكم خبرتهم وقدرتهم على الإصلاح.
4: نعم،
5: فينظروا بالمسألة وقد يحتاج مرة مرتين ثلاث حسب ما يحتاج بعدين القاضي. وقد الحكمين كمان يستأنس يقول والله نسمع رأي أبوها ونسمع رأي والده ونشوف اللي نسمع جيرانه هل اشتهر الخلاف ما اشتهر، بدنا نسمع من بعض الناس اللي يتعين لهم دور بالإصلاح فيدخلوهم الحكمين، فهذا مهم. فبعدين يجي يقول لك والله نسبة الضرر من الزوجة، هاي الزوجة زلمة مش مقصر ومحترم وبن عالم وناس، وهي هذه المرأة فاسقة.
4: يعني في حال الحل،
5: أيوة في حال الحل أصلحوا بينهم، ما أصلحوا بينهم،
4: ما أصلحوا الآن الحكم هو اللي بيقرر
5: نسبة الضرر على مين الخطأ.
4: طب إذا كان الخطأ مثلا نحكي 100% على الزوجة، يعني رفعت دعوة شقاق ونزاع بغير حق الزوجة. هون شو بيحكم القاضي؟
5: هسا إذا كان الحكمين إما يقرروا إنه ضرر خطأ من الزوجة كاملا أو من الزوج أو بينهما اثنين متحققين بالخطأ، فإذا كان إنه الإساءة كلها من الزوجة يجوا قرر التفريق على العوض الذي يقرروه هم الحكمين
4: يشوفوه
5: مناسب، بس شرط إنه ما يكون زيادة عن مهر المثل، عن المهر توابعه. قديش المهر؟ مكتوب 5,000 دينار 6,000 دينار هذا المهر.
4: هذا إذا كان
5: الإساءة منها،
4: الإساءة من الزوجة،
5: إساءة منها تماما، أو إذا كانت الإساءة كلها من الزوج.
4: إذا كانت الإساءة كلها من الزوج كيف بيحكم القاضي؟
5: نفس الشيء، القاضي بيقول له إيش عليك؟ إيش طلق بينهما، قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة، يقولها طلاق بائن، وعلى أن للزوجة أن تطالب بغير المقبوض من المهر. هي مقبوض المهر
4: يعني ماخذ المقدم مثلا،
5: يعني تأخذ مهرها كامل،
4: بيكملها مهر.
5: أيوة مهرها كامل وتوابعه، مرات يكتبوا المهر توابعه، نفقة العد شو اسمه أثاث منزل
4: صحيح
5: هيك، يعني يكتبوا أثاث منزل بقيمة
4: والأجهزة الكهربائية إلى
5: 5,000 دينار حسب ما يكتبوا تمام، ونفقة العدة.
4: طيب في حال الزوجين كانوا مسيئين، يعني الزوجة مسيئة،
5: هاي سيدي يقدروها الحكمين، يقول والله أنت عليك نسبة الضرر 40، أنت عليك 60%، المهر 10,000 دينار بنخصب كل واحد، بنخصب أنت الضرر منك 40% وهو 60%، إلك 6,000 دينار مثلا من كل المهرين المقدم والمؤخر المهم يعني.
4: فإذا كانت قابضة 6,000 خلص انتهى،
5: قابضة 6,000 خلصت السالفة. عشان هيك أنا مهم يا سيدي أقول لك دائما، في والله هاي ما ينتبهوا لها، ذكرتني فيها، وهاي مرات يكون مهرها يا سيدي كله 5,000 دينار مقدم ومؤخر، أو 6,000 دينار مقدم ومؤخر، تتعاني وما أخذ 3,000 مثلا، أو ما أخذ 4,000 دينار وضايلها 2,000، أو ما أخذ 2,000 وضايلها إيش
4: 4,000 دينار
5: تيجي بدها ترفع شقاق ونزاع، لأنه الجماعة قالوا لها الشقاق ونزاع بيعطيك حقوقك كلك كلهن. أنت أنا والله كنت أمسكها وأحسبها ورقة وقلم للنساء لما تيجي عندنا، بقولها يا بنت الناس شقاق ونزاع، يعني إذا أنت رافض الإصلاح ولا بوجه من الوجوه ودخلت الناس من عندك بينك وبين بعضك تمام وخلص متعذرة، أنت شايفة أنه يأس الحياة وتصير عند يعني الشغلة، مهرك 6,000 دينار أنت قابضة 4,000 دينار يعني أنت كل اللي رح يطلع لك بعد الشقاق والنزاع غالبا يمكن هنا 4,000 دينار صح ولا لا؟
4: صحيح.
5: فليش تروح توكلي محامي بدي أخذ له أقل إشي 500 دينار هذا أقل شيء، غير رسوم القضية، غير جلسات وغير روحات وجيات، وتخسروا مروءة بعضكم احترامكم لبعضكم كأزواج بزيادة تمام، مع أنه أو لو مؤخرك 5,000 دينار المحامي 500 لـ1,000 دينار بده ورسوم
4: بيظل بيطلع بدها تدفع هي.
5: أيوة أنت المؤخر 5,000 وأنت ماخذ 5,000 طيب أنت ماخذ 5,000 بدي يطلع لك 1,000 مثلا مثال 2,000 دينار وانت مش متيقنة 100% انه الإساءة عليه كاملة 100% حتى تقولي إلى المهر كله، من أوهمك بذلك صعب يعني، لأنه كل واحد دائما عنده جزء من النقص يعني.
4: نعم.
5: فإذا جيتي وحسبتها ورقة وقلم بتلاقي انه لو والله لو قعدت أنا وياه قلت له يا ابن الناس أعطيني 1,000 ليرة ووفرت المصاري تبعات المحامي اللي دفعتين 1,000 ليرة ووفرت وقت وطلاق مقابل إبراء وأحباب وصحاب إمساكوا بمعروف وأستريحهم بإحسان ويعطيك العافية، هذا أحسن أكرم لكما حتى أمام أولادكم.
4: نعم. لكن نعم. المشكلة سيدي إذا بتصير الشقاق والنزاع شماعة عشان الشخص يروح للطلاق، فهل فعلا أصبحت دعوة الشقاق والنزاع في المحاكم شماعة أو مبرر للزوج أو الزوجة اللي بده يطلق بدون ما يخسر يعني؟
5: سيدي كان في عندنا صمامات أمان ولا نريد العبث في هذه الصمامات، جزء منها صمام المهر مهم، ثاني شيء صمام العصمة إنها بيد الزوج أصلا، ولا نريد العبث في هذا الأمر، لكن الزوج القوام وبيده العصمة عليه أن يتق الله عز وجل حتى تبقى العصمة بيده، فإن تعسف أو ظلم حق الزوجة أنها تخرج من هذه العصمة بطريق القضاء تمام. والصمام الثالث اللي هو مسائل حصن الأسرة اللي يحفظ، الشقاق والنزاع اللي سألته سؤالك سيدي هل هو أصبح شماعة للخلافات الزوجية؟ في بعض النساء تستغله والله يا سيدي، وبعض الرجال يستغلوا للإضرار بالزوجة وهي للإضرار بالزوج. تقول لك تحصيل حاصل أنا مطلقة، مش دائما تحصيل حاصل إذا أنت مطلقة. قد يرد القاضي الشقاق والنزاع لأنه ما صح ادعائك، والزوج أثبت أنه ما صدر منه أذى لا نفسي ولا مادي ولا معنوي ولا أدبي، ما صدر منه شيء. والقاضي أحكم من أنه يحكم على المسائل، يعني والله علّ صوته علي مرة، دخل معصب، دخل زعلان، ما هاي ملح الحياة أصلا. القاضي يرى الأمور بمنظاره هو الدقيق، يعني أنه نعم هاي مشكلة، هذا أذى حقيقة. فأما إذا هي جعلت شماعة هي تأثم، من يجعله شماعة شقاق النزاع عشان يخلص ويفتري الكذب هو آثم عند الله. وإن طلقها القاضي فطلقها صحيح، لكنها تدخل في حديث أي امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. استني يوم القيامة لما تتعرضي على قاضي الأرض والسماوات وتحتكم إليه أو تحتكم إليه وتقول والله يا رب أنا هذا ضرر وهذا شقاق نزاع كان ضاربي، هذا حرام. فوين بدك تروح من ربنا؟ يعني نفثت بالدنيا لكن من الله عز وجل لا.
4: في كثير بنسمع سيدي حتى من الآباء والأمهات للأزواج بيقول لابنه ارفع شقاق النزاع عشان الابن ما يدفع، أو الأم بتحكي لبنتها ارفع عليه شقاق النزاع عشان تدفعوا المهر كامل مثلا.
5: ما هو الحكم هنا للهوى مش للدين سيدي، هاي مشكلة. هل حقيقة في شقاق النزاع؟ أحكي لك لو يعني أعرض لك بعض القضايا، لكنها كثير من اللاتي طاوعت الناس أهلها وغيره برفع الشقاق والنزاع الآن نادمة. تقول لك والله كان زوجي أحسن منه ما فيه، بس كبروا لي براسي، كبروا لي قصص، أحسن منه ما فيه، أحسن من أخلاقه ما فيه. بتصير مشاكل بين الأزواج، أنا روحت زعلانة كبروا لي إياها شقاق ونزاع وكذا وطلقي. أو الإبن مرته كويسة حردت عن أهلها كبروها براسه شقاق ونزاع وكذا، ويجي يقول لك يا ليت أنا بيتي ما بدي أهدمه، كيف طلقتها أنا، كيف اللي سويته؟ طيب ما أنت قعدت سنة بالقضية، 8 شهور يا أخي، شو اللي خلاك تكابر؟ شو اللي خلاك تكابر وهالقدي؟ والحكمين بشان الله ما بدناش نصلح، والحكمين يقولكوا يا جماعة الخير أنتوا قابلين للصلح بس اسمعوا ويمشوا بالخطة اللي نعطيكوا إياها ويمشوا بالطريقة اللي نقولكوا عليها، لكن هم يصيرون على ذلك. فهذا عند الله سبحانه وتعالى هذا ودي مخبب، هذا الذي يقول له ارفع شقاق ونزاع أو يقول لها ارفع شقاق ونزاع، هذا مخبب ملعون عند الله سبحانه وتعالى. البيوت ليست محل عبث الناس، بيتي مش محل. لما نرجع لحكم يا سيدي، حكم، وأنا أرجع أقولها، لا تفضح حالك قدام الناس كلها ولا قدام أي حدا تحكي مشاكلك. إذا عندك مشكلة أحكيها لواحد أو واحدة حكيمة بس، حكما الله ما أراد منك إلا حكم واحد،
4: مش حكام شعب،
5: مش كل الكوكب يتحكم فيك، تمام؟ فلا، هي تروح أنت تقعد بيها بحكمة تحل الإشكال، رأيي صح، الحكيم راح يقول لك آه والله. يعني أنا مرة مسألة فورا قلت للمرأة هذه الحكمة تقول أن لا تبقي معه زوجة، هاي الحكمة لظروفك، هذا لا يصلح زوج، يعني من الأزواج اللي قلنا لا يصلح للزواج الزوج الذي لا دين له، يعني ما لا يحلل ولا يحرم، والزوج الديوث هذا الذي يرى الفاحشة في أهله ويسكت، ليش تقعد عنه؟ على السلام. فالحكم اللي يجي يقول لك هاي مشكلة نعم تستحق إنك تهرب تطلق، والحكم اللي يقول لك هاي مشكلة تنحل.
4: نعم. طيب بارك الله فيك سيدي، الله يجزاك خير، انتهى يعني وقت الحلقة، على أمل لقاء إن شاء الله بكم في حلقات أخرى، وإذا ظل مسائل إن شاء الله سيدي بنناقشها في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06 550 8080. المركزية تويوتا.

0: حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 13 إلى لبنان، تضم 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهية شمالي قطاع غزة. جماعة الحوثي تقول إن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة خلال الساعات الماضية على تعز والحديدة والجوف ومأرب. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة رويترز عن مصادر تفيد بأن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين عبر آلية المقايضة للالتفاف على عقوبات بيع النفط، حيث شملت المشتريات معدات دفاع جوي. الرئيس الأمريكي يعد كل بالغ في الولايات المتحدة $5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهراً.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: السادة الأعزاء المشاهدين والمستمعين، أسعد الله أوقاتكم في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس. يعلم الجميع أن الذهب هو السلعة الرئيسية للتداول والادخار، وكثير من احتياطيات البنوك المركزية حول العالم تقيم عملتها بالذهب. ويمكن الذهب سلعة منذ قديم الزمان هي من تحرك حركة التبادلات التجارية بين الأمم. نلتقي في هذه الحلقة ونرحب بضيف عزيز علينا، السيد ربحي علان شهبندر، تجار الذهب، رئيس النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات في الأردن. أسعد الله مساءك أبو علي الحبيب.
2: يسعد مساءك دكتور.
1: بدي أبدأ هيك في مقدمة شوي هيك، يعني إحنا بالأردن كثير موضوع حركة أسعار الذهب يعني غير مفهومة بالنسبة للمواطن العادي. منتطلع أنه دائما تطالعنا الأخبار الاقتصادية في أي خبر سياسي أو حتى خبر اقتصادي بتحرك وتذبذب بأسعار أونصة الذهب صعودا أو انخفاضا، وتؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق. منتطلع أنه في ارتباط مثلا بين أسعار الذهب وأسعار الدولار، أسعار الذهب واضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، أسعار الذهب بأسعار الفوائد. لما يطلع المجلس الاحتياطي الأمريكي يحكي بدنا نثبت سعر الفائدة أو ننزل سعر الفائدة أو نرفع سعر الفائدة، رأسا بيطلع المعلقين الاقتصاديين بيحكي لك سعر الذهب بده يصير هيك. هذه الحركة يعني تؤثر بشكل كبير على مفاهيمنا، وخصوصا إذا إحنا يعني بطلنا نطلع على الذهب كأنه مجوهرات، سنطلع على الذهب كأنه وسيلة للإدخار. بدنا نحاول هيك بهذه الحلقة وبعجالة يعني نسبر أغوار هالمعدن الثمين اللي بتحكم باقتصاد العالم وعملات العالم واحتياطيات العالم. تفضل الحبيب أبو علي.
2: مساء الخير دكتور إياد إلى كل المستمعين الكرام. طبعا المقدمة اللي تفضلت فيها هي حقيقة، يعني خلينا نبدأ إنه الذهب على مدى العصور ما كتب التاريخ. يعني اليوم إحنا لما بنحكي عن الحضارة البيزنطية بنلاقي الذهب، إنه في الذهب البيزنطي، الحضارة الرومانية من أكثر من 8000 عام بنلاقي إنه الذهب الروماني، بنلاقي الحضارة الفارسية الذهب الفارسي، الفراعنة اليوم يعني شو السر اللي كانوا يحطوا مع المومياء ويحنطوها ويحطوا معها ذهباتها. يعني اليوم احنا لما بنفتح القبور الفراعنة انت بتعرف انه 8000 عام بنلاقي الذهب حاضر. اذا الذهب هو ما كتب التاريخ موجود. طبعا في القرآن الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة، فمعناته الذهب هو السلعة الادخارية على مدى العصور. جاء الإسلام والقرآن الكريم عزز هاي المقولة، لأنه كثير من الشرائع اللي كانت موجودة قبل الإسلام الإسلام أكد عليها ومن ضمنها الذهب. فإحنا لما بنحكي الذهب اليوم الملاذ الآمن، الذهب خلينا نحكي مقولة أردنية مشهورة إنه زين وخزينة، يعني وهاي الكلمة رائعة، هي الملاذ الآمن،
1: بتلخص التحول،
2: بتلخص كل شيء. اليوم دكتور البنوك المركزية في العالم، احنا اذا اليوم بنحكي انه في عملة في العالم مش مدعومة في الذهب، هذا الحكي غير صحيح. خلينا نبدأ بسيد العملات، يعني الدولار. هو الدولار اليوم اكبر احتياطي للذهب في العالم، موجود في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: كم طن تقريبا؟
2: يعني الـ الـ الـ الـ الأرقام يعني عم تحكي عن 400,000 فما فوق،
1: أرقام فلكية.
2: أرقام فلكية. طبعا اليوم يمكن طالعتنا الأخبار الأسبوع الماضي إنه حتى مدخرات الدول الأوروبية موجودة في أمريكا، ويعني الأسبوع الماضي في دولتين منهم فرنسا وألمانيا سحبوا احتياطاتهم الموجودة في أمريكا كفيزيكال وخزنوا في فرنسا وفي ألمانيا. اليوم يعني أنت بتعرف إنه بريطانيا، وخلينا نحكي عن بريطانيا العظمى، كانت معظم مدخرات العالم موجودة في بريطانيا، وخصوصا يعني الدول العربية، وخلينا نحكي منها مثلا الدولة الفلسطينية، يعني كانت احتياطاتها ولا تزال موجودة في بريطانيا
1: أيام الانتداب البريطاني،
2: أيام الانتداب البريطاني
1: وتدعم الجنيه الفلسطيني
2: وما قبل. طبعا لأنه كان الجنيه الفلسطيني عبارة عن وحدة ذهبية.
1: نعم.
2: لما احنا بنحكي اليوم الليرة التركية، شو معناته الليرة التركية دكتور؟ هي عبارة عن ليرة إسلامية عثمانية كانت مصنوعة من الذهب، وزنها 7 جرام، وهي وحدة تداول.
1: نعم.
2: الليرة الإنجليزي اللي هي على زمان الملك، خلينا نحكي شارل الأول وبولس، ويعني الملوك البريطانيين على مدى العصور كانت عبارة عن ليرة ذهبية، ولا تزالها، لا تزال. فإحنا بنحكي عن الذهب، هو الذهب وحدة التسعير العالمي، ارتباطاته مرتبط بكل شيء. يعني إحنا اليوم مثلا خلينا نبدأ من الأزمة اللي بيعيشها العالم حول مضيق هرمز. اليوم إيش دخل الذهب بالبترول؟ لأنه كلما كان هناك في خطر على إمدادات الطاقة والنفط في منطقة الشرق الأوسط وامتداده حسب مفاهيمنا السياسية بمضيق هرمز وامتداده للعالم، كلما هناك خطر، كل ما زاد الخطر كلما ارتفع الذهب. كيف يعني؟ اليوم أنت في حالة راحة، العالم ما بتتاجر بالذهب. الذهب يعني دكتور، بس وأنا بدي أنوه لشغلة للمواطن الأردني وللمستمع بشكل عام، الذهب يمكن السلعة الوحيدة اللي في العالم اللي ما في منها فايدة. أقل سلعة في العالم تدخل بالصناعات، يعني اليوم إحنا الحديد كله للصناعات، الألمنيوم، الفولاذ،
1: حتى الفضة، النحاس، حتى الفضة بتدخل في الصناعة بشكل
2: كبير. كل شيء بدخل بالصناعات. أقل سلعة موجودة ورب العالمين بس خلقها للإدخار هي الذهب. يعني اليوم إحنا ما في عنا مثلا الذهب، بدخل بشيء بسيط جدا بصناعة المركبات الفضائية، بصناعة، كان يدخل بصناعة الهواتف المحمولة يعني قديما، اليوم خلوا عنها واستعضوا عنها بمعدن آخر. فالذهب بس الله وجده للإدخار.
1: يعني أبو علي، إحدى أحدث الإحصائيات بتحكي أنه حجم الطلب على الذهب عالميا خلال أول 6 أشهر من العام الحالي أكثر من 2250 طن.
2: صحيح.
1: بقيمة تتجاوز رقم فلكي 380 مليار دولار. يعني هذه الحركة عشان نفهمها، إذا أنت تفسيرك إلها، واسمح لي يعني أحكي على لسانك، أنه بسبب الاضطرابات في سلاسل التزويد، بسبب الاضطرابات في الدولار، بسبب الفائدة، بسبب أصبح نوع من التوجه نحو الطلب على الذهب. وكمان إذا فسرنا أنه كمان بنوك مركزية حول العالم صارت أنها تقبل على شراء الذهب كنوع برضو من الملاذ الآمن. يعني حتى البنك المركزي الأردني قرأت في خبر أنه اشترى من أول السنة للآن 6 طن ذهب. يعني شو تعليقك هيك بعجالة؟
2: يعني للأمانة أنه البنك المركزي الأردني كان من قديم، يعني يمكن كان سباق في أنه يتحوط بالذهب. إحنا اليوم كان موجود عندنا 2,400,000 أونص الذهب موجودة في البنك المركزي الأردني، والحمد لله أنه يعني تحافظ عليهم. أنت بتعرف
1: استفاد من فرق السعر
2: طبعا، يعني إحنا اليوم الأسعار. لما بنحكي قبل 7 أكتوبر دكتور كان الذهب 1,813 دولار، اليوم إحنا عم نحكي عن 4,400، معناته إحنا بنحكي عن 3 أضعاف السعر. فإذا ما قيمنا موجوداتنا في البنك المركزي أو حتى يعني كل اللي موجود في المملكة الأردنية الهاشمية، سواء بين إيدين التجار بين إيدين المواطنين، هو يعتبر يعني قيمة مضافة. وزادت القيمة السوقية لهذا المعدن وتضاعف 3 أضعاف حقيقة يعني.
1: تمام.
2: فهنا لما إحنا بنحكي، وسألت أنت سؤال مهم دكتور، يعني إيش دخل الذهب بالفائدة؟ يا سيدي الذهب يعني له ارتباط، وارتباط وثيق. يعني لما أنت بتكون الفائدة على الدولار مرتفعة، في هناك بتخلوا عن الذهب، خصوصا انه الذهب يعني انت ممكن تستاجره من البنوك السيادية في العالم بشيء بسيط، يعني يكاد يكون نص او 1%، في حين انك لما بدك تاخذ انت تقترض دولار بدك تمشي على سعر الفيدرالي الامريكي اللي اليوم عند مثلا 4.25، واليوم الفيدرالي الامريكي حول، في هناك عدم يقين من هون لنهاية العام حسب أرقام التضخم في أمريكا إنه هل الفيدرالي
1: راح يحافظ يمكن يرفع،
2: راح يحافظ راح يرفع راح يخفض برضو، كل شيء وارد دكتور. فكلما كان هناك الفائدة على الدولار أكبر، أنا إيش بدي في الذهب؟ مزبوط. بس ما كنت أنا كلما بكون خايف كاقتصادي في العالم، لا بلجأ للذهب، واللي لجأوا في الذهب خلال الأعوام السابقة كانوا محقين دكتور. الذهب بعام 2000 كانت الأونصة 250 دولار.
1: يا الله،
2: نعم
1: بتحكي 20 ضعف.
2: اليوم انت بتحكي بالضبط
1: اكثر من 20 ضعف،
2: 18 ضعف يعني لأسعار الذهب. وبتعرف انه الذهب وصل عند 5600 دولار خلال العام المنصرم.
1: طيب ابو علي، عشان نفهم القوة اللي بتدفع نحو هذا التغير، يعني هل في معادلات عندك، او هلا انت لما تراقب، وانت مراقب اكيد يعني خبير في الحركة العالمية، ما بدي احكي على سعر الذهب في الاردن، نجي له بالمحور الثاني، شو يعني كيف تقرا؟ يعني لما نحكي العام الماضي كان 5600، وفي ناس كانت بعض الدراسات تحكي بوصل 6 و7، بعدين فجاه هالانهيار بسعر الذهب والفضه. بديش احكي عن الفضه، بس بدي احكي عن الذهب تحديدا، لما يوصل فوق ال 5000 و5500 وينزل هالانخفاض، هذا ادى طبعا اكيد في بعض الناس خسرت اللي كانت. يعني انت هل انت لما تشوفه بيرتفع الذهب بتلحقوا بالشراء، ولما ينزل بتلحقوا بدي أفهم، يعني أعطينا غششنا من خبرتك
2: دكتور إياد. هو مش عملية انهيار ولا انخفاض، هي عمليات تصحيح طبيعية. لما أنت بتشوف أنه سلعة ما وهي الذهب ارتفعت تقريبا 250% وانخفض وصارت عمليات جني أرباح وتصحيح بمثلا خلينا نحكي 50%، مش كتير. لما الذهب طلع من 1800 لل5600 ورجع ل4500 دولار، أنا برأيي هاي عمليات طبيعية جدا. يعني عمليات إحنا بنسميها مش انخفاض، الانخفاض إنه تزول السبب ويرجع المعدن، وأنا برأيي للأسف هذا مستحيل. يعني طبعا مستحيل، يعني القراءات اللي موجودة في الأسواق العالمية وحجم، يعني اليوم الأوضاع التجارية في أكبر دولة اقتصادية في العالم اللي هي الولايات المتحدة، وانت بتعرف انه اليوم وحدة التسعير في العالم، يعني مهما اجتهد العالم اليوم احنا يعني بتعرف يعني تأسست دول بريكس ليكون جزء منها مقايضة والجزء الآخر بالعملات المحلية، ولكن لابد إذا أنت ما ذهبت للمعادلات الاقتصادية والتجارية في هاي الدول
1: وراها الذهب
2: وراها الدولار، والدولار مسعر بالذهب. يعني هذا ارتباط وثيق، فالذهب لازم تكون تشوفه حاضر في كل أعمال التجارية في العالم. اليوم مثلا المارد الأكبر اللي خلينا نحكي تنبه للتحوط في الذهب كملاذ آمن اللي هي الصين. يعني حتى المواطن الصيني دكتور ما كانت يفرق عنده، ما كان يروح يشتري دبلة لخطيبته ذهب، اليوم لا، الذهب حاضر عند المواطن. اليوم الصين سمحت لثلاث بنوك سيادية بالصين إنها تتحوط في الذهب، وخلينا نحكي بالثلاث سنوات الماضية كانت الصين الأكبر شراء وتحوطا، ولا تزال هي بتشتري الذهب. في شيء ما حكينا عنه اللي هو كلفة المعدن واستخراجه، مدام إحنا الذهب موجود في العالم نستخرجه من أفريقيا ومن بعض دول الشرق الأوسط، يعني مدام هو موجود. بس اليوم احنا بنحكي دكتور انه الطلب المتزايد على الذهب كفيزيكال وكتحوط سواء للانسان او للشركات، اليوم الشركات اخذت على عاتقها انه من 20-22% تتحوط في الذهب. يعني شركة تجارية تشتغل بالكهربائيات او شركة بتشتغل بالريال استيت او شركات كلها تحوطت في الذهب واشترت الذهب لانه عملت جزء من مدخراتها ذهب.
1: أبو علي، نحكي في شغلتين نميزهم على المستوى العالمي، إنك أنت كمستثمر أو شركة تتحوط إنك تمتلك فعلياً سبائك ذهب وتحطها بخزنتك أو تحطها في البنك باسمك، أو ما يدعى بالغطاء بالذهب أو العقود الآجلة للذهب. بدنا نميز شو المفهوم هذا، إني أنا أمتلك فعلياً سبائك ذهب أو أكون أنا مغطى غطائي بالذهب أو غطائي بعقود آجلة بالذهب. هل هذا يعني مفاهيم اقتصادية ومالية موجودة؟
2: الفرق كبير دكتور.
1: نعم.
2: لأنه الشق الأول إنك تشتري الذهب فيزيكال وتحطه مثلاً في خزنتك أو بخزنة البنك أو أنت في أي مكان آمن، هذا أنا برأيي استثمار حقيقي بنسبة 100%.
1: نعم.
2: ولكن القسم الآخر هو عبارة عن مضاربات بالذهب. أنت بتحط تقريباً مارجن كول مثلاً، اليوم طبعاً ارتفعت، وهنا بدي أنوه لشغل، ارتفعت المارجن من 2 ل 3%، اليوم صاروا يطلبوا 20%.
1: أوه.
2: لأنه العالم مضطرب دكتور. العالم اليوم ما بعيش بأمان اقتصاد.
1: فالهامش هذا ارتفع المارجن.
2: حتى المضاربات اليوم طبعا انخفضت لنسبة، خلينا نحكي 80%. اليوم المضاربات في الأسواق بسيطة دكتور. اليوم الأسعار الذهب أسعار حقيقية، أسعار الذهب الفيزيكال. الدولة اليوم لما بتشتري ذهب بتقولك لا أعطيني ذهباتهم وأنا بحطهم بالبنك، ما عدت تشتري على الشاشة ذهب. اليوم الشاشات اللي هي موجودة هي عبارة عن للتغطية الآنية، ولكن في النهاية كله بده يرجع فيزيكال. القسم البسيط اللي هو بالمضاربات مجرد ما انتهى الرقم، يعني اليوم انت بتحط 20%، في حال انخفض ل5% بقوم للأسف بعمليات لكودة للحسابات،
1: تسهيل
2: للحسابات وبطلع.
1: فأنت يعني هاي في بعض البورصات أو الشركات اللي بتمثل بورصات للمعادن النفيسة، أنت مع الخيار الأول إنه اشتري
2: طبعاً
1: بشكل فيزيكال بشكل حقيقي ما تضارب، لأنه ممكن هذا لا سمح الله المضاربة ريسك عالي، وإحنا بنحكي على هوامش يعني عالية جدا، وبالتالي جو مضطرب، اضطرابات سياسية، ما بتعرف التذبذب بالسعر، فبالتالي ممكن يخسر الواحد كل ثروته.
2: يعني دكتور الثلاث سنوات الماضية كانوا كفيلات إنهم يعطونا من الدروس ما يكفي.
1: نعم.
2: يعني أنا لما سلعة تسعر بالألاف بطلع في خلال يوم واحد تعاملات 24 ساعة 200 و300 دولار بالأونصة. مين بيقدر يغطي هذا المارجن سواء صعودا أو انخفاض؟ فالحقيقة أنه الأوضاع خطرة جدا، المضاربة في الذهب خطرة جدا. أنا حقيقة بأنصح بداية مواطننا الأردني بشكل خاص أنه أنت ما تضارب بالذهب، اشتري الذهب فيزيكال واحتفظ فيه، اشتري ليرات، اشتري سبائك، اشتري أونصات، احتفظ فيها وادفع ثمنها بنسبة 100%. هذا ادخار آمن 100%.
1: ممتاز.
2: أما بلكن المضاربات هي عوامل خطرة جدا. اليوم التذبذب في أسعار الذهب، ما في يوم دكتور إياد الذهب يعني أقل من 50-60 دولار. ما قبل عام 2000 كان هناك معادلة عالمية لأسعار الذهب، في حالة انخفض أو ارتفع 25 دولار تغلق السوق. يعني خلص يعني 25 الحد الأعلى،
1: عاملين ارتفع فلور وسيلينج
2: طبعاً
1: ما بتقدر.
2: ارتفع 25 دولار بتوقف، هذا أعلى تعامل خلال 24 ساعة، انخفض 25.
1: هلا معوم
2: اليوم، اليوم الشاشات بتفتح خلينا نحكي تقريبا 23 ساعة في اليوم، 23 ساعة على شاشات إلكترونية الذهب بيرتفع وبنخفض فيها. والحقيقة أنه للأسف بسحب مثل المنشار، بسحب وهو طالع وبسحب وهو راجع، بسحب المضاربين، وهاي يعني سببت خسائر كبيرة.
1: أي نصيحة مهمة جدا
2: طبعا طبعا
1: نتوجه عبر يعني البودكاست
2: حقيقة يعني
1: الاقتصاد والناس البرنامج، أنه ما نضارب،
2: ما نضارب
1: ولا شيء، ادخار حقيقي وتمتلك حقيقي. طيب أنت حكيت شغلة مهمة بدي أسألك عنها. هلأ أنت حكيت في عدة أوجه للذهب، في سبائك، في أنصات، في ليرة عصمة اللي بنسمع، في حلي، في مشغولات ذهبية. وين إذا بدي أنا أدخر، هلأ بدي أجي للمواطن الأردني بدي أنصحه، عندي أنا 50,000 100,000 70,000 أي تحويشتي وخايف أصرفهم، بدي أدخر لإلي ولولادي، وين أروح؟ شو أسوي؟
2: أشكرك. بداية سيدي، يعني أنا لما حكينا أنه الذهب زين وخزينة، اليوم المصانع الأردنية طبعا من المصانع الرائدة على مستوى العالم. الذهب الأردني دكتور اليوم توجد في الولايات المتحدة، بكندا، بأوروبا، يعني اليوم الذهب الأردني، الأردن الحمد لله على سلم من أولويات السلم العربي على صناعة المجوهرات، وحقيقة يعني الذهب الأردني بيمتاز بنقائه المطلق، لأنه هناك رقابة صارمة يعني على الذهب الأردني، لا يوجد شيء اسمه غش في الذهب الأردني.
1: بدي أضيف لي تفضلت فيه بس هيك داخل السريعة، أنه إحصائيات غرف الصناعة في عام 2025 بلغت صادراتنا من الحلي والمجوهرات ورأس الذهب 900 مليون دولار. صحيح. بقفزة ممتازة. أشكرك، يعني هذه يعني نعم رقم مهم أن نحكي
2: يمكن
1: فيه،
2: يمكن كنا رقم ثلاثة في سلم الصادرات.
1: نعم نعم يعني نعم السلع من صناعات كيماوية. صحيح. وأسمدة وغذائي. صحيح. وبعدين بعدين الحلي والمجوهرات
2: رقم ثلاثة، يعني حتى تخطينا الملابس في عام 25، يعني صعدنا لمليار ومئتين وخمسة وعشرين مليون، وهذا رقم طبعا يعني رقم احنا يعني بنفتخر انه وصلنا صناعة المجوهرات لهالمستوى العالي ولهالمصداقية العالية وللذوق الأردني اللي هو طبعا بيحظى على، يعني اليوم الأمريكي دكتور إياد صار يشتري ذهب 21 أردني ويلبس.
1: ممتاز.
2: يعني من
1: الأمريكان عمره ما عرفوا أكثر من 14،
2: من 14 و10 و12 إلى أنه يروح يطلب ذهب أردني 21. القسم الثاني يعني كل إنسان حسب ما قدرته، الليرة الدخار آمن 100%، الأونصة يعني مثلا الليرة الرشادي تقريبا 630 دينار، خليني أحكي رقم تقريبي أنا اليوم، الليرة الإنجليزي بيزيد عنها جرام 725 دينار مثلا، الأونصة مثلا 2500 دينار، اللي معه حق كيلو اليوم الكيلو دكتور حقه تقريبا 95 ألف دينار.
1: نعم.
2: عرفت علي؟ فاللي كل إنسان حسب مقدرته.
1: فأنت ما يعني ما بتنحاز نحو شكل معين،
2: بنحاز للليرات.
1: للليرات،
2: لأنه مثلا لو الدكتور إياد بده يشتري كيلو أو نص كيلو ليرات مش مضطر لما يبيع يبيعه كله،
1: ببيع
2: الجزء اللي هو بيرغبه.
1: ممتاز.
2: يعني ليرة باتجاه الليرات وحتى عمولاتها شيء مقبول جدا، ولما بيرتفع الذهب بنغطي العمولات وبنغطي الأجور، وبالعكس يعني بنحقق أرباح. وأنا يعني الحمد لله من الناس اللي دائما بنصح الأردني إنه يشتري الذهب بغض النظر عن أسعاره. وهنا دكتور أنا بدي يعني أركز على شغلة مهمة. أنا لما بنصح الأردني اشتري ذهب ما بقوله لأنه الذهب بده يطلع. أما اليوم أنت لو معاك 5 ليرات إنجليزي وفي جيبتك وبدك تروح تشتري أغراض، بتعد للألف وللخمس ألاف قبل ما أنك تبيع ليرة منهم. ولكن لو في جيبتك 500 دينار كاش أو 1000 دينار
1: تصرفهم أنت،
2: ما راح تفكر كيف بدك تصرفهم. فالذهب هو فعلا سلعة ادخارية نقدية من الطراز الأول. برضو خصوصيتها دكتور أنه أنا بشتري الذهب بخمس دقائق وببيعه بخمس دقائق. فيعني
1: قابل للتسييل، سيولته عالية سريعة.
2: سيولته عالية جدا، سريعة جدا. اليوم لو أنت عندك قطعة أرض أو عقار وبدنا نبيعه،
1: صعب
2: يعني للأسف،
1: أصعب
2: يعني
1: من
2: أصعب بكثير
1: بكثير طبعا.
2: يعني
1: أكيد.
2: لو عندنا سيارة وبدنا نبيعها صعب، لو عندنا يعني أي
1: أسد أي عقار
2: أسهل شيء ممكن تدخله، ممكن تقوم بتسييله بالسرعة. يعني بعدين اليوم خليني أنوه لشغل، أنه مثلا إحنا على مستوى الأردن في 1000 محل مجوهرات في الأردن، منتشرات في كل محافظات وقرى حتى المملكة مش بس المدن.
1: نعم.
2: يعني اليوم أينما ذهبت راح تلاقي محل ذهب تشتري منه وتبيعه. كلمة أنه أنا ما بشتري مش موجودة عندنا بالأردن، كلمة ما ممتاز. ببيع مش موجودة. الذهب
1: سوق موجود وسوق ممتاز،
2: سوق مفتوح وسوق موجود.
1: أبو علي سؤال مهم بأسرار المهنة، تعطينك يعني من سعر الذهب الخام لما أنا بدي أصنعه وبدي أعمل هوامش الربح شو النسب؟ ولا سر؟
2: لا والله مش سر. أنا أشكرك على هالسؤال، لأنه يمكن هذا السؤال راح يقول لك أنت ليش بتشتغل بالذهب، ولكن هو صاحب المهنة ما إله غيرها. اليوم كيلو الذهب 150 ألف دولار دكتور.
1: نعم.
2: لما بنقوم بعمل صناعته يعني الحد الأدنى للكوست لجرام الذهب هي تقريبا من دينارين لدينارين ونص. والله احنا بنقوم ببيعه مثلا لتجار الجمله بهامش ربح يعني لا يتجاوز خلينا نحكي 500 دينار للكيلو أو 1000 دينار على أبعد تقدير.
1: معقول؟
2: فأنت لما تيجي
1: جدا
2: أو أنا بدي أبيعك
1: ولا عشان على الهواء ما يسمعناش مدير ضريبة الدخل
2: أبدا أبدا المدير الضريبي بعرف وإحنا بنعرف والمنافسة دكتور هي بتخليك تعرف أكتر وتتأكد أكتر.
1: نعم.
2: اليوم إحنا سوق مفتوح في عنا منافسة منافسة شريفة، يعني أنت اليوم لما بدك تيجي تحكي المعلومة 100 واحد بالسوق بقول لك كاي صح وهاي لا سمح الله غلط. هذا يعني أنا لما
1: يعني هيك بعجالة أبو علي، أنت مصنعيتك 2.5 دينار أو كلفة التصنيع 2.5 دينار على جرام، الكيلو حقه 100,000 دينار، ربحك لا يتجاوز 1,000 دينار، يعني 1% بتحط
2: ماركر.
1: هذا هيك التسلسل
2: طبعاً.
1: طب هذه معلومة مهمة لازم يعرفوها، لأنه عشان ما يقولوا تجار الذهب ما يعني مضروبين بحجر كبير
2: لا يعني. وبعدين السؤال الثاني اللي بطرح
1: بس أنت ممكن عفوا الربح عندك أو الهاي أنه هذا أسد برتفع قيمته، فبالتالي أنت برضو كمان موجوداتك ترتفع. يعني أنا ممكن يكون عندي مخزن 10 كيلو ذهب قيمتهم فعليا من سنة 2000 ومن سنة الهاي مثلا ب20,000 صاروا هلأ بمليون.
2: بس
1: صح؟
2: أنا الدكتور ما استفدت أنا كتاجر الذهب، أنا ارتفاع السعر بالعكس بشكل لي عبء ما بشكل لي فائدة، لأنه أنا الذهب بالنسبة لي مادة العمل، فأنا حتى لو ارتفع الذهب ما رح أبيع هذا الذهب، بدي أستبدله في إيش أشتغل فيه. أنا وحدة القياس عندي كيلو ذهب. يعني اليوم لما أنت بتسألنا أنت شو رأس مالك بالمحل، ما بنحكي لك 1,000,000 دينار ولا بنحكي لك 1,500,000، نحكي لك 10 كيلو ذهب، 5 كيلو ذهب، 20 كيلو ذهب. فإحنا بنضل محافظين على مقدار ذهبنا، بالعكس يعني بحاجة أنه نزيد كميات الذهب لنوفر يعني
1: مهمة.
2: أشكال أكبر
1: مهمة جدا
2: طبعا.
1: فإحنا سلعتك اللي بتشتغل فيها،
2: ارتفاع المعدن بالنسبة لنا ما شكل لنا، بالعكس شكل لنا عائق. ليش؟ لأنه كلما ارتفع السعر كلما قل الطلب.
1: طيب. أبو علي بدي أختم بس بسؤال اللي هو السؤال المهم، سؤال 10 مليون، شو توقعاتك لأسعار الذهب عالميا ومحليا؟ يعني هلا جرام 21,104 دنانير تقريبا،
2: ال 21,90 دينار و 24,104 دنانير.
1: شو توقعاتك من هون لاخر السنه محليا وعالميا؟ وهل في ارتباط؟ على فكره احنا مرات على فكره كمواطنين بنشوف انه السعر ما بينعكسش راسا محلي، يعني السعر العالمي ما بيعكس معك محلي، بس هيك بعجاله.
2: يعني خلينا نحكي بشكل سريع، الاقتصاد للأسف في الولايات المتحدة في عدم يقين وفي ضبابية كبيرة حول أرقام التضخم. اليوم أمريكا عم بتقوم بحرب عظيمة، يعني سواء في خلينا نحكي مع إيران أو حتى مع دول العالم. اليوم أوروبا غارقة في حرب أوكرانيا مع روسيا، الاقتصاد العالمي الحقيقة في أسوأ أحواله، الذهب سيد الموقف. أنا إذا بتوقع الذهب 5,000 و6,000 خلال الفترات القادمة مش غريب على الذهب. الاقتصاد الأمريكي ووضع أرقامه يعني رح تأثر على الذهب إيجابا، فالذهب احتمالات ارتفاعه أكثر بكثير من احتمالات استقراره أو انخفاضه.
1: أشكرك جدا أخونا الحبيب السيد ربحي علان، رئيس النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات في الأردن. فعلا مقابلة كلها ذهب بذهب وكلام من ذهب. كل الشكر والتقدير. الإخوة المشاهدين والإخوة المستمعين والأخوات الأعزاء، أسعد الله دائما أوقاتكم بالخير. هذه تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم، مقدم البرنامج إياد أبو حلتم، ودائما نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا
4: إذاعة عين وبتسمع.
0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. الأردن يسير القافلة الإغاثية 13 إلى لبنان، تضم 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لهية شمالي قطاع غزة. جماعة الحوثي تقول إن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة خلال الساعات الماضية على تعز والحديدة والجوف ومأرب. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة رويترز عن مصادر تفيد بأن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين عبر آلية المقايضة للالتفاف على عقوبات بيع النفط، حيث شملت المشتريات معدات دفاع جوي. الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وتقول إن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: محمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحييكم جميعا في برنامج خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين، ومتواصلين على 0784 6 و3 1، وكل خميس بنعيش إحنا في محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حب النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب للاتباع. يعني أنا اليوم لما بعرف سيدنا النبي بحبه فأتبعه. هو ليش أولادنا اليوم مغرمين برونالدو، مغرمين بفلان، مغرمين بعلان؟ لأنهم ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني واحد ما عرف الكمال النبوي، ولا عرف الجمال النبوي، ولا عرف البهاء النبوي صلى الله عليه وسلم، فأكيد راح يعجب بغيره. والله يا إخواني، أول ما تتعرف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحب سيدنا النبي، رحمة سيدنا النبي، قيادة سيدنا النبي، كمال النبي، جمال النبي عليه الصلاة والسلام، لما تحب هذا كله تختلف نظرتك للأشياء. ما عادت الأشياء تخوفك، ما عادت الأشياء تغريك، ما عادت الأشياء توقعك، لأنه أنت يعني أنت مين مقابل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت اليوم كيف تغريك الدنيا وقد وضعت الدنيا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يتم الله أمره. يعني شو الإصرار على المبدأ؟ في بعض الناس اليوم بيبيع مبادئ وبيعرض من الدنيا قليل، ولذلك من مآخذ الناس أو من الأشياء التي يعني الناس بيشوهوا سمعة بعضهم البعض فيها: فلان باع دينه، لأنهم يعلمون أن بيع الدين مقتل. فبيقول لك فلان باع دينه، كيف باع دينه؟ يعني أفتى بالحرام؟ يعني حلل الحرام أم حرم الحلال؟ لا، هو باع دينه. ولذلك الناس يعني هذه التهم الجاهزة عندهم اللي بيحكوه على بعضهم البعض، لأنهم يعرفون أن الثبات على المبدأ في مثل هذه الأيام أمر لا يقدر عليه كل الناس، وأن بيع المبادئ منقصة، وأن التجارة بالدين منقصة، وأن التلاعب في دين الله منقصة. ولذلك في كثير من الأحيان يطلقون هذه الكلمات على من يبغضون، لأنهم يعرفون أنه هذا الشيء اليوم لا يصبر عليه كل الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنت اليوم لما تقرأ عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن، في زمن الهرج والمرج اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لما تقرأ عن ثبات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تصبح لديك شخصية أخرى، شخصية تعتز بدينك، وانت لازم تعتز بدينك. احنا اليوم يجب ان نعتز بديننا، لانه ديننا هو دين الكمال، دين الجمال، دين الرحمة، دين العطاء، دين المحبة، دين التواصل، دين كل فضيلة ستجدها في دين الله عز وجل. تحتاج القوة في دين الله عز وجل، الثبات في دين الله عز وجل، الحجة والبرهان في دين الله عز وجل، إنبات شباب وإعداد جيل في دين الله عز وجل، أمان مجتمع في دين الله، سلم مجتمعي في دين الله، تعاضد وترابط في دين الله. فالذين يعادون دين الله أو يشوهون دين الله ما قدروا يوصل لذات الإسلام. طب شو نعمل؟ نبدأ بالدعاء. فلذلك تجد كثير كلام على دعاة الإسلام، لأنهم يريدون أن يجعلوا حدا فاصلا بينك وبين دعاة الله عز وجل، وبناء على هذا الحد أنت ستدمر، وبناء على هذا الحد ستضيع البوصلة أمامك. ولذلك إحنا الثبات، الثبات. وهذا أسلوب كفار قريش عندما جاءوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، في الإسراء والمعراج شو عملوا؟ قالوا: الله أكبر، مسكنا على محمد ممسك. شو الممسك؟ بيقول: أسري به وعرج به إلى آخره. فراح سيدنا لما وصلوا عن سيدنا أبو بكر الصديق قال لهم: والله إن قالها فقد صدق. إذا هو قال أسري به معناته رجل صادق. شو الثقة المطلقة؟ ما هذه الثقة المطلقة يا أبا بكر برسول الله؟ لأنه ثقة مطلقة بالدين. ونصيحة لوجه الله: نحن اليوم نحتاج أن نكون ذوي ثقة مطلقة بدين الله. والله ثم والله ثم والله، ما وعد الله بشيء إلا وسيحصل ويتحقق، رضي من رضي وأبى من أبى. وما وعدنا رسول الله بشيء إلا وسنراه رأي العين، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل اللي وعد في النبي راح نشوفه، وكل اللي وعد في ربنا راح نشوفه.
وهذا أمر مستحيل أن يتأخر، لأنه الدين قاعد يتكلم بحقائق. شو الخلافة قاعد بتروح في بغداد والخليفة يقتل، والخطباء بيقولوا لا تفتحن القسطنطينية ونعمل جيش وجيش ونعمل أي قسطنطينية، العالم دمره. هذا كلام المنافقين، وصدق الله ورسوله وكذب المنافقون. تحقق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا سبحانه إذا أراد حقق المراد، مش على كيفك وعلى كيفي وعلى كيف لا، ليس بأمانيهم ولا أماني أهل الكتاب. الله بيقول لا بأمنيات المنافقين ولا بأمنيات أهل الكتاب، والله أن الله سيعز هذا الدين رغم ما ترونه اليوم من تحلق الناس حول هذا الدين، ولا اللي بيحكي في الدين واللي بيحكي في البخاري واللي بيطعن في القرآن واللي بيطعن بسنة النبي واللي حاب يسوق عنده موال حاب يغني، كل هؤلاء سيتساقطون أمام نصرة الله لهذا الدين. هذا شيء مجرم، لكن هم ما بيقدروا يحكوا على ذات الدين، فبيحكوا على المشايخ، بيحكوا على العلماء، بيحكوا على من له صوت ديني، حتى يعني يحاولون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله، مين الذي يأبى؟ الله. فإذا الله الذي يأبى، شو بطلع لنا شغل مع الله عز وجل؟ إذا كان الله يأبى أن ينطفئ نوره ويأبى أن تغيب شمس الإسلام، فماذا بقي من من من الناس وإرادتهم؟ وتخيل الكرة الأرضية كلها تطلع تنفخ على الشمس عشان والله إيش؟ عشان نطفي الشمس. تخيل الكرة الأرضية كلها تطلع برا ونقعد ننفخ على الشمس، خير إن شاء الله والله نطفي الشمس، بيقدروا؟ فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يطفئوا نور خلق من خلق الله ولا كوكب من كواكب الله، فكيف يطفئوا نور الله؟ فواهمين الجماعة، هؤلاء واهمون. لماذا واهمون؟ لأن النور نور الله عز وجل، والدين دين الله، واللي حاب يتكاسر مع ربنا واللي حاب يعني يواجه ربنا يعني عقل ما فيه قطعا، هذا عقل ما عنده، اللي بيجي في ربنا عقل ما عنده. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذين يعلنون الحرب على أولياء الله، على العلماء، على المشايخ، على الدعاء، على أهل الدين، على كذا المنتسبين للدين، الله عز وجل يتولى حربهم. من عادى لي وليا فقد آذن، عادى هو لسه ما حارب هو بس معاديه يعني مجرد إظهار العداوة لأهل الدين يتدخل الله بالحرب مباشرة، يعلن الحرب عليه. فلذلك إحنا اليوم يجب أن يكون لدينا ثقة بديننا، قرآننا، أحاديث نبينا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والدارقطني والمستدرك على الصحيحين وكتب الحديث كلها، كتب الحديث هذه الجمعة كلام النبي. بيجيك واحد يعني لا قيمة له لا في العلم ولا بالفهم، وبصير يقول لك يعني هو كيف يعني الأحاديث وصلت لنا؟ يا أخوي وصلت لنا زي ما وصل القرآن وخلاصته، يعني هم اللي رووا كتب الحديث نفسهم اللي رووا الآيات. على فكرة الرواة الحديث والآيات هم شيء واحد، مش والله في فريق للقرآن وفريق للسنة، لا، اللي رووا القرآن رووا السنة. وبيبدأوا يلبسوا على شبابنا اليوم، يعني بيبدأوا يلبسوا عليهم إشكاليات حتى يصرفوهم عن دين الله عز وجل. بقول لك إحنا لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، ولا نأخذ إلا بما ورد عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام. طب والحديث النبوي، بقول لك لا، الحديث مشكوك فيه. شوف بالله عليك هذا التلاعب في دين الله عز وجل. والله متم نوره، الله بيوعد، يعد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يتم هذا النور. فأنت اليوم أمام خيارين، إما أن تكون مع هذا النور فيحصل لك التمام الإلهي، وإما لا سمح الله أن يجي إنسان يعادي هذا النور، وبالتالي مشكلته مع الله مش مع الخلق. وهذا بيحتاج منا اليوم إلى يكون إنسان على وعي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحببنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أتباعه وأحبابه، ويجعله من شفعائنا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وإحنا كلنا نطمع بشفاعة سيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يحييكم جميعا في خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين، وبتواصل معكم على 078-46-31. وإن شاء الله بعد الفاصل نبدأ باستقبال
الاتصالات والأسئلة اللي وردت لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، فيا مرحبا بكم جميعا.

هيك هو عندي عن معنا سؤال نبدأ بأسئلة الوردة على صفحة الفيسبوك. بيقول في بعض صلوات للأسف بصلي الظهر قبل صلاة العصر بربع ساعة، هل تقبل الصلاة؟ كل صلاة واقعة بين الأذانين، صلاة الظهر معك من أذان الظهر إلى أذان العصر. لو قلت الله أكبر الظهر وبعدين قال الله أكبر أذان العصر، أنت صلاتك وقعت في صلاة الظهر، ما دام تكبيرة الإحرام إجت بالوقت فصلاتك إن شاء الله صلاة صحيحة. كيف التعامل مع الزوج اللي بيعصب على أتفه الأسباب؟ أول شيء لحظات، خطوتين للتعامل مع الزوج العصبي، خطوتان للتعامل مع الزوج العصبي. الخطوة الأولى إنه في حال الرواق أنبه، أقول له يا ابن الحلال تراك بتعصب وأنا بعرف إنك مضغوط، أتعذر لا تعصبه. وكذلك لو الزوج بتعصب أحكي له بنفس الطريقة، أنت بتعصب وبتعصب علينا وبتنكد على حالك وبترفع ضغطك، والله إننا منخاف عليك، تنبيه في حالة الرضا. الأمر الثاني لما بيعصب أصبر، أسكت شوي عبين ما يبرد زعله، عبين ما يبرد زعله. وبعض النساء بتقول لما يعصب زوج تقول حاضر خلاص، ولا يهمك، ولا ترفع ضغطك، ابشر اللي بدك اياه بصير، تمتص الغضب، وهذا بيسموه الذكاء العاطفي، والنساء تحتاج الذكاء العاطفي. وانا وصيت الأزواج لا تعصب، وانت الزوج نفس الشيء، اذا زوجتك عصبت في حالة الرواق احكي لها، كلها العصبي بتأثر على بشرتك، بتأثر على وجهك، بتأثر يعني هذا الكلام يعني محبب. والأمر الثاني لما تعصب دعها تكمل ما عندها. أحيان كثير من العصبي هو ضغط قديم مش حالي، هو ما عصب لأنه الرز بقرط، لا لا لا لا، هو في تراكمات من الضغط النفسي انفجر، هذه لحظة الانفجار مش لحظة العصبية. فمن نراعي بعض، اسمعوا مني، خلينا نراعي بعض. الناس مضغوطة، الناس عندها ضغط وعندها هموم كثير، فلازم نراعي بعض. سؤال بيقول لا أستطيع الصلاة بدون قول سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية وسيدنا إبراهيم، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، في مذهبنا عند الإمام الشافعي في الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهو سيدنا، والصلاة صحيحة. واللي بيقول لك لا تسيدوني في الصلاة هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس حديثا، هذا كلام موضوع، أنه لا تسيدوني في الصلاة، لا هو سيدنا، وهو أدبا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تأدبا، لكن إحنا ما نقول محمد، نقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال بيقول عندما أتابع عالم دين أو داعية وأستفيد من علمهم، أهلي ينتقدونهم ويتهمونهم بالفسق فيحدث داخلي إحباط ومشاعر سلبية، من حل؟ هذا مش جديد، هذا منذ القدم، من الداعية الأول وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أصدرت عليه الإشاعات التي تنفر الناس منه لينفض الناس عن سماع الدين، قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا دوار دنيا وقال دوار ملك وحاب يصير رئيس علينا وحاب يصير عنده كذا ويحب النساء، تكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام كلام طويل. ثم جاء من بعد الصحابة فتكلموا في أعراض الصحابة نفس الشيء، ثم جاء الدعاء وتكلموا في الدعاء، فهنالك فئة قاصدة عالمة بما تقول همها أن تشوه صورة الدعاة إلى الله عز وجل والمشايخ والخطبة لينفر الناس عنهم. وهذا مش كلام جديد، من أيام الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه له كتيب صغير مهم اسمه المشايخ والاستعمار، يقول المستعمر لم يستطع أن يشوه الدين فلجأ إلى أوعية.

0: فعالم دين، عالم شيوخ السلطان، شيخ السلطان هو الذي يحل الحلال، يحل الحرام ويحرم الحلال. هذا شيخ الدين، شيخ السلطان، شيخ السلطان الذي يحرم الحلال لإرضاء السلطان ويحل الحرام لإرضاء السلطان. ومين هذا اللي عمل هيك؟ فهذا الكلام فأنت لا تستمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن قال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، الله سماهم كفار، يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون عجب كل عملته. فهذه هذا واقع، وإحنا يجب أنه يعني نحذر، لكن لا نستمع للمغرضين. وإذا واحد أنت متبع لك يعني تتابع داعية أو عالم ستجد من يتكلم فيه، وشو البديل؟ ولا شيء، نقعد ساكتين. فيصدرون الإشاعات على العلماء مشان يسكتوا، ويصدرون ويسمعونكم مثل هذه العلماء حتى لا تستمعوا. فيا أختي الله يرضى عليك أو يا أخي الكريم لا تستمع لمثل هذا، وامضي في تعلم أمر دينك ومعرفة سنة نبيك، وإن شاء الله تكون الناجين. فاصل وراجعين، الله يحييكم جميعا.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: معروف. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال،
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح. مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرة

0: اتجاهها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين، متواصلين على 0784631، فيا مرحبا فيكم جميعا. كيف أتصرف لما تكون العلاقة بين الإخوة مسمومة وغير مريحة؟ وما حكم صلة الرحم هنا؟ ما هي المشكلة؟ أنه لما تكون الشغلة عائلية صعب أنك تتبرى وأنك تبعد، فخليها بالحد الأدنى. الحد الأدنى سلام عليكم السلام، بالمناسبات لما منلاقي بعض ما منتقاطع، مش شرط إحنا كل يوم نسهر عند بعض، فأقل ما فيها أنه ما يكون في قطيعة لما منلتقي منسلم على بعض، لأنه كمان هم الإخوة بشر، في منهم إنسان يعني طيب وفي منهم إنسان يعني أخلاقه قد يكون فيها قسوة، فالتعامل معهم ما بيجوز تقطعهم نهائي، فخليها بحدها الأدنى. الحد الأدنى أنه سلام عليكم السلام، لما منلتقي، لما بصير في مناسبة، لما بصير في جمعة نحضر، وهذا أخف شيء. تقدر تنصح، بس مرات النصيحة بتسوي مشكلة أكبر، تمام؟ فإذا بتقدر تنصح انصح، بس إذا ما بتقدر خلى في الحد الأدنى. الحد الأدنى سلام عليكم السلام. هل يجوز أن أصلي فريضة العشاء بعد الساعة 12؟ أيوة، العشاء معك من أذان العشاء لأذان الفجر. بالشرع الإسلام ما في شيء اسمه أذان، ما في شيء اسمه الساعة 12 وإنه الساعة 12 فتح يوم جديد، هذا نظام الطيران. الشرع الإسلامي العشاء يبدأ من أذان العشاء إلى أذان الفجر، أذان الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر، العصر من أذان العصر إلى أذان المغرب، وهكذا كل صلاة إلى أن يؤذن للتي يليها. فما في مشكلة يصلي بعد الساعة 12، يصلي لو صلى واحد قبل الفجر بربع ساعة صلاته صحيحة. هذا من حيث صحة الصلاة. من حيث الأفضلية طبعا كل ما الإنسان عجل فيها هذا موضوع آخر، لكن هل هي صلاة صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة. هل أصلي المغرب أولا ثم العشاء أم العشاء ثم المغرب؟ لو واحد فاته فرضين فالأولى أن يرتب، الأولى أنه يرتب صلي المغرب بعدين العشاء، الأولى أنه يرتب. لكن لو واحد صلى صاحبة الوقت وبعدين صلى الصلاة اللي فاتت ما في مشكلة.

السؤال بيقول أنا ملتزم بقراءة سورة البقرة يوميا بنية الشفاء. جميل، كويس. لو قرأت على عيدان بخور رائحتها طيبة وتباركت بالقرآن، هل هذا حرام؟ لا، مش حرام. لو قرأنا على مي، لو قرأنا على بخور، لو قرأنا على أوراق السدر، أي شيء له رائحة طيبة. كانوا سابقا يقرؤون على الشعير ويبخروا منه البيت لأنه ريحته يعني مقبولة، أو يقرأوا على هذا اللبان، لبان الذكر، بيقرأوا عليه كمان رائحته طيبة، ما فيها مشكلة. هو الهدف من ذلك أن تحصل البركة بالقراءة، ولو واحد قرأ بدون ما يبخر ما فيها مشكلة، لكن لو قرأنا على مي قرآن ما فيها مشكلة أبدا. صلاة الوتر أنا أصليها بعد العشاء خوفا من أنه لا أصحى لقيام الليل، وإذا قمت الليل أعيد صلاة الوتر. لا، ما من عيدها. لو إنسان صلى العشاء ثم صلى الوتر، إنسان صلى العشاء ثم صلى الوتر واستيقظ من الليل، لا يجب عليه أن يعيد صلاة الوتر.

الله يحييكم جميعا ويا مرحبا. يعطيك العافية سيدي. بدي أسألك، معي شوية مصاري بدي أروح فيها عمرة بس ما بتكفي، عادي لو كملت عليهم دين من الناس، وهذا حلمي من 40 سنة. أول شيء الله يتقبل، وأسأل الله أن يعطيك ويغنيك وروح العمرة وربي يتقبل، ما في مشكلة لو استدنا، وإن شاء الله بالمستقبل بتعود تسد وعلى مهلك، ما فيها مشكلة أبدا. أنا أم أيتام وعندي ابني الصغير تيجي كفالة 25 دينار كل شهر، وبسبب وضعي بصرفها بالبيت، بجيب أكل وشرب، هل هذا حرام؟ هو الكفالة المال يتيم لليتيم، لكن السؤال أنتوا عايشين في بيت واحد وإجانا 25 دينار وصرفنا على البيت مع بعضنا، ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة، لكن هذا المال ما بيجوزك تختص فيه لحالك، يعني ال 25 تشتري شغلة إلك فيه أنت خاصة، أي لا. والأمر الثاني ما بيجوز أنك تتصدقي منهم، أما لو أنفقناهم على البيت بما يشمل مصلحة هذا الطفل وربنا يعطيه ويغنيه وما يحيجه لخلقه، فما فيها مشكلة أبدا. عندك اتصالات ضياء؟

0: أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا، متواصلين على 0784631. معنا اتصال.
1: ألو
0: ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك ويسلمك.
1: سؤالين شيخ بسيطين. هلا دخلت أنا وواحد على في صلاة العشاء، فكنا ملحقين بركعة. هلا بعد ما طبعا سلم الإمام إحنا ملحقين بركعة، فاللي جنبي قام وجاب ركعة، دخلت أنا وياه بنفس الترتيب يعني ملحقين بركعة. هلا بعد ما خلص بقول له أنت ليش يعني جبت الركعة؟ إحنا ملحقين بركعة. فبقول لي أنا بالركعة الثالثة نسيت أقرأ الفاتحة، فاعتبرت أن هاي ركعة ملغية وجبت ركعة بدالها. هذا السؤال الأول.
0: السؤال بالركعة الثالثة كنتوا في مقتدين بالصلاة؟
1: إحنا دخلنا كان الإمام خلص الركعة الأولى.
0: يعني أنتوا دخلتوا مسبوقين بركعة.
1: مسبوقين بركعة، أيوة.
0: طيب فهو وقف جاب ركعة وانت كمان جبت ركعة؟
1: وجبت ركعة، هو راح جاب كمان ركعة بعدي.
0: جاب كمان ركعة؟ يعني جاب نسأل ركعة. سؤال
1: ليش؟
0: قال لك أنا قال أنا ما قرأت الفاتحة. نسأل سؤال، الركعة اللي بيقول عنها ما قرأ فيها الفاتحة كان مقتديا؟
1: بالركعة الثالثة مع الإمام.
0: إذا كان مقتدي فالإمام بتحملها عنه، ما كان لازم يجيب ركعة زيادة. وما دام انه جاب ركعة زيادة، ما دام جاب ركعة زيادة في غير موضعها، فهذا يجب عليه إعادة الصلاة كلها.
1: نعم. انا توقعت بس قلت اتاكد من هاي المعلومة لاني بعرف انا احنا مقتدين يعني، فبقول لي
0: المقتدي الامام بتحمل عنه.
1: طيب السؤال الثاني، هلا بعد ما سلمنا شيخ في اشخاص راح تقدم خطوة، وفي شخص يعني شخص واحد تقدم خطوة وشخص اللي جنبه رجع خطوة، فبسأله بقول لي هذا عشان السترة، هل هذا موجود انه يقدم خطوة؟ لا. او واحد يرجع خطوة؟
0: لا لا لا، شوف قدم خطوة ما فيها مشكلة، بس ما بس سترة احنا سترتنا بالمسجد هو الخطوط. هو شو معنى سترة؟ هو تحديد حرمة مكان سجودي. فالآن في المساجد لو كان فيها خيط، لو كان في رسم على السجادة، فسترتي موجودة. لا شرط احط كرسي ولا شرط اني احط طاولة المصحف، مجرد وجود خط على الأرض يحدد وين حدي أنا سجودي، هذا هو السترة.
1: نعم نعم، أنا والله ما اقتنعت لأنه فضبوط، لأنه قلت يا شيخ هيك بدي يصير كل واحد يقدم واحد يأخر، يصير منظر الصلاة مش منظر، يعني واحد يقدم واحد يأخر مش منظر.
0: يعني أعطيك مثال، لو أنا كنت بصلي وإجيت حطيت قدامي قلم على الأرض صار سترة. هو شو معنى سترة؟ السترة أنا مش بصلي إلها، أنا أصلي لله. السترة هي الحد الذي أضعه لسجودي، أنا راح أسجد هون. فيا جماعة الخير لحد هون ما حد يمر، بدك تمر مر ورا السترة، هاي معنى السترة. السترة هو الحد اللي أنا بحطه لنفسي عشان أصلي عشان أسجد. فإحنا الآن بالجوامع في خطوط، في رسمات على السجاد، رسمة السجاد أو الخط المرسوم على السجاد يعتبر سترة إلي. وفي ناس لا، لازم يجيب طاولة، لازم يجيب كرسي، لازم يجيب، ما مش هيك يعني. هذا مشكلة بعض الناس. الدين فقه فهم، مش الدين أعمال غير معلومة، لا، هو فقه. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خطا النبي عليه الصلاة والسلام كان في معه شبرية تسمى عنزة، وحطها قدام أي شيء يحدد أنه يا جماعة الخير أنا لحد هون راح أسجد، فبعدي حرين فيه. هاي معنى السترة. الله يتقبل يا رب. يلا 0784631 تليفوننا، الله يحييكم جميعا. فاصل وراجعين.

0: ربك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: الله يحييك جميعا على 0784631. عندي سؤال من أخت بتقول: ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها وهي لا تتحمل طبعه وقلة اهتمامه؟ والله يا أختي، لو كل زوجة ما بيهتم فيها ومش متوافق مع طبعه بدها تتطلق، يعني ما ظلت مرة مع زوجها إلا ما رحم ربي. الحياة مبنية على الصبر، الحياة كلها مبنية على الصبر. وطبعا كل مرأة بتقدر ظرفها، أنا بحكي بشكل عام بس يعني حسب السؤال. مش متحمل طبعه قلت اهتمامه، بتنبه بتذكر، يعني دائما أبدا ما يكون تفكير رقم واحد طلاق، ما يكون تفكير رقم واحد طلاق. الحياة قائمة على الصبر، الحياة قائمة على جزء كبير من التنازلات ما بين الطرفين، الحياة قائمة على جزء كبير من تغيير بعض الطباع. فإذا هي بقيت معه إن شاء الله أنا مأجورة، لأنه الصبر له أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. ولو كل زوج أو كل زوج والله أنكر على زوجته أو أنكرت على زوجها خلق أو عدم اهتمام أو الأفلام هاي اللي ما هو إحنا بعد مع الأسف كثير إن العادات دخلت من المسلسلات. والله يا إخوان هذا كثير من المسلسلات الرومانسية والعاطفية خربت بيوت الناس. هذا تمثيل، هذا تمثيل. الحياة فيها دعك، الحياة فيها هم، الحياة فيها ضغط، الحياة فيها نكد، الحياة فيها مشاعر جافة، الحياة فيها ضغوط عمل وبرجع البيت، هي مضغوطة هو مضغوط، الحياة فيها نكد. فما تأخذوا عبرة من التلفزيونات ومن الأفلام ومن المسلسلات والرومانسية، مش صحيح. هذا تمثيل. الحياة فيها ضنك، الحياة فيها رجل جنة بيشتغل وبكد وبتعب، وفيها امرأة بنة، يعني هي بتبني البيت، تبني فيه المحبة وتبني فيه الوئام وتبني فيه السكينة وتبني فيه المشاعر، ورجل يحضر المال، ورجل قاعد يشتغل شغلة وشغلتين وثلاث وبكابد وبناكد، وهذا بتأمر عليه وبصبر الرجل. الرجل والله العظيم أن الرجل في كثير من حالاته وفي عمله يصبر على كلمة، وبصبر على أحيانا يعني نوع من أنواع الإهانة أو نوع من أنواع التجاوز، بقول لك لقمة الأولاد ومكسورة رقبته ويرجع البيت بده يذوب رومانسي وذوب عواطف وذوب. أنا يعني نعذر بعض، هذا اللي بحكي فيه. والمرأة في البيت قاعدة بتقري وبتأكل وبتشرب وبتدرس وبتغسل وبتجلي وبتمسح وبدها تنظف البيت وبدها، فكمان هي مضغوطة، حياة فيها كبد. وإذا كل زوج وزوجة على الأقل نقرأ والله بدنا نطالق والله مش كذا، الحياة لا تستقيم، الحياة لا تستقيم بهذا الشكل. الحياة الزوجية قائمة على الصبر، صبر الرجل على زوجته وصبر المرأة على زوجها. فهاي طبيعة الحياة الزوجية. اللي ما بيقدر يخوض المخاضة خلك قاعد عند أهلك لا تتزوج، واللي ما بتقدر تخوض هاي المخاضة خليك قاعد عند أهلك أبرك لك وأحسن لك. اليوم كان في نقاش في موضوع الزواج وما زواج، وكانت إحدى الحاضرات إنسانة كريمة يعني وفاضل ما بنقول عنها شيء، بتقول لك أنا ما بقدر أتنازل لزوجي، أنا ما بقدر أتنازل له، أنا راسي من راسه. طيب والله يا أختي، طب ليش تزوجتي إذا كان راسك من راس زوجك؟ قالت أنا مش متعودة إني أقول له حاضر أو أقول له بدك إياه، ما مش متعودة. فإحنا أمام خطورة على الأسرة، على تدمير أسر بسبب أن الزوج أو الزوجة ما عندهم صبر على الآخرين. لا، عنوان الحياة الزوجية الصبر، عنوانها صبر من الرجل وصبر من المرأة. بغير هيك لا تستقيم الحياة، بغير هيك لا تستقيم الحياة. معنا اتصال.
1: ألو،
0: يا مرحبا
1: دكتور، بدي أسألك العمرة. أنا محوشة شوية مصاري، يعني أنا صلي فوق 40 سنة فيها، فبصير إني أكمل باقي العمرة دين؟
0: بصير ربنا يتمم لك، ربنا يسد الدين عنا وعنك إن شاء الله، وبتروحي على العمرة حتى لو تداينتي لك شوية عبين ما رحت وجيت، ما فيها مشكلة.
1: كثير ناس حكى لا دين حرام، متى
0: ما
1: القدرة؟
0: تردي عليهم يا بنت الحلال، احنا حي الله بنسمع. ما دام يا اختي عندك نية الوفاء فان شاء الله ما في مشكلة. العمرة هدية، العمرة في شوية دين ما فيها مشكلة. هم اللي بيقصدوا عن انه لا يجب علي الداين عشان اعتمر، نعم لا يجب علي، لكن لو انا اتداينت مشان اروح العمرة ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة. ربنا يتقبل منه ومنك ويغنيك ويعطيك حتى يرضيك.

0: الله يحييكم جميعا في خميس المحبين على 0784631. معنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
1: بالنسبة للأخت اللي اتصلت قبل دقيقة بالنسبة للعمرة، رجاء نعطيها رقمنا وإن شاء الله إحنا مجبرين نقصر اللي عنده.
0: الله يجبر خاطرك، الله يجبر خاطرك، الله يجبر خاطرك، يجزيك عن كل شيء.
1: ومن أمواتنا وأموات المسلمين جميعا.
0: اللهم يا ربي يتقبل منا ومنك إن شاء الله.
1: الله يتقبلها رحمة والدي يا رب.
0: والله والله هنيئا لك. شوف هذه الأخت لها رزق، فاختارك الله أن تكون سبب في
1: نور رزق. والله يا دكتور لما وصلتك الرسالة وقرأتها أنا حاولت أتواصل، للأمانة ما قدرت. لما رن التلفون سبحان الله ربنا مسك التلفون من أول رنة.
0: ربي يتقبل منا ومنك، ما شاء الله عليك.
1: المبلغ
0: ما
1: شاء الله عليك. إن شاء الله أنا بشوف نقصه أنا بجبر لها إياه إن شاء الله، وربنا يجبر.
0: ربي يكرمك، ربنا يجبرك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل عيشه صبا صبا ولا تجعله كدا كدا. الله يتقبل، الله يتقبل إن شاء الله منا ومنك صالح الأعمال. يا مرحبا فيك. عندنا سؤال، عندنا سؤال بيقول عمري 62 سنة وأنا جزائرية مقيمة بفرنسا وليس لدي محرم للذهاب للعمرة، هل أستطيع الذهاب مع الصحبة الآمن؟ طبعا بتروحي، بتروحي على العمرة، ربنا يتقبل منه منك صالح الأعمال إن شاء الله. تروحي وبتعتمري. العبرة في الموضوع هو الأمان، فالحمد لله 400 السفر اليوم مأمون من فرنسا يعني لجدي خلينا نقول، وداخل المملكة الحمد لله الدنيا أمان، فبتروحي تعتمري وإن شاء الله ما عليك أي مشكلة. دقيقة. سؤال بيقول ما علاج القلق والحيرة والضياع؟ أقوى علاج لهذا الشيء هو تقوية العلاقة مع الله. شو يعني تقوية العلاقة مع الله؟ أفهم من هو الله. الله عز وجل الذي لا يتحرك متحرك في هذا الكون إلا بأمره، ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا بأمره. دقات قلبي بأمر الله، وحركة الشمس بأمر الله، وحركة الأميبة بأمر الله، وحركة الفيروس بأمر الله، وسقوط ورقة الشجر بأمر الله، وما يصعد إلى السماء بأمر الله، وما يهبط من السماء بأمر الله، وحبة المطر تأتي في المكان الذي أراده الله، والبخار يخرج من المكان الذي أراده الله، والرياح تسير بأمر الله، والغيوم تتحرك بأمر الله، وما ينزل من القضاء والقدر بأمر الله، وما يصعد لمن أعمالنا وأحوالنا بأمر الله، ولا تجري ذرة في هذا الكون إلا بأمر الله. فالمهيمن هو الله عز وجل. لما أعرف أن المهيمن هو الله تبارك وتعالى يزول القلق. السبب في ذلك أن الله ما خلقك ليعذبك، ولا خلقك ليفضحك، ولا خلقك ليفقرك، ولا خلقك ليشمت أعداءك بك، وإنما ربك ستير رؤوف رحيم. فلما أخذ هذا التصور عن الذات الإلهية بزول همي، لأنه الله مستحيل وقعني، والله مستحيل يغلطني، والله مستحيل يجوعني، والله مستحيل يذلني، والله على كل شيء قدير. فهل مكانة الله تبارك وتعالى المعنوية وقدرته المادية والمعنوية مسلطة على عبد فقير؟ مستحيل، مستحيل. فاطمئن إلى الله، فعلى قدر اطمئنانك إلى أفعال الله تطمئن في حياتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. بذكر إخواني أخواتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ننويها عن نية تفريج همنا أجمعين. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. الأردن يسير القافلة الإغاثية 13 إلى لبنان، تضم 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مشروع بيت لهية شمالي قطاع غزة. جماعة الحوثي تقول إن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة خلال الساعات الماضية على تعز والحديدة والجوف ومأرب. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكالة رويترز عن مصادر تفيد بأن إيران اشترت سلعا بمليارات الدولارات من الصين عبر آلية المقايضة للالتفاف على عقوبات بيع النفط، حيث شملت المشتريات معدات دفاع جوي. الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وتقول إن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدأنا معاكم حلقة جديدة من برنامجنا وحلقة خميسية فخمة ومرتبة من برنامجنا، برنامج روحت.

0: مرتب عليكم يا رب يكون, ونهاية أسبوع تكون فيها راحة وروقان وانبساط. ضياء كيف شعورك بالخميس؟ أصلي 100% الكل مبتسم بالخميس سيدي, الخميس جميل جدا والأمور 100%, وإن شاء الله يعني كل أموركم بتكون تمام كما عودناكم حبايب القلب مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء عبر إذاعة عين اف ام, بأنه برنامجنا يعني ببلش معاكم بهذا الوقت لغاية الساعة 6 مساء, معي أنا أسامة الجيتاوي, ضياء الربابة من الإخراج الإذاعي, أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني. مبسوط اليوم علشان يعني التقي فيكم دائما, ومبسوط برضو كمان علشان اليوم خميس, ومبسوط علشان الأجواء الفخمة والرائعة اللي دائما معودينكم عليها ببرنامجنا خلال مشوارنا اليومي معاكم عبر إذاعة عين اف ام على ترددها 98.3 اف ام, اللي بتسمعونا من عمان ومن محافظة إربد والشمال. تحياتنا لكل اللي بسمعونا أيضا من كل أنحاء الوطن ومن كل أنحاء العالم على يعني أغلب الوسائل اللي احنا بنقدر نوصل لكم من خلالها, زي برضو كمان الموبايل أبليكيشن اللي بتقدروا تنزلوا التطبيق تبعنا راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام, بتقدروا على الأب ستور بلاي ستور وتنزلوها على جهازكم, تشوفونا صورة وأيضا تسمعونا صوتا. وإذا كنتوا بسياراتكم موجودين دائما حطوا على هذا التردد, لا تنسوه 98.3. راح نبلش أجواء حلقتنا الفخمة والرائعة والمرتبة مع كل المرتبين والفخمين إخواننا وأخواتنا اللي عم بسمعونا, وكلهم حماس لحلقة الخميس وأجواء الخميس. حان الآن طبعا موعد رفع أذان العصر بتوقيت العاصمة الأردنية عمان, خليكم معانا عن روح رفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم برنامجنا.
1: على أربع روحات مع جيتاوي روحات,
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن, بالاشتراك مع ديانات ناشونال, الاختيار الأمثل, جامعة عمان العربية, الريادة والتميز.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

وسهلا فيكم حبايب القلب واستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، رجعنا لكم ومكملين معاكم وبدأنا معاكم اكيد حلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت لكل اللي مروحين بالسيارات عم بسمعونا او لكل الناس اللي عم بشوفونا، بنوجه لكم تحيه كثير كبيره، يا اهلا ويا مرحبا بالجميع.

معكم برنامجنا حبايب القلب برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامة التجارية BYD اللي برنامجنا برعايتها وأكيد وكلاء سيارات انفينيتي ونيسان وأيضا برعاية جامعة عمان العربية. تحياتنا لهم اللي انضموا لنا جديد، واليوم راح نرجع نحكي لكم عن هاي الجامعة الفخمة والمرتبة.

أبو الحوار يا الله لا يهينك شاحن. يلا طبعا حبايبنا اكيد تحياتنا لكل اللي بلشوا يتواصلوا معنا على رقم الواتساب اللي هو 0784631، هذا هو رقمنا اللي بتقدروا انكم انتم يعني تبعثوا لنا عليه رسائل واتساب.

0: طبعا كما عودناكم برفقكم من الإخراج الإذاعي ضياء الربابعة، أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني، وأنا أسامة الجيتاوي، ومعاكم اليوم زي ما قلت لكم بحلقة خميس كلها طاقة وحلقة مرتبة وفخمة وروحت يا عمي والله روحت.
1: أقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير، ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليك بغير.

الواتساب تبعنا حكينا لكم اياه ومن نرجع من عيد انا بقولوا لي ابو جتاوي مشان الله احكي شوي شوي 0 7 8 4 6 3 1 هيك كويس 100% هات اعطيني الشاحن خلينا نشوف مشاركات الناس واللي ببعثوا لنا على الواتساب واللي بحبونا واحنا بنحبهم وبنحب دائما نرافقهم وبحبوا دائما يرافقونا بمشوارهم بازمه العاصمه عمان تحديد واي مكان في ازمه يعني الحمد لله رب العالمين احنا يعني شغالين بكل مكان على ازمه يا هلا ويا مرحبا

0: يا اخوان شو الحل مع الشيب يا زلمه؟ كل ما اتفرج على المرايه هيك في هون طلعت لي على سكسوكتي 4-5-6 شيبات. هو الشيب حلو ترى، بس يا اخي مش بدري 36 سنه ابلش اشيب؟ ومن الجنب من راسي هون بس يطول شعري شوي، بل شو يطلع الشعرات بيض، اللحية فيها كم شعرة بيضة، ايش في؟ ايش في؟ ضياء انت مشيب كمان صح؟
1: مرمرها وقتلها وصلتها بشعر،
0: مرمرها وقتلها مرمر وقتلوا انت صابر، عيرتني بالشيب يا ضياء. علم انا يعني اخر فتره من الجيل الجديد تقريبا اكثر من 60% منهم بينادوني عمو يا ضياء، بينادوني عمو. عمو انه عمو اغلبك يا زلمه، شان الله شان الله، والله مش قادر. لسه قبل كم سنه انا كنت احكي للاكبر مني عمو، هسه لازم حكى لي عمو.

ضياء هسه بلش يعني يدخل على موضوع متزوجين، بسأل الناس سؤال مين أكبر، عقل الست ولا عقل الزلمة؟ دخل دخل بموضوع مواضيع المتزوجين وهاي القصص. سيدي عجبك أو ما عجبك واعترضت أو ما اعترضت حيظل في الآخر عقل الست هو أحسن. وحيظل أنت الزلمة اللي يعني لازم أنك أنت تحتوي ولازم أنك تطبطب، لأنك في الآخر إيش

اقعد مع ضياء شوي افهم منه. خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. يلا

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: الآن بلا لهشم اللعب،
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

حبايب المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بالجميع. راح نبلش مع رسائلكم، وأمامي الآن أزمة الخميس على يعني الدوار الثامن وجسر الثامن. السير ماشي نوعا ما بشكل يعني زي ما بيقولوها انسيابي، لكن في أعداد سيارات لا بأس فيها. تحياتنا لكل اللي بسمعونا بالشوارع، كل اللي موجودين معانا، أهلا وسهلا فيكم. راح نبلش الرسائل على رقمنا 078 46 31.

بما انه عم نطلع او نطلع قاعدين على السيارات، خليني احكي لكم عن سياره فخمه من سيارات بي واي دي، وبدي احكي لكم عن اكثر سياره مبيعا من بي واي دي، واللي اليوم رجعت توفرت من جديد في الاردن من خلال وكيل بي واي دي الرسمي، واللي هم اكيد مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه. عم نحكي عن البي واي دي سونج بلس. يا باي شوفي، إلها ناس بحبوها هاي السيارة بالتحديد، السونج بلس إلها يعني كثير معجبين وكثير ناس بحبوها. طبعا السيارة المتوفرة عند وكيلها بي واي دي سونج بلس دي ام اي 2027، السيارة اللي زي ما حكيت عرفتوها حبيتوها، وأكيد إلها شهرة واسعة جدا ما بين محبين السيارات الكهربائية وبالتحديد محبين سيارات بي واي دي. خلينا نبلش يعني هاي السيارة وبالهورس باور تبعها والقوة الحصانية اللي بوصل ل 319 حصان يا جماعة، والسيارة بتوفر منها فئتين، طبعا فئة نظام دفع كلي ذكي اللي هو الأول ويل درايف، وأيضا فئة الدفع الأمامي، والسيارة بتعطيكم أداء قوي وثبات ممتاز سواء كانت مشاويركم داخل أو خارج المدينة. المعروف لا يعرف، فش داعي نحكي عن السونج بلس قديه قوية. طبعا بالنسبة لموضوع التوفير يا جماعة، وهذا واحد من أهم مميزات تجربة السوبر هايبريد، السيارة اللي بيجي طبعا عليها البطارية المعروفة تبعت بي واي دي اللي هي البليد باتري بسعة 18.3 كيلو وات، وبمدى كلي بوصل ل 890 كيلو متر بالشحنة مع البنزين، يعني بتكون فل بنزين وفل شحن بتمشيك مدى 890 كيلو متر، وبتقدروا تمشوا برضو كمان لحد 90 كيلو متر على محرك الكهرباء، يعني بتقدروا تعتمدوا أكثر على القيادة الكهربائية بمشاويركم اليومية، وبنفس الوقت تضلوا مرتاحين بالرحلات والمشاوير الطويلة مع سيارة البي واي دي سونج بلس دي ام اي 2027. برضو كمان بدناش ننسى تقنية الفي 2 ال، هاي السيارة بتقدر توفر لك طاقة، يعني بتكون معك موجودة بالرحلات بالمغامرات، إذا بدكم تشبكوا أجهزتكم الكهربائية يشبك عليها جميع الأجهزة الكهربائية، بلاي ستيشن تلفلك تجيب بلاي ستيشن مع تلفزيون وتلعبوا وانتوا طالعين رحلة، بتقدر بكل بساطة لأنه السيارة مزودة بخاصية الـ V2L. وبرضو بما أنه هاي السيارة سيارة SUV عائلية ومن أجمل التصاميم صراحة، عشان هيك سونج بلس إلها كثير معجبين وأنا منهم، لأنه تصميمها SUV حلوة وهي ماشي بالشارع، بتعطيكم هاي السيارة مساحة داخلية منيحة، الراحة فيها بتفرق مع مساحة داخلية للعيلة، وصندوق أمتعة بسعة 522 لتر يا جماعة، يعني بتاخدوا أغراضكم واحتياجاتكم بكل سهولة سواء لمشاويركم اليومية أو للسفر والطلعات. خلينا نروح لكم على السيارة من جوا، أنا مبسوط جدا أني بحكي عن السونج بلس، وأخيرا رجعت بالأردن مع وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب، وطبعا يعني من جوا كل إشي أكيد معمول عشان تحس بالراحة وتحس بمتعة القيادة. وطبعا إحنا عم نحكي عن شاشة وسطية قابلة للدوران بمقاس 15.6 إنش، بتدعم الكار بلاي والأندرويد أوتو، نظام صوتي من إنفينيتي بعشر سماعات الله، وبرضو كمان مقاعد جانبية مع تبريد وتدفئة للمقاعد الأمامية وفتحة سقف بانوراما بتيجي. طبعا ما بدنا ننسى الأمان اللي هو جزء أساسي من تجربة السونج بلس السوبر هايبريد، سيارة فيها مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان والسلامة والقيادة الذكية، كمان من مثبت سرعة ذكي، تحذير من التصادم الأمامي والخلفي، أيضا الأوتو بريكينج اللي هو نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ لا سمح الله، نظام المحافظة على المسار، نظام ومراقبة النقطة العمياء. طبعا بدنا نحكي عن إنه هاي السيارة الفخمة البي واي دي سونج بلس 2027 موجودة عند وكيلها بسعر ببلش من 26,900 دينار، إذا سعرها ببلش من 26,900 دينار حسب بدك إياها فور ويل درايف أو أول ويل درايف أو بدك إياها دفع أمامي أو كذا يعني، ولكن بتبلش من 26,900 دينار. لتتعرفوا أكثر على هاي السيارة ضروري يا جماعة بإنكم تزوروا معرض بي واي دي اللي موجود، راح السبت إن شاء الله يكونوا موجودين لأنهم موظفين المجموعة كلهم طالعين رحلة وبإجازة، فنيسان وإنفينيتي وبي واي دي مسكرين المعارض،
حابين يعملوا لموظفينهم هيك تغيير جو. إن شاء الله غيرتوا جو وأموركم ترجعوا 100%. تقدر تزوروا معارضهم اعتبارا من يوم السبت، معرضهم الموجود بشارع مكة ومعروف معرض BYD، ما في حدا ما بيعرف وينه. وإذا حابين تتصلوا معاهم تقدروا ترنوا عليهم برضو على هذا الرقم 06، أو تبعتوا لهم واتساب 06-55-32-45-6 06-55-32-45-6 هذا هو رقمهم أو الواتساب تبعهم. وبرضو اعملوا لهم فولو على السوشيال ميديا يا جماعة، BYD جوردن، تقدروا على الانستغرام أو على الفيسبوك. ودائما منقول BYD Build Your Dreams، يعني ابني أحلامك.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

ونعم ونعم والله ونعم من أبوها ونعم ومن كل اللي بسمعونا. يا أهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم. وأمامي الآن شاشة محافظة العقبة اللي كنت فيها بمثل هذا الوقت. لا أنا الجمعة روحت الأسبوع الماضي كنت موجود فيها ويعني كانت شوب والله، بس لكن انبسطنا في العقبة، وهي الباصات السياحية موجودة والحركة شوية نشيطة في العقبة. هلا بالنسبة لأيام الأسبوع بالنسبة لي هذول السيارات حرفيا حركة نشيطة. فتحياتنا لأهلنا بالعقبة، هات الصورة علي وخلنا نرجع نمسي على الناس ونقولهم يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء على ترددنا 98.3. اليوم حلقة خميس بنسمع منكم، اسمعوا حكينا مواضيع الفترة الماضية بما فيه الكفاية، فوق يمكن 8 أو 10 مواضيع حكينا. فإحنا بنحاول هيك نكون معاكم ويعني ندردش معاكم اليوم ونشوف شو في أخبار هون من هون. في حدا بعت لي أبو الجتاوي بدك تشتري الآيفون الجديد، يعني ليه طبعا فيه بالتحديد أنا أني أشتري الآيفون الجديد؟ آه طبعا رنيت عليهم حجزته إن شاء الله بشهر 10 بكون موجود. طبعا لا، أنا بالنسبة لي من عشاق هاي من عشاق هذا الجهاز ومن مستخدمينه، لكن أنا في عندي سياسة اللي هي كل 4 سنين أو 5 سنين ممكن أني أغير جهاز. هلا أنا مضطر أني أغير هذا الإشي، ولو مش مضطر ما بغير جهاز، يعني لأنه أنا شغلي كله بيعتمد تعرف وصناعة المحتوى والتصوير وهاي الأشياء، فكله بالتليفون. فأنت كل 4-5 سنين بدك تطور من الأداء اللي معك. أنا هيك بتعامل معها، مش تليفون برد فيه تعب برد عليه تليفون، بتعامل معها كأداة برضو كمان لصناعة المحتوى. أنا تليفوني مش مجرد بس ألو مرحبا وبعت مسجات وكذا. فمرات أنه خلاص بعد 4-5 سنين بتحس هذا الجهاز الكاميرا قدمت، صار فيه أشياء متطورة أكثر، صار فيه كذا. فبحب أنه كل 4-5 سنين ما عندي يعني، وصدقا ما عندي رفاهية كل سنة أشتري آيفون. هلأ في ناس عندها الله يرزقها يا رب، في ناس بلشت حجزتهم هسه، يمكن أكيد عشرات ألاف الحجوزات حول العالم لا يعني هذا الجهاز الجديد. وبتعرف في الجهاز المطوي الأول فولد بتعمله أبل بتاريخها، طبعا شركات الخلويات سبقتها صلها 5-6 سنين بتعمل أجهزة الفولد أو الأجهزة القابلة للطوي، لكن بعد ضغوطات الناس أنه يعني خلص بكفي لازم تعملوا جهاز قابل للطوي. صراحة جدا أعجبت بهذا الجهاز، بس متوقع أنه يوصل على الأردن سعره 2500 دينار، يعني ما راح اشتري، أكيد ما راح اشتري. بعدين أنا شو بسوي؟ أنا كل 4-5 سنين بغير تليفون، بس ما بروح على الأحدث، يعني ما بروح على اللي نازل السنة هاي، لا بروح على اللي كان نازل السنة اللي قبلها، يعني اللي قبله بسنة بيكون إيش سعره نزل له 30-40%، فبتاخده بسعر منطقي، مش يعني تدفع لك 1500 و1600. والله في ناس أنا بعرف أصحاب محلات خلوية بيقول لي أبو الجتاوي الحجز ببلش عندنا وهو أول ما ينزل بيكون حقه 1300 و1400، يعني بعد شهر شهرين بستقر سعره بصير 1000 1000 وشوية. وفي ناس بتشتري بعشرات الآلاف، الله يرزق الجميع، وإن شاء الله يا رب الله يبسط كل حدا بماله وبتعبه إذا كان إن شاء الله حلال وبجهده وعم بعمل مصاري وإنسان متفوق ومرتاح ماديا. أنا لو مكانه هعمل نفس الإشي، يعني أنا لو قادر أملك هاي الرفاهية طبعا ما عندي مشكلة، لأني شخصيا بحب التكنولوجيا، مش لأني والله لازم أظل أشتري تليفون جديد كل ما ينزل، لا ما وسخ يدين بتضل المصاري، شو بدنا نسوي؟ كت يا زلمة أنا بموت على الوسخ، بس وسخ لي إياهم دنانير مشان الله على أبو طفر. أنا بحب أعلن إني أنا بحاليا بأطفر أيام حياتي. ويا ليل بس يا معلم. طبعا ضياء قاعد معاي أنا وطراون وفادي، فإحنا الثلاثة قاعدين نتشكون لبعض يا أخوان. والله العظيم كل واحد فتح الأبليكيشن تبع البنك وفرج الرصيد تبعه وحكى بقديش ملحوق. فأنا فتحت زي هيك يا معلم، قديه فيه 50 دينار و40 قرش. احنا لساتنا بأول الشهر، والله العظيم لا أملك غيرهم، والله غيرهم غير سيارتي فقط لا غير. ألو طراني قال أنا معي كذا كذا علي مبلغ كذا، يعني أنا ملحوق ب 276 دينار. ضياء صفا زي هيك قال مشان الله حلو عني، ولف وجهه وطلع. أنا طلعت عليه قلت له أنت بعطيك كمان 5-6 أشهر بتصير تقعد هاي القعدة، كلنا متجوزين وعلينا مسؤوليات برضو ضياء بيقول لي أنا والله حاب أقعد معاكم بس مستحي أفتح الأبليكيشن. والله عقدناه للعريس، عقدناه 4-5 قعدات راح يصير عيط. هسه ضياء انت بيضل اسمك العريس من هون لا يجيك ان شاء الله باذن الله اول خلفه، الله يكرمك يا رب، فبتضل عريس لا تيجي اول خلفه سيدي، بنضل نقول لك يا عريس. صقر بدك تسمي صقر؟
والله ونعم ابو صقر ضياء ابو صقر حلو اسم صقر والله انا حاب ان اجاني باذن الله هيك ولد في عندي خيارين يعني في عندي خيارين بين اسمين سلطان وزايد نعمل عليهم هيك تصويت حلو ابو سلطان او ابو زايد صح حلوين هاي الاسامي بحب هاي الاسامي او زايد دائما بنقول زايد في الخير زايد في العطاء يعني هيك اسم لطيف بحسه حلو حلو يعني. أصلان حلو في عنا مشترك بيشارك معنا برضو كمان اسمه أصلان يلا إن شاء الله بس يجي الصبي من بس نصلي على النبي وبنعمل تصويت شو أسمي ابني تخيل عملها يعني بالله اللي بتسوي حفلة الطلاق أحسن مني أنا بدي أختار اسم ابني على الهواء عشان بس يكبر مين سماك يا مين سماك والله المستمعين اللي بسمعوا أبوي يسموني

برسائلكم نشوف اخونا يوسف عليمي وش مهندس بيقول لي خميسك جميل طبعا اكيد مع البي واي دي. انا حاب احكي لكم برضو كمان انه انا في معاي بي واي دي تاي 7، هاي السياره الجديده من بي واي دي اللي سياره يعني بتعتبر اس يو في ايضا لكن مصنوعه بتصميم البوكسي شيب. يا جماعه البوكسي شيب اللي هو الشكل الصندوقي تبع السيارات يعني صار فترة ترند هذا الشكل، أغلب يعني سيارات أو شركات السيارات اللي ما عمرها عملت البوكسي شيب أو شكل البوكس هذا الصندوق عم تعمل السيارات الصندوقية أو البوكسي وعم بحبها أنا يعني عم لأني أنا أصلا زمان يعني في بعض السيارات الأمريكية كنت مالك لسيارة أمريكية شكلها يعني هو شكل البوكسي شيب فأنا بحب هذا الشكل والأيام صار ترند. وبي واي دي أبدعت بالتاي 7 صراحة، سيارة للشارع، سيارة للأفرود، رحلات المغامرات، فيها أكثر من طبعا سيارة دفع رباعي، فيها أكثر من مود للسواقة على الرمل على الثلج بالشتاء الجبال نزول منحدرات، سيارة جدا قوية. راح أعمل عنها ريل قريبا بلك إن شاء الله هذا الريل ينزل يوم السبت أو الأحد وتشوفوا تجربتنا لهاي السيارة. وماخذ أنا بي واي دي لونها جاي تركوازي مميز جدا بالشارع، فشوفوها أنا نزلتها عندي على الستوري على الانستغرام والفيسبوك بتقدروا انكم يعني تشوفوا لون السيارة. ممكن في ناس ما تحب هذا اللون لكن انا هذا اللون مش صحبة انا وياه لكن على هاي السيارة عن جد حبيته يا جماعة. وحكيت انا اول ما تم اطلاق السيارة من قبل وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب بانه هذا اللون صراحة من الالوان اللي يعني شكرا بويدي انكم حطتوها على السيارة، طلع حلو جدا وسيارة فخمة. انتظروا ان شاء الله تجربة هاي السيارة بريل راح يكون موجود عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي عندي انا يعني على بروفايل الشخصي. تحياتنا لكم، لسه مستمرين معاكم وخلينا نكمل معاكم رسائلكم الفخمة على رقم الواتساب تبعنا 0784631.

0: السلام عليكم أولادي مسك وعبد الله وفطوم بسلموا عليك تحياتنا لك ولهم أخونا وأخونا أبو الصواف نسمع شو بعث لنا
1: الله يسعد لي مساو
0: هلا حبيبي
1: أحلى أبو الجيتاوي
0: يا هلا والله
1: مسا جميع المستمعين
0: ويوم بالخير
1: سعيد ونيس
0: علينا وعليك
1: لطيف على الجميع وبصراحة جيتاوي إذا والله ما بنفعش هيك الواحد ظل يمدح فيك بفكروك إنك دازه بس للأمانة للأمانة أنا زلم بفهمش كثير في موضوع إنه تعبيرات الضحك طريقة الضحك أشكال الضحك بس أنا اللي بفهمه لما شخص يرسم الابتسامة
0: حبيبي.
1: على وجهي بس من ضحكته أو اسمع صوت ضحكته
0: حبيبي.
1: أو طريقته في الحكي تخليني أبتسم
0: عاد بيقولوا عني بارد وجه
1: هذا كثير قريب على قلبي
0: وقلب
1: كل المستمعين
0: حبيبي
1: فالله يا ربي يديم لنا إياك
0: شكرا شكرا
1: وأنا حبيت إني أبعت لك هسه كم من صورة
0: أها
1: بدي إياك بس تشوفهم أنا متأكد إنك راح تبتسم لحالك لأنك راح تتذكر شغلات قديمة كثير
0: يا بي يا بي تجميع صور قديمة الفروت البرتقال هاي اللي كنا نحطها بالفريزر ونشربها كلها مي وسكر الله الله طبعا هاي الشعرية لسه موجودة إلى حد الآن سيدي وشبس البندورة أتوقع موجود إلى حد الآن وهذا كمان موجود تسالي وهاي برضو كناري موجود إلى حد الآن بس كيف كانت أشكالهم زمان واللوجو والباكيجينج تبعهم يا باي شوكولاتة سينجز يا باي سينجز كانت مرتبة هاي سورية يمكن كانت هاي
2: يا ترى في إيه حيقرا قلبي خايف
0: الله يسعد مساك أخوي أسامة ويعطيك العافية وبعيدا عن حلقة الخميس بدي أتوجه عبر صوتك وصوت الإذاعة وصوت كل واحد بواحد الله لا إله إلا الله إنه نلاقي حل لموضوع سب الذات الإلهية والأغلب كلهم طلاب مدارس وقاصرين أحداث والله بزعلك أكثر إنه زلام الكبير بتدافع عنهم فأتمنى منك ومن برنامجك اللي بيستمع له أغلب الشعب ومن الإذاعة اللي هي صوت لكل مواطن أنك تسلط الضوء على هذا الموضوع أعتذر على الإطالة أخوك المحب أسيد تحياتنا لك حبيب القلب يمكن حكينا قبل فترة بهذا الموضوع بحلقة كاملة أسيد إذا بتتذكر عن موضوع الشتائم وسب الذات الإلهية ويعني سب الدين وهاي الأشياء كلياتها وحكينا بأنه اليوم بحاجة فعلا للدولة أيضا تتطلع على هذا الموضوع بأنه إذا صار بالشارع يعني ما يمر كإشي طبيعي يكون في عليه حكم مغلظ يكون في عليه خلينا نحكي تشديد أكثر هسا رقابة يعني أكيد ما فيش يعني إمكانية أو طريقة تحط شرطي على كل واحد أو على كل مواطن بسب الذات الإلهية أو كذا لأنك ما راح تلحق ما راح تقدر تضبط الكل لكن لما يكون في عقوبة مغلظة ويتم تعديل القانون بما يخص موضوع سب الذات الإلهية وتعامل بطريقة يعني جدية من قبل الحكومة ويعني القضاء خلينا نحكي خلينا نحكي المعنيين بالتشريعات يا جماعة نعم كثير الناس بتطالب وأنا بطالب بأنه هذا الإشي اليوم زي ما أنت لا سمح الله نحكيش أنت هاي ما فيش حدا فينا بيعملها واحد والله سب على البلد ولا سب على كذا ولا سب على وزير ولا كذا برفع عليه جرائم إلكترونية وبمرمطه وبدفع 20,000 وبحبسه وكذا وإلى آخره يعني بفوت بسين وجيم وحق عام وبطل سهل عنا أبدا قانون الجرائم الإلكترونية عن جد إذا بترفع قضية على حدا عن جد بتأذيه عن جد بتأذيه وممكن تحبسه فترة طويلة فعشان هيك والله أنا في ناس ما بمرق بس في ناس بسامح أنا بشتغل من الناس اللي إذا شتم علي ونسب علي ونغلط علي بطريقة يعني إنه يعني هذا لا هذا مش تعليق هذا مش انتقاد يعني هذا لا هذا هي قلة حياة فقلة الحياة بتها القانون يربيها يعني بتشوف والله العظيم 99.9% عشان الحلفان بصيروا عيطوا يترجوا أهليهم وأبهاتهم وأمهاتهم مشان الله وعياطوا يعني الإشي مش سهل أبدا طب ليش ما يكون نفس الإشي في عقوبة رادعة على موضوع سب الذات الإلهية وسب الدين وإلى آخره يا زلمة هذا الحكي الملحد ما برضى فيه يعني إنك والله الملحد ما برضى فيه إنه يعني خلص أنا ما كل حبس ما حداش يهين شعور إنسان مؤمن بأي إشي ما بزبطش يا زلمة هيك المفروض الاحترام بين الناس بغض النظر عندك إيمان ولا ما عندك إيمان ولا شو مكان هذا إشي ضروري إنه يعني يكون في إله عن جد طرح لو بمجلس النواب لو بكذا، إنه تغليظ العقوبة بالتحديد على سب الذات الإلهية وسب الدين. والله يجيب لي فيه الخير وإن شاء الله يا صديقي بنقدر مع بعض بنضل نطالب بهذا الموضوع. وأنت يعني طلعت براسي فكرة بإني أعمل فيديو على السوشيال ميديا أيضا كمان إله علاقة بهذا الموضوع. خليكم معنا يلا.
2: اتغيرت والاسامي
0: نطلع على فاصل راس الساعه يلا.
3: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الامثل جامعه عمان العربيه الرياده والتميز. الخامسه مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. صدور قانون الإدارة المحلية الجديد في الجريدة الرسمية. الأردن يسير القافلة الإغاثية 13 إلى لبنان تضم 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية. الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تقول للمملكة إن فكرة الجسر الإغاثي الأردني رائدة وتصلح للاقتباس في أنحاء العالم حيث تسود الأزمات والكوارث، وتقول إن الأردن يأتي في طليعة الدول التي تمد يد العون إلى لبنان. جماعة الحوثي تقول إن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة خلال الساعات الماضية على تعز والحديدة والجوف ومأرب. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وأبها وجازان في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وتقول إن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟
2: موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
3: هلأ صار وقته.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: حبايبنا مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مستمرين معاكم وراح نرجع ونستكمل رسائلكم الفخمة والرائعة على رقم الواتساب 0784631. مساء الفل والورد والياسمين على أحلى بوجتاوة بالكون رأفة الشرايعة، تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. الله يسعد مساك جتاوي، أجواءكم كثير رائعة. أختنا ابتهال المغربي الله يعطيك العافية. في عندنا هون كمان رسالة من أخونا جهاد نسمعها. هلا هلا حبيبي، هلا عمو، انا كويس الحمد لله رب العالمين وكل الامور 100%. عبد الله شحاده ابو الجيتاوي، حمد ديزل، بدنا اغنيه اعلامكي وشلونكي ان شاء الله هسه بنسمعها. وايضا هون اخونا ضياء الغزاوي، تحياتنا لك، بقول لي تحيه لك ابو الجيتاوي لضياء الربابعه، يعني نفسي ترد علي. هيني والله رديت عليك يا صديقي، تحياتنا لك، يا هلا ويا مرحبا، يعطيك العافيه.
1: شغلان بحبها والشوق نادى.
0: نسمع هاي الرساله، هايو فويس، اقدر تسمعش فويس.
2: يسعد مساك فويس اليوم لزعل. يسعد مسا جميع المستمعين.
0: هلا حبيبي.
2: يسعد مسا الخميس الونيس.
0: هلا مالك ابو سيف.
2: الشاعر اخويا ابو الجتاوي، بيع قميصك ولا ضيع أيوة. خميسك.
0: ايوه ابو سيف.
2: بعدين اخويا ابو الجتاوي، انا اليوم خميسي فل.
0: ليش؟
2: سبيشل يعني اليوم سبيشل. انا خميسي.
0: سبيشل.
2: خميس ونيس واليوم جاهتي يعني.
0: اوه مبروك.
2: بحب اهدي حالي في المناسبة السعيدة اغنية تودع العزبية وراح. عطنا اياها ابو الربابعة.
0: ولا يهمك، ربابعة لساته فريش زيك.
2: اخوك مالك ابو سيف.
0: مبروك مبروك يا مالك، الله يهدي بالك وان شاء الله يكرمك وتكون كل امورك تمام والله يوفقك بحياتك الزوجية القادمة. يا هلا ويا مرحبا. ابو الجتاوي مساء الخير، نهاية اسبوع سعيدة. انا وبناتي سيلة ومرح بنمسي عليك وعلى جميع سيلة ومرح بنمسي عليك وعلى جميع المستمعين. فادي الشيخ، مرحبا يا سيلة ومرحبا يا مرح، تحياتنا لكم، اهلا وسهلا.
3: ودع عزوبي وفات الليل على حبس الحياة، أكس على كل
0: أول ما اجت سيرة العرس على الهواء، مين ببعث لي يا ترى؟ اللي يعني بغيب بغيب، بس أنا بعرف إنه بكون بسمعني، بس وقت ما في أي مجال أو ريحة 1% للخلط يحضر الهدهد.
3: بسببك أنت
0: هدهد. أخونا أبو سيف بيقول لك هدهد ما بدك ودينج بلانر. طبعا هاي كلمة ودينج بلانر استفتاحية فيها 3000 دينار على الكلمة بس. أول ما يقول لك مرحبا إذاك تعرف حالك دافع 3000 دينار هذول هيك. بس تعرف شو اللي بيعجبني بهدهد؟ إنه هدهد بخلط عليك وطلعك مبسوط، يعني في فرق بين النصاب وفي فرق بين الخليط. النصاب بضحك عليك وما بسأل فيك، خلاص أنا نصبت عليك يلا باي. الخليط بخلط عليك بس عن جد بطلعك مبسوط، يعني بطلعك أنت ماخذ اللي بدك إياه. فتحياتنا لأكبر خليط في الأردن. هدهد أنت شو صار فيك من وراي لما كل الأردن صارت نادي خليط؟

طبعا انا باسمي وباسم المستمعين وباسم عائله الجيتاوي بنحب نشكر اخونا عبد الله الهدهد لانه هو كان يعني سبب انه نزلنا نزله جميله على عقبه. لقينا هيك يعني ابارتمنت مرتبه موجوده بايله, فهدهد له فيها يعني هاي الابارتمنت, فالله عمل لي سعر ما بحلم فيه اي حدا. الله يسعد لي قلبك يا هدهد, انت زلمه مرتب وفخم والله يخلف عليك يا حبيب القلب, الله يخلف عليك. هدهد بقول لي اقسم بالله العظيم اني سمعتها بذاني, هذا الخليط اللي بيحكي عنه جتاوي على الهوى. والله العظيم انه انا بالنسبه لي هدهد والله انك انت فخم والله, لا خليط ولا شيء. بس هدهد شو بتوها, مش بمتويهك, بعطيك امل انه كل شيء حيمشي ابو الجتاوي, كل شيء حيكون تمام, كل شيء حيكون مكسر الدنيا. فهمت علي كيف؟ انه انا داخل عليك معلم يعني هدهد يس ريسك نو, انت فهمت علي كيف؟ يعني يس هدهد نو ريسك, هي هيك معلم. والله كفو كفو ابو الهدهد. مالك ابو سيف بدك ودنج بلانر؟ اي حدا بده ودنج بلانر يا اخوان, الشتويه داخل, الزلمه فاتح ثمه للهواء, واصلا انا متاكد انه بالصيف يا دوب اشتغل هدهد, انا متاكد 100%. فاي حدا معاه مصاري بده ودنج بلانر اي هدهد موجود. الله هدهد, شو نفسي احكي هاي يعني هاي الجمله اللي بعت لي اياها, شو نفسي احكيها على الهواء. لأنه أنا أقسم بالله العظيم زيك رباعي. بس أنا واثق أنه بيوم من الأيام عبد الله الهدهد إن شاء الله راح يكون من الناس اللي معاه كثير منيح مصاري, لأنه زلمة عنده جنون الاستمرارية ما بيوقف. يعني أنا لو محله من 7 سنين حطيت عباب البرندة عندي علم أبيض واستسلمت, أنت فهمت علي كيف؟ بس لا لا, زلمة كفو, جنون الاستمرارية يساوي هدهد, أنا هاي بشهد له فيها يعني.

أبو أحمد الخطيب تحياتنا لك أبو الجتاوي الفخم المرتب إن شاء الله خميس بجنن. بحب أمسي على أبوي الغالي أبو أحمد الخطيب حسام الخطيب تحياتنا لإلك. وجد أنت وينك؟ هاي طالع على جسر الثامن يا معلم مفاتح على الابليكيشن وملاقي حاله. أنت معك السيارة الخمرية ولا السيارة البيضة؟ حطت لي دائرة على سيارته بقول لي هيني أنا بالسيارة هون. يلا ألف مبروك يا أخونا طلع معانا حسام بصورة السيارات على الابليكيشن.

عمو جتاوي الله يسعد مساك ومسا الكادر. هلا يا عمو كامل كامل حجير, انت قديم كثير سيدي, والف مبروك للعريس ضياء الربابعه يعني, ومساء الازمه والمستمعين ومجاهد جبر وسفيان خشان, مساءهم كلهم سيدي.

يا اهلا ومرحبا ابراهيم البابا، الله يسعد لي مساك اخونا محمود المناصير، الله يسعد هالمسا بجنن حبيب القلب. ريم العقاريه بتمسي على الجميع، الله يمسيك بالخير. اهلا ريم العقاري، عفوا العقاربي انا مش شايف اخت ريم، الله يسعد مساكي، بقول العقاربي اهلا وسهلا اخت ريم، تحياتنا لك.

اصلا على سيره الذكاء الاصطناعي اللي صلنا فتره احنا مركزين بالحكي عليه. نعم يعني في احد الباحثين اسمه جايكوب كاكسن قدم استقالته المفاجئة من شركة انثروبيك اللي هي يعني شركة معروفة جدا بمجالات الذكاء الاصطناعي وشركة متقدمة جدا بيعني هذا المجال. أعلن استقالته لأنه بما معناه وبشكل عام قال أنه إذا بيظل تطور الذكاء الاصطناعي يوصل لهاي المرحلة بعد 10 سنين الذكاء الاصطناعي سوف يدمر العالم بكل ما تعني الكلمة من معنى حكيها. فعشان هيك أنا بقول لك أمام ضميري وأمام ضميري الحي أنا حذرت وأنا قدمت استقالتي من هاي الشركة. طبعاً يعني حكى أنه الشركات تتسابق لبناء أنظمة الذكاء الصناعي مرعبة ستخرج حتماً عن السيطرة وتدمر البشرية. لم يعد الخيال العلمي بعيداً، فالوحش الذي صنعناه يوشك على خلع طوق الإملاء البشري للأبد. فهل نعيش اللحظات الأخيرة قبل فوات الأوان؟ يعني ذكروني بفيلم ويل سميث اللي هو The Legend اللي بيكون كل العالم تدمر وهو ظل حاله بالعالم، في تيرمينيتر وفي مليون مليون فيلم حكى عن هاي النظرية إنه الآلات والكمبيوترات والتكنولوجيا حتسيطر على البشر. نعم أنا هذا الخبر أصلا قرأته، وهذا الحكي قال إنه يعني برضو هذا العالم قال أنا خلص مش قادر أكمل شغل بهيك شركة، لأنه عن جد إذا ظل الحال زي هيك كمان 10 سنين ممكن يتم تدمير العالم. فمش عارف يمكن يطلع هذا الزلمة مبالغ ومختلف معاهم على 200-300 ألف دولار تركهم وطلع يحكي عليهم. هاينا عايشين ومنشوف سيدي أكثر، يعني أكثر هيك شو بده يصير، يعني بأكثر أكثر الحالات شو بده يصير الواحد. إنك لميت وأنهم المفارقون يا سيدي، هي هيك ما

0: نفسي افهم هاي المسجات اللي بتوصل ايش؟ لينك فيسبوك، بعدين في رقم تليفون الجمعة من 7:30 الى 9. صار عندي فضول افوت على اللينك بس خايف يكون فيروس. هيا هون اخونا المحترم ابو سلطان، تحياتنا لك. بقول لي يا سلطان اجمل اسم، انا سميت ابني سلطان وصرت ابو سلطان، والله والنعم يا ابو سلطان، تحياتنا لك حبيب القلب. اسمع هاي رسالة
1: ابو الجتاء، والله يسعد مساءك.
0: هلا والله.
1: في واحد اسمه محمد الفحماوي وهو صاحبي.
0: تحياتنا له. ماله
1: صاحبي؟ صاحبي يعني
0: ماله.
1: ننصحه يصلي، ننصحه يتوب لربه. بس لا حياة لمن تنادي،
0: لا اله الا الله.
1: فمن عن منبرك
0: ايوه
1: احكي لك كلمتين، هو بسمعك الان، احكي لك كلمتين، بلكي على الله كانت الهداية على ايدك. الله يا رب يسعد مساك ويسعد مسا جميع المتابعين.
0: وانا بجاوبك في يعني لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء. احنا بنتمنى اخونا صديقكم الله يكتب له الصلاه ويلتزم فيها، لكن اذا الاشي ما كان نابع من قناعه داخليه وسلام داخلي واتفاق داخلي نفسي بالبدء بهذا الاشي، يعني يمكن صعب اي حدا مهما بتزن عليه يقتنع بهذا الاشي الا اذا اقتنع من داخله. هو شيء فرض علينا، ما عم بقول هاي انه ما تسويهوش الا انت مقتنع فيه، لا لازم تسويه لانه بالنهايه هذا فرض، اتفقنا واختلفنا لازم يتسوى الفرض. ما بدي اقعد افوت باشياء دينيه، في عنا دكتور محمد العبادي، في عنا الدكتور المحترم محمد نوح القضاء، ممكن هم يجاوبوكم اكثر على هاي الاشياء او يحكوا كلام ممكن يحبب الشخص بالالتزام بالصلاه، لكن ان شاء الله بنلتزم بالصلاه وبتكون الامور 100% يا صديقي. يعطيك العافيه، تحياتنا لك. يلا نطلع على فاصل ونرجع ونستكمل معاكم حلقتنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار. اختاروا أقرب فرع إلكم وزوروا

0: هنا الآن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

اهلا ومرحبا عن جديد مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم، اهلا وسهلا فيكم عبر اذاعه عين اف ام وشاشه اذاعه عين اف ام. بنوجه لكم تحيه كثير كبيره، يا هلا ويا مرحبا بالجميع.

0: أسامة ما سمعت بدك تربح 10 آيفونات مش تنساني. 10 آيفونات ب 1200 قد ايه بيطلعوا؟ 22000. يا زلمة هسه البلد كلها بأكبر شركاتها بحطوش 22000 على دعاية لأي إشي. تخيل أنا أربح 10 آيفونات، فكرني يا زلمة مين أنا؟ رجل الأعمال اللي فيش قد في الدنيا.
1: بالحب لا غيرتنا حلف، كل ما عطيني كل ما عطيني.
0: طه حبيب القلب الله يسعد لي مساك، يا اهلا ويا مرحبا، يا هلا ومرحبا بكل حبايبنا الفخمين. نسمع برضو كمان هاي المشاركه الصوتيه. يلا
2: حبيبي الجيتاوي والله
0: من الجزائر،
2: ما انت طاقه طاقه طاقه، قنبله طاقه ايجابيه.
0: الله يسعدك يا عمر،
2: مستحيل اكون ماشي بالسياره ما اسمعك ما اضحك.
0: حبيبي
2: مستحيل مستحيل.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا.
2: حبيبي معك عمر من الجزائر.
0: اهلا يا عمر.
2: ايش الموضوع اليوم يحكي لنا؟ طبعا انا عمر من الجزائر، بس انا في الجزائر، من الجزائر بس انا سوري طبعا.
0: والله والنعم،
2: 15 سنه في الجزائر.
0: والنعم والنعم،
2: بحب اسمع الاذاعات الاردنيه.
0: الله يسعدك.
2: الاذاعات واحلى شعب واحلى
0: حبيبي.
2: ناس
0: حبيبي.
2: والله يخلينا الجيتاوي
0: قنبله
2: التفاؤل وقنبله الطاقه الحيويه.
0: حبيبي الله يسعد لي قلبك. والله صرنا احنا تقريبا 4-5 ايام ما نحكيش غير مواضيع. اليوم عاملينه اوبن داي. اليوم اوبن داي بس. مساء الخير مساء النور، كيف حالك؟ امبارح حكينا، واول امبارح يعني متنا واحنا بنحكي بمواضيع، نريح ونعمل اوبن داي. اليوم بصير تسمع هاي الاغنيه، هتسمعني انا الدنيا
3: هوريك الوجع.
0: ايوه أوريك الوجع ألوان.
3: أنا الدنيا اللي هتوريك نجوم الليل.
0: ويا أنت يا أخوي سؤال، أنت كثير تعبان؟

أصلاً تعرفوا أصلاً ليش إضياء حط هاي الأغنية؟ هو هسا لحاله اعترفني من غير ما أسأله، بقول لي المدام بعتت لستة أغراض. بلشنا من هسا لستة أغراض. لا بقول لي، والمصيبة إنه كمان طالبين أغراض الصبح من الحارس. ضياء انت اكتشفت انه الاكل ببيت ابوك الله يخلي لك اياه والشرب والنوم حقه مصاري؟ اكتشفت هذا الاكتشاف؟ ها هاي بقول لك من هسه بلشت اضوي اطفي كل ضوء بالاولى، طبعا الكهرباء مسحة طبعا. يا حبيبي يا ضياء يا حبيبي. المشكلة إذا المدام تسمعنا مدام، لأنه يعني مشاعره تتأثر على الهواء مباشرة، ففعليا بتأثر على الأغاني. أنا برأيي تبعتي له أي إشي يخص الأغراض، أي بالبريك أو خارج نطاق الدوام الرسمي بيكون أحسن.

أيوة أثبت كده لأنه اللي جاي أس لسه أجمد وأجمد. أي مصية دي؟ أنت دخلت المصية دي اللي ما راح تطلع منها بحياتك. يسعد مساك أبو الجتاوي يا رجل معقول والله راتب شهر 7 لسه ما أخدته. الله من عماته كل ما تبعت لنا مسج بكون لسه الراتب متأخر عليك. وصاحب السيارة صاحب الشركة مشتري سيارة ب 120,000. عادي أنا مرة كنت أشتغل بمكان كانوا متأخرين علي 3 أشهر بالراتب ومعناش مصاري، ففجأة بلشوا يجهزوا بمكاتب فوق، والمحاسب يعني صديقنا كان، والله صديقنا كان، فهو كمان ماكل هوا المحاسب نفسه مش ماخذ راتبه لسه 3 أشهر. فبقول يتخيل إنهم اليوم شروا شاشات بقيمة 12,000 دينار، أنا ثاني يوم ما داومتش، والله العظيم ما داومتش. حردت، ضليتني حردان 4-5 أيام، ما بدي راتبي، مش معقول يعني، مش مع هذا هبل اسمه، هذا اسمه سواقة هبل، هذا سواقة هبل. بعدين راح يجي يقول لك ما هو الراس مال الشركة ومصاري الشركة بتختلف عن المصاري الشخصية تبعت صاحب الشركة. أي مشي للناس من مصاري الشخصية، أي مشي رواتب هالموظفين المساكين من مصاري الشخصية، ويدبر حاله بالشركة ويحل عنا. أختنا نادين عبابنة تحياتنا إلك، بتقول لي حبيت أمسي على الجميع وزوجي أحمد الحطاب، تحياتنا إلك ولزوجك يا أهلا وسهلا فيك.

0: سلطان ابو عاصي تحياتنا لك حبيب القلب، بقول لي مساء الخير استاذ اسامه واخونا وحبيبنا، الله يسعد لي قلبك، تسلم يا صديقي. بقول لي بموضوع الذكاء الصناعي وتطور التكنولوجيا اللي بصير، هو في شغله صراحه يعني لو وصلت شو ما وصلت مراحل التطور ما اتوقع انه هون عندنا بالبلد راح تمشي، اللي هو انه يصير السيارات تمشي لحالها، لا هاي اكيد لا، لانه فيش عندك تخطيط مسارب زي العالم والناس، وهي نزلت فعليا بالعالم. الاوتو بايلوت هذا موجود بموديلات سيارات كهربائيه نزلت يعني 2019 و2020، يعني صار عمرها 6-7 سنين هذا موضوع الأوتو بايلوت، بس ماشي بأمريكا ماشي بأوروبا لأن شوارعهم معروفة مخططة بشكل أفضل. هسه هون أنت بتقدر تستخدمه، لكن في مجال الخطأ ومارجن الخطأ معدل الخطأ فيه راح يكون عالي جدا، فعشان هيك أصلا قانونيا من إدارة السير يمنع قيادة أي مركبة فيها يعني خاصية القيادة الذاتية، بيطلعوا بيجربوها على طريق المطار، يقول طريق المطار طبعا ما مخطط، لكن جوا المدن وجوا هذا لا تصلح أبدا، لأنه كثير من الشوارع مخططة بس لون التخطيط باهت، وهذا بيعتمد على معلومات بتيجي من الصورة من الكاميرات، فالكاميرا لو ما رصدت خط المسرب بشكل صحيح راح تعطي قراءة صحيحة، وبالتالي القيادة الذاتية راح يصير فيها مشكلة. وبقول لي برضو كمان لأنه إحنا الأزمة عندنا مش طبيعية، اللي بدهم يسوقوا بالبلد يعني عددنا مكفي وزيادة، ولا مليون روبوت راح يجيبها. تحياتنا لك حبيب القلب، الله يسعدك. يعني هي نعم تقنية أصلا كثير موجودة بسيارات وبي واي دي، فيها كثير موديلات فيها القيادة الذاتية، والعديد من من من شركات السيارات صارت تعملها، لكن يمنع بالقانون الأردني استخدامها. حتى على فكرة بالولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الولايات أتوقع ممكن يساعدنا فيها أخونا إياد السعدي، بتمنع استخدام الأوتو بايلوت اللي هي القيادة الذاتية للقيادة على الطرق يمكن الداخلية والسريعة بأمريكا. في ناس بصوروا بكون هو قاعد على محل اللي جنب السايق وبيصور وكذا، في واحد هذا حقيقة الفيديو كان حاطط شاشة قاص السقف السيارة يا جماعة، وطبعا بده يطلع ترند وعملها بس انحبس، قاص السقف السيارة وحاط شاشة وشابكها على كهربة السيارة وقاعد بيحضر فيلم أو إشي وعنده وماسك بشار وقاعد جنب السايق والسيارة عم بتسوق على أحد الهاي ويز والأوتوسترادات الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المقطع يمكن جاب مئات ملايين المشاهدة حول العالم، لكن بالأخير هذا انحبس وتحول على القضاء، ومشكلته مشكلة كثير كبيرة، يعني حاط شاشة قدامه وقاص السقف السيارة عشان يجيب شاشة ضخمة يا جماعة، أنت بتخيل؟ أبو أصيل المغربي وأخونا يعني حبيب القلب، الله يسعد المساء، أقول لك ممسي عليك ومساء أبو الربابعة، هاي أنا وأبو الربابعة بنسلم عليك يا سيدي. رائد الحديد حبيب القلب يسعد مساك، وأهلا ومبروك لكم أنتم جميعا بالإذاعة بعودة العريس، يا هلا والله. نسمع هاي الرسالة
1: أخوي أبو جيتاوي، يسعد مساك،
0: هلا أبو العبد الله.
1: مدام في تسفن أصحاب، والله في شاب من أصحابي اسمه فيصل الربابعة بدي منه 100 دينار، والله أقول له رجع لي
0: إياه. إيش بالربابعة هاي عندي ابن عمه. أيوة نعم، أقول لك عندي أنا بسدهم يا سيدي. يقول لك أنا بسدهن وأس قاعد بفكر كيف بده يجيب أغراض بعد بكرة. أخونا أبو زيد صح، اليوم عيد ميلادي مواليد 1991، هلا بالختيار، ألف مبروك سيدي إنك طبقت 35 سنة من العطاء ومن الإنجاز ومن اللي تبهدل بالحياة والتمردق بالحياة. نسمع برضو كمان هاي الرسالة، ونسمع رسائلكم اللي بتبعتونا إياها على رقم الواتساب 078 46 31.

0: بعيدا يعني عن اللي بغنيه انه في جانب منه صحيح، لكن انا بالنسبه لي شخصيه محمد رمضان اللي بتحب دائما التظاهر وتحميل الناس جميله، انه هو كان فقير ومعوش يأكل وصار معاه مصاري. محمد رمضان لازم بكل إشي يطلع يعمله يثبت لك انه انا كنت ماكل هوا وصار معي مصاري، خلاص جننتنا. يعني انا عارف من 8 سنين انه انت محمد رمضان طلعت من الصفر وموهوب بالتمثيل، انسى الاغاني والهبل هذا اللي بيعمله، لكن بالتمثيل في عنده موهبة، بيعمل كان شخصيات جدا رائعة. بس انا برضو كمان اخر 4-5 سنين ما كان يعني كل مسلسلاته نفس الإشي، اخوه خطف واخوه مش عارف خطف، كلها خطف وقتل وانا اقوى واحد في الحاره واقوى واحد في الحته. انا يمكن في ناس يزعلوا لانه من معجبين محمد رمضان او من مسلسلاته، بس انا صدقا اخر مره حضرت إشي لمحمد رمضان يمكن كان من 7-8 سنين، يعني بفيلم من الافلام كان مبدع، وفي مسلسل له كان لطيف فيه اللي هو طه الدسوقي، اتوقع مش طه الدسوقي او إشي الدسوقي كان اسمه، ذكرته نسيت شو اسم المسلسل هذا. آخر إشي حضرت له إياه، اللي بعديه حاولت أحضر منه لقيته بشبه اللي قبله، واللي بعده حاولت أحضر منه لقيته بشبه اللي قبله، يعني هيك. فا يلا كويس، الله يا رب يا سيدي يرزقنا مصاري ونضل نحمل الناس جميلة إنه معانا مصاري.
1: تحياتي وأشواقي إلى أستاذنا الغالي والراقي.
0: هلا سيدي.
1: والكبير حبيب. أستاذنا أسامة الجيتاوي
0: شرواك، أنا والله مش أستاذ
1: حبيب القلب.
0: الله يسعد،
1: الله يسعد لي مساك ومسى جميع المستمعين، ولا ننسى الفضل إلى حبيبنا أيضا طيار ربابة مخرجنا الغالي.
0: ونعم
1: والله يا أبو الجيتاوي، الآن في شب كان قاعد بجنبي إجا فيك بوز بالصلة
0: في أنا
1: بقول لي كل واحد أصلع بتلاقيه حكى ونجي،
0: أيوة
1: حياته عبارة عن قصص
0: حلو
1: حكاية ورواية
0: حلو
1: وعكيك،
0: أيوة
1: ورابع شيء بقول لي خليط. قلت له هاي المواصفات سيد العزيز سيد الفاضل مش موجودة بهذا الإعلامي،
0: بلكي يكون موجود فيه
1: هذا. أوكي حكى ونجي اللي هو عنك طبعا قلت له لا مش قصة، يعني قلت له أنا في شاب صاحب اللي فعلا هاي الصفات الخمسة فيه هو أصلع وأغلب الصرع عنه هون فعلا حياته كلها قصص.
0: بس ما هو بدك تعرف شغلة، أنا أصلع حديثا، يعني في ناس مثلا زي عمار بطاح زميلنا، انا اول من اول ما تعرفت عليه بال2006 وهو اصلع، انت فهمت علي كيف؟ انا صلعت جديد، انا اصلا الناس كانوا متعودين علي عادي بشعر الامور تمام، وطول حياتي اصلا بطلع الاعلام شعري طالع وكذا، لكن من بعد ما خلصت كورونا لحد هذا اليوم خلص الشعر يعطيك الف عافيه، يعني ما في مجال تطول الشعر، بطول من هون لكن هون بضل ما في شعر وورا ما في شعر، فصار في زي بقع هيك فراغات ما فيش فيها شعر، فصرت مضطر اني اضلني احلق على الصفر. فصلي انا تقريبا 4 سنين أو 5 سنين فقط لا غير اصلع، فعشان هيك ما بتنطبق علي هاي الصفات. والله يا زلمه اقول لك في صلعان انهم جدعان، والله ما في اطيب من قلبهم الصلعان. حبيبنا قتيبة نسمع نكمل شو بعث لنا
1: حكايه وروايه وحكى ونجي
0: وخليط.
1: لكن هذا الإنسان صح ما التقيت فيه بالواقع، لكن بين بأسلوبه.
0: الله يسعدك،
1: بدك أحلى من هيك أسلوب
0: يا حبيبي؟
1: وبس بدناش نطول أكثر من هيك.
0: لا والله الحمد لله رب العالمين، أنا بينه وبينك ما عمري بحياتي كنت خليط، يعني ما عمري خلطت على أي إنسان، الحمد لله رب العالمين. نسمع هاي الرسالة. مش عشان يعني والله أحسن واحد في الدنيا، لا لأني هبيل، إذا ببلش أكذب وأخلط بنلقط، يعني بنعجق بعرفش أكذب.
2: الله يسعد مساك يا حبيبي ابو زايد. ابو زايد
0: هلا ابو زايد. اختار ابو زايد.
2: الله يسعد مساك يا اخوي، مساء الجميع ان شاء الله.
0: هلا والله
2: يا اخي، شو بالنسبه لشركه الاتصالات اللي عامله الجوائز اللي رفعوهم كلياتهم من عيلي واحده 18؟
0: نعم انا يعني شفت إشي زي هيك، بس انا يعني بصراحه بدي انتظر شو رد الشركه على هذا الموضوع. اليوم كامل الاحترام لكل يعني الناس وكل زملائنا بالصحافه والاعلام وكذا، لكن انا بحب انه اسمع من الطرف الثاني ونشوف، لانه المفروض هاي المسابقات وهاي الاشياء اصلا تخضع لرقابه وزاره الصناعه والتجاره، فالمفروض صعب انه اي شخص انه يعني يتلاعب بالنتائج او كذا، لكن ما فيش شيء مستحيل. احنا ما بدنا نقعد نحكي في الموضوع، احنا لا نملك فقط الا ورقه ومكتوب عليها اسماء، لكن هاي الورقه انا بالنسبه لي ما شفتها. طب مش مبين شو مصدر هاي الورقه؟ مصدرها نفس الشركه، مصدرها وزاره الصناعه والتجاره، مصدرها موظف حدا مزورها وعاملها بالذكاء الاصطناعي. يعني انت اليوم الصوره هي عباره عن ورقه بيقدر اي انسان او اي حدا يعملها ويتهم الشركة بهذا الإشي. فأنا بالنسبة لي أنا بعرف إنه في ناس كثير يعني ممكن تكون القصة صحيحة, أنا ما بدافع, أنا ما بقول إنه القصة يمكن ما تكون مش صحيحة أو لا هذا الحكي بصيرش أو كذا, صعب إنه يصير لكن مش مستحيل إنه يصير. الفكرة بأنه بالنسبة لي أنا كصحفي وكعامل في الإعلام لما اطلعت ما لقيت فيه دليل, يعني ما لقيت ترويسة للشركة المعنية, ما لقيت توقيع رسمي, ما لقيت إشي رسمي, لأنه هاي الأشياء إحنا بنشتغل فيها وبنفهم إنه لازم يطلع إشي رسمي, لازم يكون هذا الكشف مختوم من قبل وزارة الصناعة والتجارة, ولازم يكون في إشراف من قبل وزارة الصناعة والتجارة خصوصا على الحملات الإعلانية أو الإعلامية اللي فيها جوائز ضخمة. هاي لازم يكون في مناديب من وزارة الصناعة والتجارة تشرف على كل حركة بتصير. يعني أنا كثير بطلع مثلا على مولات على مكان بمنعوني أنا أسحب, وبنمنع أي حدا يسحب إلا بوجود مندوب من وزارة الصناعة والتجارة, هو بيختار طفل من الأطفال أو أي حدا من بعيد بتمشى أو كذا عشان يجي يسحب بعد ما يخربطهم. شرط أنه يكون لابس مثلا نص كم, أو إذا لابس كم لازم يرفع الكم تبعه على الأخير عشان ما يكون يبين للناس أو حدا يقول لك والله حاط ورقة وكذا. شفنا أشياء كثير زي هيك إلها اشتراطات معينة, هاي لما يكون في كوبونات وسحب, فبكونوا جدا حريصين على هذا الإشي. لكن طالما أنا قدامي ما شفت إشي حقيقي ومروس باسم الشركة, فأنا بستنى يعني رد الشركة بعدين بحكي في الموضوع. فخلينا نشوف. تحياتنا لك حبيب القلب, يعطيك العافية. ويا أصدقائي وأحبائي الفخمين والمحترمين والمرتبين, هيك بنقدر إنه نقول وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم معاكم. إن شاء الله انبسطتوا معانا, تسليتوا, هيك كان أوبن داي, سمعنا أصواتكم, مسينا عليكم, مسيتوا علينا, الأمور كلها 100%. كلنا بدنا نوصل على الدار ونريح ونشوف الخميس اليوم هيك شو الواحد يعمل بنهاية الأسبوع. لازم هيك الواحد يستغل آخر أيام شوي دافية, لأنه على ما يبدو أنه الشتاء القادم علينا بإذن الله سبحانه وتعالى راح يكون شتاء ماطر وفي خير. بهيك المؤشرات بتقول, المؤشرات المبدئية والأولية يعني, أو في ظاهرة اسمها ظاهرة النينو, يعني في ظواهر عم بتصير قاعدة وتبريد في البحر, وهذا المهم بالمحصلة متنبئي الطقس أو علماء الطقس أجمعوا بأنه على الشرق الأوسط بالتحديد هذا الشتاء من الممكن أن يكون شتاء مبشر, وكمية أمطار مبشرة وكمية منخفضات مبشرة. طبعا ما جابوا سيرة الثلوج, ما حكوا أنه في احتمالية للثلوج, لأنه هذا مزبوط شي نحكي عنه, بده تكون الفترة قريبة نوعا ما. لكن بإذن الله وحسب توقعات يعني الغالبية العظمى بأنه الموسم المطري القادم علينا راح يكون موسم مطري وفير, ومن الممكن أنه يبدأ مبكرا, يعني يبدأ خلينا نحكي من نص شهر 9 وآخر شهر 9 ويكمل لغاية الشتاء. يا رب الله يجيب لي فيه الخير. ضياء الربابة الله يعطيك العافية, أحمد حواري يعطيك العافية, كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي, وزي ما بيقولوها في الإنجليزي وفي العربي وفي كل إشي, عطلة نهاية أسبوع سعيدة, have a nice weekend, الله معاكم, سلام.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9 فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: قالت شو قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
2: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي. صدور قانون الإدارة المحلية الجديد في الجريدة الرسمية. الأردن يسير القافلة الإغاثية 13 إلى لبنان، تضم 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية. الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تقول للمملكة إن فكرة الجسر الإغاثي الأردني رائدة وتصلح للاقتباس في أنحاء العالم حيث تسود الأزمات والكوارث، وتؤكد أن الأردن يأتي في طليعة الدول التي تمد يد العون إلى لبنان. جماعة الحوثي تقول إن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة خلال الساعات الماضية على تعز والحديدة والجوف ومأرب. الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وتقول إن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

لما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي.

انه بيستاهل حبي كنت بضم بروحي وقلبي، لو انه بيستاهل حبي